15 on.

0: 15 all.
1: Continuing to serve very well.

30, 15.

time.

0: الحصاد من بين سبورتس الإخبارية في قطر. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. مرحبا آسيا.
1: مساء الخير نابغ. أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ هذا الحصاد باستعراض أبرز أحداث اليوم. استقالة المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم مالديني والمستشار ليوناردو بعد انهيار خطة التعاقد مع بيرلو مدربا للأزوري.
0: جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يدافع عن كأس العالم فيفا 2026 ويتهم منتقديها بنشر الكراهية.
1: بعد أيام قليلة من قيادته نهائي المونديال، السلوفيني سلافكو فينتشيتش يعتزل التحكيم منهيا مسيرة امتدت 16 عاما.
0: وسط خلاف على مدة العقد الجديد، الاتحاد العراقي لكرة القدم يواصل مفاوضاته مع الأسترالي جراهام أرنولد للاستمرار مدربا لمنتخب أسود رافدين.
1: الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتلقى موافقة المجلس الدولي لبدء تطبيق إجراءات جديدة للحد من إهدار حراس المرمى الوقت أثناء المباريات.
0: في أولى مفاجآت كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، تنزانيا تفوز على جنوب إفريقيا بطلة النسخة قبل الماضية.

0: في زلزال جديد هز الكرة الإيطالية، استقال كل من باولو مالديني والبرازيلي ليوناردو من منصبيهما، الأول كمدير فني في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والثاني كمستشار.
1: يأتي ذلك بعد رفض الاتحاد الإيطالي مقترح الثنائي في تعيين أندريا بيرلو مدربا للأتزوري.
2: هذه كانت آخر مرة يسمع فيها نشيد إيطاليا في سماء كأس العالم، ومنذ ذلك الحين والويلات تنزل رشا ودراكا على الكرة الإيطالية دون أن يكون هناك موقظ يخرجها من مستنقع بقي الأزوري فيه وغيابه عن مجمع كبار العالم. قضية جديدة هزت أركانا مهترئة بالأصل، مشروع اندثر بعد ولادته بأيام قليلة. الأسطورة باولو مالديني يتنحى عن منصبه مديرا فنيا في الاتحاد الإيطالي، والبرازيلي ليوناردو يلحق به ويتخلى عن منصب المستشار، وذلك بعد رفض الخيار الذي قدماه لتولي تدريب الأتزوري المتمثل بأندريا بيرلو. في كل مرة يحاول فيها مسؤول الكرة الإيطالية أن يصوب المسار تأتيهم المصائب من حيث لا يدرون. قضية تعود جذورها لعلاقة أندريا بيرلو بشركة مراهنات الروسية، وهو ما يعد خرقا للعلاقات الإيطالية الروسية المتدهورة بفعل الحرب على أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى ضرب حلم تدريب بيرلو لمنتخب بلاده بمقتل. منذ 20 عاما ومنذ تلك اللحظة التي كان فيها العالم شهودا على كأس إيطاليا الرابعة، ولعنة الإخفاقات ارتبطت بقميص الأزور في 5 نسخ متتالية. ومنذ ذلك الحين البحث لا يزال متواصلا عن حل جذري ينقذ سمعة إيطالية بنيت بعرق وجهد السنين وقد تصبح من الماضي إن بقي الحال على ما هو عليه أو تدهور أكثر.
1: وللحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا أرحب بالمحلل الفني محمدي العلوي. مرحبا محمدي، استقالة هل يمكن اعتبارها جاءت مفاجئة أم متوقعة بناء على القرار؟
3: في الحقيقة توفي المشروع أو انتحر بلغة أخرى، لأنه قبل 10 أيام كنا نتحدث عن شيء يشبه الثورة على الأقل، ملامح تغيير جذري يقود مالديني بعد تجربة ناجحة إدارية مع ميلان. كل ما حدث هو تسلسل هرمي في الحقيقة من التخبط العشوائي يجسد بالضرورة ما يحدث لإيطاليا كرويا في آخر عقدين من الزمن، مسلسل من الفوضى في الحقيقة من القرارات الخاطئة التي تحاول إصلاح قرارات خاطئة أخرى. كان مفاجئ ربما في لحظات الأخيرة، لكن من الواضح أنه هناك من مالديني قرر أن يبدأ المشروع لوحده دون ربما أن يأخذ الكثير من المعلومات، لأنه الفكرة الأولى بدأت بمحاولة إقناع بيب غوارديولا، وهي فكرة طوباوية مثالية غير قابلة أصلا للتطبيق واقعيا. لا راتب بيب يمكن أن يتم دفعه من طرف الاتحاد الإيطالي، ولا أعتقد أنه بيب يمكن يخاطر وأن يدرب منتخب يعيش أزمة منذ تقريبا أكثر من 10 سنوات. بالتالي الفكرة كانت فكرة مثالية غير قابلة للتطبيق. بعد ذلك تم اللجوء إلى الخيار الثاني المتاح وهو بيرلو، الذي لا يمتلك تاريخ يجعله يستحق هذه المكانة في الحقيقة كمدرب أتحدث، لأنه على صعيد استحقاقي بكل تأكيد لا يمتلك لا مسار مدرب ولا كفاءة مدرب يجب أن يدرب منتخب من أعلى المنتخبات تاريخيا. لكن من الواضح أنه ثمت علاقة شخصية صداقة بين مالديني وبيرلو، لا أريد أن أقول محاباة، لكن لا أقول بأن الثقة هي السبب الرئيسي في مسألة الذهاب إلى بيرلو كخيار. وبعد ذلك من الواضح أنه اشترط مالديني أن يكون أو يوافق الجميع على هذا الخيار، لأن المشكلة الأساسية أنه حتى السياسيين الإيطاليين بما فيهم يمينا ويسارا باختلاف اختلافاتهم جميع يتفق على الأقل في مسألة الحرب الأوكرانية والروسية. فبالتالي هناك عقد كما يعلم الجميع يربط بين بيرلو وشركة الرهانات الروسية، من الطبيعي أن يتم رفض هذه المسألة من ناحية الأخلاقية الاجتماعية على الأقل السياسية. فبالتالي قرار محبط وانتهاء لمشروع لم يبدأ.
0: طيب لماذا اعتبرته محمدي مفاجئ؟ يعني إذا كان هذان الشخصان غير قادرين على تسمية اسم المدرب، إذا لماذا هما موجودين في المشروع؟
3: هي صحيح أنه يستحقان صلاحية
0: بغض النظر عن اسم المدرب،
3: صحيح، لكن الخيارات التي بدأ بها مالديني بدأت بأنها خيارات محدودة، إما أن نذهب إلى بيب غوارديولا أو خيار من الصعب أصلا أن يحقق، خيار ثاني هو مجيء بمدرب. لا يمتلك من الشرعية سوى أنه يثق فيه مالديني، والعكس صحيح. يعني بيرلوكو مدرمي طبيعي أنهم يرفضوا أصلا بعيدا عن قضية.
0: أنا المقصد أنه هما الشخصان المفروض المخولان باختيار اسم المدرب، إذا كانا غير قادرين على اختيار اسم المدرب فهما رجلان غير المناسبين في هذا المشروع.
3: صحيح، لكن أنا أعتقد مشكلة مالديني أنه حيز خياراته كان محدودا جدا. مشكلة بيرلو مثلا عقده مع الشركة الروسية هي خبر يعني ليس جديد أصلا، يعني مسألة متداولة على نطاق واسع أصلا، وأنهت العلاقة الشخصية بين شفشنكو وبيرلو نفسه، علاقة يعني تم حديث عنها قبل فترة. وبالتالي من الطبيعي أن تكون مسألة عائق حقيقي في ظل موقف الدول الإيطالية الصارم يمينا أو يسارا أنها داعمة لأوكرانيا وضد كل ما يأتي أو أي تقرب من روسيا مهما كان. فبالتالي من الطبيعي أن يتم رفض المسألة يعني إيطاليا محليا. وبالتالي مالديني أخطأ عندما آمن أولا بفكرة غير منطقية وهي بيرلو، أخطأ عندما أتى برجل لا يمتلك أولا الشرعية لتدريب المنتخب، وثانيا لديه مشكلة تتعلق بعقده مع روسيا مع الشركة الروسية، فبالتالي سيتم رفضه. المشكلة أنه خيارات مالديني كانت محدودة جدا، وأنه وضع شريطة بقاء وهي قبول اقتراحات وهي مسألة غير منطقية بالحقيقة. فبالتالي أرى بأنه من المنطق توجيه التهمة وتعثر هذا المشروع لمالديني أكثر من مكتب تنفيذ الاتحاد.
1: محمدي، إيطاليا التي توجت بكأس العالم ولديها تاريخ كبير أيضا في بطولة كأس العالم، هل كانت تستحق أن تجد بيرلو هو المرشح الأول بعد بيب غوارديولا لتدريب المنتخب؟
3: هو في الحقيقة إيطاليا ليست إنجلترا والبرازيل، ليست مضطرة للجوء لخيار أجنبي أصلا، والتعاقد مع غوارديولا بيب كان سيكون تعثر لإيطاليا كصورة، لأنه إيطاليا تنتج مدربين من الأفضل عالميا، لديها خيارات ممتازة في السوق. وبالتالي اللجوء أصلا لمدرب أجنبي بغض النظر عن تسميته هو خيار أعتقد أنه كان يعني سيؤكد مدى هشاشة الوضع كرة قدم إيطاليا، وبناسه وهش، لكن على الأقل على صعيد تدريب إيطاليا لا زالت تمتلك مدربين ممتازين. فبالتالي خيار اللجوء أصلا خيار أجنبي كان أعتقد أنه خاطئ وضار لسمعة كرة قدم الإيطالية. يعني كل ما حدث في الحقيقة هي مجموعة من القرارات الخاطئة، والحقيقة نحن أمام صورة من صور الإحباط التي تمر بها كرة قدم إيطاليا طوال آخر عقدين من الزمن ولا أحد يتدخل.
0: طيب محمدي، الآن المفروض أننا سنكون أمام مؤتمر أو حديث للسيد مالاغو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء، هل تعتقد أننا سنتوجه إلى تعيين للمدرب الجديد أم الذهاب إلى خيار المدير الفني للاتحاد الذي بدوره سيشارك بالقرار مع رئيس الاتحاد؟
3: على الأرجح السيناريو الأكثر احتمالي الآن حسب عدة تسريبات أنه سيتم الذهاب إلى جورجو كليني كمدير المنتخب، وعلى الأرجح سيتم ترسيخ كل الاحتمالات قبل محاولة على الأقل تفادي الإحراج اللي وقع في الاتحاد في أزمة مالديني. يقال بأنه كليني مقتنع بفرضية أنطونيو كونتي كمدرب المنتخب الإيطالي لأنه سبق العمل معه ولديه علاقة قوية مع كونتي. كونتي لم يكن خيارا بالنسبة لمالديني بحكم شخصيته، كونتي شخصية صعبة من الصعب السيطرة عليها، فبالتالي كان من الطبيعي أن تحدث حالة من الأزمة إن درب المنتخب. هناك خيار آخر يتعلق بمانشيني، لكن حضور كذلك تياغو موتا موجودة تم تداول اليوم صباح اليوم أنه قد يكون الخيار اللي قد يجمع بين الخلاف بين الاتحاد ومالديني. هناك خيار آخر مستبعد نسبيا لكن لديه حضور إن كانت ضئيلة يتعلق الأمر ببالادينو مدرب شاب ناجح، فبالتالي قد يكون أحد الخيارات التي يتم اللجوء إليها.
1: محمدي العلوي المحلل الفني ضيفا معنا في الحصاد، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
1: نشر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني فانتينو رسالة عبر حسابه على إنستغرام.
0: الرسالة تضمنت ردا حاسما على الانتقادات اللاذعة التي طالت نسخة 2026 من كأس العالم.
4: لقد استنزفتم بالكراهية والانتقادات، كلمات قوية قد تلخص هجوم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو على منتقدي النسخة المونديالية الأمريكية، وقد جاءت في رسالة مفتوحة شديدة اللهجة متهما إياهم بنشر الكراهية والروايات الكاذبة. رسالة رئيس الجهاز الوصي على اللعبة حملت ردا مباشرا على الانتقادات التي رافقت البطولة، ولا سيما بشأن أسعار التذاكر ومشاكل التأشيرات وجدل التحكيم. إنفانتينو دعا منتقديه إلى التوقف لحظة للتأمل والتفكر قائلا: آسف لأن الكراهية والانتقادات استحوذت عليكم إلى درجة أنكم فاتكم كل ذلك، مضيفا إلى أولئك الجالسين خلف أقلامهم وأوراقهم وخلف شاشاتهم ينشرون الكراهية والشائعات الكاذبة: أقول إنكم بينما تجلسون هناك كنا نحن في الاتحاد الدولي في الصفوف الأمامية ننظم ونعمل بجد ونقدم أفضل عرض في العالم. إنفانتينو تابع أيضا في رسالته: لم نشهد أي عنف أو حوادث، وتمتعنا بنسبة 100% من السلامة والأمن، ولم يكن هناك سوى الفرح والسعادة. من تداعيات أزمة الحرب بين أمريكا وإيران إلى منع الحكم الصومالي عمر أرتان من الدخول، مرورا عبر غلاء أسعار التذاكر ووصولا إلى مراجعة عقوبة الإيقاف على المهاجم الأمريكي بالوغن بطلب من الرئيس ترامب، كلها معطيات أثارت الجدل خلال هذه النسخة. تطرق إليها إنفانتينو بشكل مباشر أو غير مباشر، مبرزا أن مشاركة دول تواجه توترات سياسية وأزمات داخلية وتحديات صحية هو دليل قاطع على قدرة كرة القدم على تجاوز الانقسامات. كما اختار رئيس الفيفا الرد على الانتقادات التي طالت صافرة الحكام قائلا: من المفهوم عدم رضاكم عن بعض القرارات التي اتخذتها الجهات المختصة، لكن يرجى الرجوع إلى السجلات العامة، مثل هذه القرارات شائعة في بعض أهم البطولات. بخطاب مباشر اعتبره كثيرون بمثابة هجوم لاذع على منتقدي البطولة، خرج إنفانتينو عن صمته مدافعا بذلك عن هذه النسخة ومعتبرا أنها حققت نجاحا كبيرا احتفى بالوحدة والأمان والشمول.
1: انتهت منافسات بطولة كأس العالم، لكن معركة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS بدأت. فبعد البطولة الأكبر في تاريخ كرة القدم يسعى الدوري إلى تحويل النجاح الجماهيري إلى مكاسب دائمة.
0: يأتي ذلك وسط تحديات يتصدرها غياب أكبر نجومه عن مباراة كل النجوم وطموحات اقتصادية تعكسها القفزة المستمرة في قيمة الأندية. محمد مختار والمزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: بعد أسبوع من إسدال الستار على كأس العالم، يبدو أن الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS لا يريد أن ينتهي الزخم الذي صنعته البطولة. فالمسابقة تدخل مرحلة جديدة عنوانها استثمار الإرث الذي خلفه المونديال وتحويل الاهتمام الجماهيري المؤقت إلى قاعدة جماهيرية دائمة.
6: أعتقد أن ذلك سيكون أمرا جيدا للأندية، فهي ستنجح مثلا في استقطاب المزيد من اللاعبين من النخبة. أعتقد أن مستوى كرة القدم سيرتفع أكثر فأكثر، وهذا أمر رائع للأندية، كما أنه مفيد للدوري بأكمله.
5: رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم تعمل على استثمار الشعبية المتزايدة للعبة من خلال تطوير تجربة الجماهير داخل الملاعب واستقطاب مزيد من النجوم العالميين، إلى جانب توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية. يأتي ذلك في ظل قناعة بأن كأس العالم لم تكن مجرد حدث عابر، بل فرصة تاريخية لتسريع نمو اللعبة في الولايات المتحدة.
7: أعتقد أن تطور اللعبة يخضع لثلاث تأثيرات: أولا، يثبت أن الدوري الأمريكي أصبح وجهة جاذبة للاعبين والجماهير ووسائل الإعلام من خارج الولايات المتحدة. ثانيا، يمنحنا مباريات مثيرة وجميلة، فمن الواضح أن وجود النجوم يساهم بشكل كبير في زيادة الاهتمام وجذب الجماهير إلى المدرجات. أما الأمر الثالث وهو في غاية الأهمية، لأنه يثير حماس الجماهير الشابة ويجذبها لمتابعة اللعبة.
5: جميع المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح، إذ تواصل القيمة السوقية لأندية الدوري ارتفاعها مدفوعة بزيادة عائدات حقوق البث وارتفاع معدلات الحضور الجماهيري مع تنامي اهتمام المستثمرين، مستفيدة من الزخم الذي خلفته استضافة كأس العالم.
8: أهم شيء في هذا الدوري حاليا هو التأثير التسويقي الذي سيحققه. هذا بالضبط ما كان يحتاجه نادي مثل دي سي يونايتد وملعب أودي فيلد، اسم كبير يصنع ضجة سواء كانت ردود الفعل إيجابية أو سلبية ويجذب انتباه الناس. كأس العالم كانت حدثا ضخما وربما أكبر حدث شهدته شخصيا، وأعتقد أنه من أكبر الأحداث التي عاشها الجمهور الأمريكي.
5: ويبقى التحدي الأكبر أمام الدوري الأمريكي في المرحلة المقبلة هو إثبات أن النجاح الذي حققته كأس العالم لم يكن لحظة استثنائية، بل نقطة انطلاق لعصر جديد من الشعبية والاستثمار يحول كرة القدم إلى واحدة من أكثر الرياضات حضورا وتأثيرا في الولايات المتحدة. محمد مختاري، بإن سبورتس، واشنطن.
0: بعد أيام قليلة من قيادته نهائي كأس العالم فيفا 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، أعلن سلوفيني سلافكو فينتشيتش اعتزاله التحكيم واضعا حدا لمسيرة امتدت 16 عاما.
1: وكان فينتشيتش البالغ من العمر 46 عاما أول حكم سلوفيني يدير نهائي كأس العالم، كما حمل الشارة الدولية منذ عام 2010 وأدار العديد من المباريات القارية والعالمية، يتقدمها نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 ونهائي الدوري الأوروبي 2022، إلى جانب مشاركاته في 4 نسخ من بطولة أمم أوروبا وعدة بطولات كبرى تحت مظلة الاتحادين الدولي والأوروبي. يواصل اتحاد الكرة العراقي تفاوضه مع المدرب الأسترالي جراهام أرنولد قبل تجديد التعاقد معه لقيادة منتخب أسود الرافدين لمدة تصل إلى 4 أعوام، بينما يصر أرنولد على العمل لعام واحد.
0: في الاتجاه الموازي يضع الاتحاد أسماء تدريبية خارجية تحت أنظاره تحسبا لعدم التوصل إلى اتفاق مع المدرب الأسترالي. علي رياح لديه المزيد في تقريره من بغداد.
9: لم يترك اتحاد الكرة العراقي وهو يمضي الشهر الثاني بعد انتخابه فرصة إلا وشدد فيها على تمسكه بجراهام أرنولد كخيار أول لقيادة منتخب أسود الرافدين، غير أن مفاوضات التجديد والتي بدأت خلال المشاركة في المونديال لم تفضي حتى الساعة إلى نتيجة قطعية حاسمة بشأن قبول الطرفين بالشروط التي وضعها كلاهما على طاولة المفاوضات، ومنها تحديدا الرغبة الكبيرة لدى الاتحاد في جعل أمد التعاقد الجديد 4 أعوام، بينما يقف أرنولد عند حدود العمل لعام واحد يتفرغ بعده لشأنه العائلي على حد وصفه.
10: بما أنه المدرب يعرف حقيقة كل اللاعبين وخاض وياهم التصفيات الأولانية ومباراتين مباراتين الأردن ومباراة كوريا والأردن اللي فاز بها، وبعدين رحنا مباراة التأهل. أنا أقول هو عنده صار صورة واضحة جدا على الفريق ككل واللاعبين كأفراد. فأنا أقول الأفضل، أنا وجهة نظري، إحنا نجدد مع هذا المدرب.
9: ومع اقتراب خليج 27 في السعودية وحتمية الاستعداد له كما ينبغي، يعمل الاتحاد على اختزال مسافة التفاوض مع أرنولد كسبا للوقت وتأكيدا لرغبته في الاستمرار، ويضع في الاتجاه الموازي خططا بديلة تحسبا لأي احتمالات، بينها طرح أكثر من اسم عربي وأجنبي للنقاش، بينما تبدو فرصة المدرب المحلي في العودة إلى قيادة المنتخب مستبعدة ما لم يتم استنفاد الخيارات الخارجية.
11: أكيد هم اليوم الاتحاد كرة القدم لديهم سيفيات أكثر من سيفي من مدربين عالميين، لكن أنا اليوم إذا المدرب المحلي أنا أفضل يعني يكون هو موجود، وما أريد

0: نهائيا.
1: لم يبقى على أقرب تحد خارجي ينتظر منتخب أسود الرافدين سوى أقل من شهرين، وهو خليجي 27 في السعودية، أمد زمني يضع اتحاد الكرة العراقي أمام مهمة حسم هوية المدرب دون إبطاء كي تدور عجلة التحضير للبطولة الخليجية وما بعدها من استحقاقات. علي رياح، بي إن سبورتس، بغداد.
2: وكان مراسلنا علي رياح قد سلط الضوء في مداخلة سابقة على تفاصيل الوضع في العملية التفاوضية التي يجريها الاتحاد العراقي لكرة القدم مع المدرب الأسترالي جراهام أرنولد، وما إذا كانت هناك بدائل مطروحة على الطاولة.
3: مساء الخير. في الحقيقة هذا واحد من الحلول الوسطية المعتدلة التي يحاول الطرفان الوصول إليها كجزء من الاتفاق المزمن، يعني الوصول إليه ربما خلال يومين. آسيا، العقد الرسمي أو الموعد الرسمي لانتهاء عقد جراهام أرنولد هو 31 من هذا الشهر. نحن نتحدث عن 4 أيام متبقية قبل حالة الانفكاك التام بين المدرب الأسترالي والاتحاد العراقي. خلال الأيام الماضية كان هناك تواصل عبر دوائر تلفزيونية، اجتماعات مستمرة بين أستراليا وبغداد من أجل الوصول إلى حل وسط. الاتحاد العراقي في البداية كان حقيقة متزمت برأيه أن يصل إلى اتفاق يكون أمده 4 أعوام، من منطلق الثبات، من منطلق الاستقرار، وأيضا من منطلق الوصول إلى حالة فنية مستمرة ومستقرة للمنتخب العراقي حتى بلوغ نهايات كأس العالم المقبلة 2030. أما المدرب جراهام أرنولد فكان مصرا على أن يعمل لمدة سنة واحدة. الذريعة الوحيدة أو السبب الوحيد الذي طرحه طبعا دون الحديث عن الاستحقاقات المالية هو محاولة التفرغ لعائلته ولشأنه الخاص بعد مسيرة طويلة في عالم التدريب سواء أستراليا أو مع المنتخبات الخارجية. الاتحاد العراقي لكرة القدم لم ينكر هذه الحقيقة، أن هنالك محاولة للوصول إلى منتصف الطريق، ربما تكون سنتان، لكن هذا الأمر لم يحسم حتى الآن في ضوء ما وصلنا من معلومات تتعلق بالمفاوضات الدائرة بين الطرفين. هذه هي الحقيقة. الاتحاد العراقي من هذا المنطلق حاول أن يوضح للمدرب جراهام أرنولد أنه كلما طال أمد العقد كلما كانت يعني الجدول الفنية والبدنية والخططية وحتى المعايشة للاعب العراقي في الداخل والخارج تكون أجدى وأنفع وأشمل، لكن في الحقيقة كان هنالك إصرار من قبل المدرب على أن تكون المدة قصيرة. الاتحاد العراقي لكرة القدم أيضا ومن باب يعني التحسب لأي احتمال، لا ننسى أنه خليجي 27 على الأبواب، لم يتبقى سوى أقل من شهرين والمنتخب العراقي يدخل هذا التحدي. اتحاد الكرة العراقي يعمل على إيجاد بدائل، هو يستبعد الآن التفكير بها، مجرد التفكير بها، لكن لابد من وجود خطط بديلة احتياطية لمواجهة أي حالة اعتذار نهائي من قبل المدرب جراهام أرنولد. وهنالك مجموعة من الأسماء المطروحة سواء عربية أو أجنبية، بينها مدربون عملوا بالفعل في المونديال، ظهروا على ساحة المونديال الأخير، وربما تكون هنالك خطوة باتجاههم، لكن بعد الانتهاء تماما من قضية أرنولد والوصول إلى حل أو لا حل فيما يتعلق بالعقد المبرم. أنا أتصور أنه يوم الأربعاء المقبل سيكون الحد النهائي الذي ستنتهي هذه القضية التي شغلت بها أو شغلت الشارع الرياضي العراقي وشغلت الجماهير العراقية التعلقة على المنتخب العراقي، لأنه كما هنالك دورة الخليج هنالك كأس آسيا وهو التحدي الأكبر للمنتخب العراقي، ويستحق أن يكون المنتخب العراقي في وضع أفضل مما كان عليه في مشاركته الأخيرة. هذه هي الرؤية لدى اتحاد كرة القدم. هناك مسعى للوصول إلى حل وسط، وإن لم يتمكن فهناك حلول أخرى بديلة. أما ما يتعلق بالمدرب المحلي وكانت هناك أسماء طرحت ربما من باب المزايدة أو ربما من باب الترويج، طرح الكابتن عدنان حمد من بين مجموعة من الأسماء، طرح عماد محمد وطرحت أسماء أخرى، لكن أنا تقديري الشخصي أن الظروف ما زالت لا تسمح بهذا الأمر فيما يتعلق بالتوجه للمدرب جراهام أرنولد. الآن التوجه نحو هذا المدرب الأسترالي من أجل حسم الموقف، عندها سيكون التوجه إلى مدرب أجنبي، وهو أغلب الظن بالنسبة لمشاريع اتحاد كرة القدم العراقي.
0: تواصلت مفاجآت الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري الأرجنتيني بخاصة

0: صارت المفاجأة لبوكا جونيورز على أرض ديبورتيفو ريستيرا بثلاثة أهداف نظيفة.
1: أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل مباكرا برأسية براين سانشيز سكنت شباك بوكا في الدقيقة السابعة، وبعد مضي ربع ساعة نجح أنتوني ألونسو في مضاعفة النتيجة لريسترا، وبحلول الدقيقة 38 تمكن ألكسندر دياز من إضافة الهدف الثالث لتظل النتيجة على حالها مانحة ريسترا انطلاقة مثالية وثلاث نقاط ثمينة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

0: حصل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على موافقة المجلس الدولي لكرة القدم لإدخال قوانين جديدة لإصابات حراس المرمى الموسم المقبل كجزء من التزامه المستمر للحفاظ على وتيرة المباريات.
1: أكد الاتحاد الإنجليزي أنه ستطبق هذه التجربة التي تدعمها جهات عديدة في جميع أنحاء كرة القدم الاحترافية للرجال والسيدات في إنجلترا، وهي مصممة لمعالجة الحالات التي استغلت فيها إصابات حراس المرمى لعرقلة سير المباراة أو إبطاء اللعب أو خلق فرص للتوجيه التكتيكي. ولن تطبق هذه التجربة في المستويات الأدنى من المستوى الثاني في الدوري الوطني للرجال وكجزء من التجربة. إذا توقفت المباراة بسبب إصابة حارس المرمى يطلب من المدير أو المدير الفني أو المدرب ترشيح أحد لاعبي الملعب لمغادرة الملعب فورا، ويشترط على اللاعب المرشح البقاء خارج الملعب لمدة دقيقة واحدة على الأقل بعد استئناف اللعب. عبر الياباني دايزن مايدا عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى إبسويتش تاون قادما من سيلتيك.
0: مايدا أكد أن اللعب في البريمير ليج كان الهدف الأكبر له حين كان يلعب في الدوري الاسكتلندي.
2: حلمي كان اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنا سعيد جدا بتحقيق هذا الحلم مع هذا النادي. لقد كانوا متحمسين للغاية حين تواصلوا معي، لذا فإن هذا الأمر كان سبب الرئيس في اختيار الانضمام إلى إبسويتش تاون. منذ أن وقعت مع سيلتيك وأنا أتابع عن كثب مباريات البريمير ليج وأشاهدها بانتظام، لذا فإن هذا الأمر شكل لي دافعا للعب في هذا الدوري. أن أكون أول ياباني يلعب في هذا الفريق فهذا لا يعنيني كثيرا. أريد أن أركز أكثر على تقديم أفضل مستوياتي في المباريات ومساعدة الفريق لتحقيق الانتصارات. أتمنى أن أقدم مستوى يسعد كل من يشاهدني هناك في اليابان.
0: شهد ملعب أليانز في سيدني الأسترالية لقاء جمع تشابي ألونسو مدرب تشيلسي والسكيس مدرب منتخب أستراليا للرجبي.
1: اللقاء جاء قبل بدء الحصة التدريبية المفتوحة للنادي الإنجليزي، حيث تبادل المدربان وكلاهما جديد في منصبه قمصانهما ونقشا فلسفات التدريب. ويخوض فريق البلوز حاليا جولة تحضيرية للموسم في أستراليا وآسيا. من المقرر أن يخوض الفريق مباراته الودية الأولى في مواجهة ويسترن سيدني واندرز، أحد فرق الدوري الأسترالي، على ملعب أكر يوم الثلاثاء.
0: مشاهدينا، هذا الحصاد مستمر معكم وتتابعونا فيه بعد الفاصل.
1: الكندية ليلى فرنانديز تستهل حملة الدفاع عن لقب بطولة واشنطن للتنس بفوز سهل على البولندية ماغدالينيت.
3: If you're not the beautiful one, the quick-witted one, or the ones full of youthful energy, then who are you? And what can you do if you're the odd one out?
4: Marital misery. Mary, of course you're right, of course.
5: My brother and his wife have asked me to send you to stay with them in London.
6: London has such a variety of choices.
7: Tom, Hayward,
8: William Ryder.
9: Judge Dutch.
10: In matters of men and women, the only thing that should guide us is the heart.
11: The liberty tends to be enjoyed by the man.
12: Perhaps you're right.
13: I know I am.
14: I'm not much suited to conventional life.
15: The most important thing is to be yourself.
16: The Other Bennett Sister, Al-Arbi'a, على BN Series 1.
0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن نادي الأهلي المصري عن اتفاقيتي رعاية ضخمتين تقدر قيمتهما بعشرات ملايين الدولارات،
1: ما يساعد الفريق الأحمر على التعاقد مع مزيد من النجوم في إطار حملته الموسم المقبل لاستعادة الألقاب محليا وقاريا. المزيد في تقرير مراسلنا عمر فهمي.
17: رغم غيابه عن الألقاب الكبرى في الموسم الأخير، يثبت النادي الأهلي تفوقه الواضح على مستوى العلامة التجارية بالإعلان عن اتفاقيتين من الوزن الثقيل تبلغ قيمة أولاهما نحو 27 مليون دولار لرعاية القميص لمدة 4 مواسم، ما يمثل تدفقا ماليا هائلا يساعد الفريق على الاستمرار في سياسة التعاقدات مع النجوم لتحقيق كافة الأهداف الرياضية والتسويقية الموضوعة.
7: والله اللي حصل النهاردة هو نتاج لعشرات السنين من الكريدابيليتي والثقة اللي ادها النادي الأهلي لكل المنتمين لي، وكمان أصحاب العلامات التجارية مش عليه أفضل من النادي الأهلي إن هو يبقى موجودين معاه أو يقترن اسمهم باسمه.
8: النادي الأهلي عنده رصيد كبير من 1907، عنده إنجازات، عنده استقرار إداري، فالطبيعي ان هو النادي الاهلي من اكبر الانديه في الشرق الاوسط، من اكبر الانديه الافريقيه انجازات وانتصارات كمان على المستوى العالمي. كمان الشهر اللي جاي في شهر اغسطس عنده مباراه مع برشلونه، فاعتقد كل هذه المعطيات تدي للنادي الاهلي ان هو ياخد اكبر عقد رعايه في تاريخ الكره المصريه.
17: الاتفاقيه الاخرى تتعلق بحقوق تسميه ملعب الاهلي الجديد، وهو لا يزال تحت الانشاء، فالملعب سيحمل اسم إحدى شركات الاتصالات لمدة 25 عاماً مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه، وإن قدرته بعض التقارير بنحو 150 مليون دولار.
9: الحمد لله رب العالمين، ده فضل من عند ربنا. بداية قوية جدا، مش عايز اقول بداية لانه ده الخطوة الثالثة في استاد الفودافون النهاردة، عشان بقى الليجل ما يقولناش حاجة، احنا النهاردة استاد فودافون. انك تعمل نيمينج رايتس للاستاد في مرحلة الانشاء الاولى، وانا عارف طبعا انتم شاطرين في الريسيرش. إليانز اول استاد كان الخرسانة خلصانة، احنا اول استاد في العالم النيمينج رايتس بتاعته تبقى تحت الانشاء، وده يديك باور كبير جدا جدا لبراند النادي الاهلي. زي ما انت قلت، لانه برضو ممنوع الارقام، احنا بنتكلم في تقريبا 9 اصفار كتير قوي.
12: متهيألي اكتر حاجه عندنا فيها مشاكل في الكوره في مصر هي انك تلاقي مداخيل مختلفه ومتنوعه للانديه، علشان الكوره اصبحت فيها فلوس عاليه زياده عن اللزوم، وبالتالي انت جات الوقت وجات المرحله انك ما تبقاش معتمد بس على الفلوس اللي بتجيلك من البطولات، لا، تبقى معتمد في الاصل على الفلوس اللي بتجيلك من الاصل بتاع اسمك الكبير، وبالتالي اسمك الكبير ده هو اللي بيأمن لك كل حاجه. الاستاد بكل تاكيد واحد من اهم النقاط اللي كانت مفقوده في الكوره المصريه في الفتره اللي فاتت، انك تلاقي انديه عندها استاداتها الخاصة بها.
17: تعظم العلامة التجارية للأهلي يأتي في وقت يمني فيه الجمهور الأحمر النفس بانعكاس النجاعة المالية على المحصلة الرياضية، فعودة الفريق إلى منصات التتويج تظل هدفا أسمى.
13: الطريق نحو الاستمرار في ملء خزائن النادي الأهلي بالبطولات والألقاب يمر عبر ضرورة زيادة التدفقات المالية بإبرام عقود رعاية ضخمة كالتي يوقعها الأهلي الليلة. عمرو فهمي، بي إن سبورتس، أهرام الجيزة.
1: يعتبر المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات نجاحا في تاريخ كرة القدم، حيث لا يوجد أي منتخب آخر رفع كأس العالم 5 مرات.
0: ويضم متحف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو ملامح عديدة من هذا التاريخ، حيث تنبض قصة أعظم انتصارات البرازيل بالحياة. مراسلتنا باتريسيا لوباز قامت بزيارة المتحف وأعدت التقرير التالي.
18: بدأت قصة كرة القدم البرازيلية عام 1914. بنى المنتخب البرازيلي إرثا لا مثيل له في كرة القدم العالمية، فهو المنتخب الوحيد الذي شارك في كل نسخة من كؤوس العالم، يدخل البطولة دائما كأحد أبرز المرشحين، لأنه لا توجد أي دولة أخرى رفعت كأس العالم 5 مرات. لكن بالنسبة للمؤرخ إيفان سوتر، هناك لقب واحد يتفوق على جميع الألقاب الأخرى، أول فوز للبرازيل بكأس العالم عام 58، وهي اللحظة التي غيرت كل شيء.
19: بالنسبة لي كان ذلك الفريق هو الأهم، لأنه جمع بيلي وغارينشا معا في الفريق وهما في أفضل حالاتهما البدنية، ففي العام 1966 كانا معا أيضا حتى ذلك الوقت، لكن غارينشا لم يعد كما كان، وكان بيلي مصابا، وكان ديدي نجم البطولة، وهو من ابتكر مركز الليبرو في ذلك الوقت، كما دفع بزيتو إلى الأمام كان ديدي ظاهرة.
18: هنا في متحف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو يتم الحفاظ على هذا التاريخ بعناية. افتتح المتحف عام 2014 في مقر الاتحاد، وهو مغلق حاليا أمام عامة الجماهير ومتاح فقط للمتخصصين في كرة القدم. في الداخل تنبض قصة أعظم انتصارات البرازيل بالحياة، وقد بدأ كل شيء مع بطولة كوبا أمريكا عام 1919، أول لقب دولي كبير للبلاد.
19: أتذكر ذلك بالطبع، فقد كان مهما للغاية. أقيمت البطولة في ولاية ريو دي جانيرو، وكان منتخب الأوروغواي هو الفريق العظيم في ذلك الوقت، وكان لدى البرازيل فريق مثير للاهتمام، ماركوس بيندارو ونيكو روبنساليس كانوا النجوم، وكذلك آثر فندرايش ونيكو، وكانا من المهاجمين الرائعين، وكانت البرازيل تفوز على الجميع.
18: ومن بين أبرز المعروضات قمصان تاريخية، بما في ذلك القميص الأبيض الشهير الذي ارتداه المنتخب في نهائي كأس العالم عام 50 المؤلم ضد الأوروغواي، إلى جانب كرات المباريات والكؤوس وتذكرات تقدر بثمن تعود إلى بعض من أعظم أساطير اللعبة على الإطلاق.
19: وعندما تتحدث عن زاغالو فلا بد أن تقول إن كأس العالم في العام 1962 وكذلك كأس غارينشا هي أيضا كأس زاغالو. لقد كان لاعبا استثنائيا، أما بيليه فأنا أعتبره الأعظم على مر العصور، لا توجد طريقة لمقارنته بأي شخص آخر. كان هناك شيء ذكره بيليه لفت انتباهي، من أجله أعتبره الأعظم على الإطلاق، لم يكن ليهدر وقته في هذا وذاك، لكنه كان يرى اللعب. الرؤية التي امتلكها بيليه للهجمة كانت مذهلة، كان يرى ما لا يراه الآخرون، ومن النادر جداً أن تمتلك مثل هذه الرؤية.
18: لا تزال البرازيل المنتخب الوطني الأكثر نجاحا في تاريخ كرة القدم بإجمالي 29 لقبا دوليا كبيرا، تشمل 5 ألقاب لكأس العالم و4 ألقاب لكأس القارات وميداليتين ذهبيتين أولمبيتين و9 ألقاب في كوبا أمريكا. ومع استعداد متحف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للتجديد قريبا، يبقى أمر واحد مؤكد، لا يزال هناك متسع للمزيد.
20: Patricia Lopes, Bein Sports, Rio de Janeiro.

0: إلى كأس أمم إفريقيا للسيدات المقامة في المغرب، حيث حقق المنتخب التنزاني انتصارا ثمينا على نظيره الجنوب إفريقي في مستهل مشوارهما ضمن المجموعة الثانية.
1: المنتخب التنزاني تقدم في النتيجة عبر ديانا ميسيوا في الدقيقة 38، لكن مباني تمكنت من تعديل النتيجة في آخر أنفاس الشوط الأول قبل أن تضيف أوبامبا الهدف الثاني لتنزانيا عند الدقيقة 87 لتمنح منتخب بلادها 3 نقاط غالية في مستهل المشوار.
0: في المجموعة ذاتها حققت كوت ديفوار انتصارا كبيرا على بوركينا فاسو ب4-1. ريبيكا إيلو افتتحت التسجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 7 من علامة الجزاء، وأضافت بعدها إيناس كونان الثنائية في الدقيقتين 26 و23 قبل أن تخرج فوزية ويدراوغو بالبطاقة الحمراء من جانب بوركينا فاسو في الدقيقة 52. وعند الدقيقة 56 سجلت نصيرة ويدراوغو الهدف الرابع لتنجح أداما كونغو في تقليص النتيجة لبوركينا فاسو في الدقيقة 60 بتسجيلها الهدف الوحيد. اعتلى واشنطن سبيريت صدارة الدوري الأمريكي للسيدات بعد فوزها لضيفه دنفر صامت بهدف دون رد.
1: وعقب تمريرة متقنة من ترينتي رودمان سجلت صوفيا كانتوري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61. مانحة سبيريت 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده في جدول الترتيب إلى 33 نقطة في الصدارة.
0: وفي مباراة أخرى كبد سياتل رين مضيفه سان دييغو ويف خسارة مفاجئة بهدفين دون رد، سجلت مادي ميركادو الأول عند الدقيقة 17 وأضاف جوردن باغ الهدف الثاني بعدها ب3 دقائق فقط ليستعيد سياتل رين توازنه عقب هزيمته في الجولة الماضية على أرض غوثام.
1: أعلن فيلادلفيا 76رز عن تعاقده مع النجم الأمريكي ليبرون جيمس دون الكشف عن تفاصيل العقد.
0: فيلادلفيا أكد أن بطل الدوري الأمريكي لكرة السلة 4 مرات والحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي 4 مرات كذلك سيحمل الرقم 23 في الموسم الجديد قادما من ليكرز، حيث رحبت إدارة الفريق الأمريكي بليبرون وعبرت عن سعادتها الكبيرة بضم أحد أفضل هدافي تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA.

0: إلى عالم التنس، حيث سهلت الكندية ليلى فرنانداز حملة الدفاعية على لقب بطولة واشنطن بفوز سهل على البولندية ماجدالينت بمجموعتين دون مقابل لتعبر إلى الدور الثاني.
1: فرنانداز المصنفة السابعة في واشنطن والرابعة والثلاثون عالميا لم تجد صعوبة في الفوز بالمجموعة الأولى، فحسمتها بستة أشواط لواحد قبل أن تنهي المجموعة الثانية بستة أشواط لأربعة لتحقق بداية موفقة في رحلة الدفاع عن لقب البطولة ذات 500 نقطة. ولدى الرجال تأهل الأمريكي تيلر فريتز للدور الثاني بالفوز على البلجيكي زيزو بيركس بمجموعتين دون مقابل.
0: فريتز المصنف الثالث في البطولة قال كلمته في المجموعة الأولى حاسما إياها بستة أشواط لثلاثة. ألم يتوقف الأمريكي عن التقدم ليضيف المجموعة الثانية إلى رصيده بستة أشواط لأربعة. كما بلغ الإيطالي لورينزو موزاتي الدور الثاني بفوزه على مواطنه ماتيو أرنالدي الذي انسحب في المجموعة الثانية. موزاتي المصنف الرابع في البطولة فاز بالمجموعة الأولى بستة أشواط نظيفة، وبعد تأخره بشوط لثلاثة اضطر أرنالدي للانسحاب بسبب الإصابة.
1: بدوره تأهل تشيليو أليخاندرو تابيلو للدور الثاني بفوزه على الهولندي تالون خريكسبور بمجموعتين لواحدة.
0: تابيلو تمكن من تحقيق بداية قوية في المباراة بفوزه بالمجموعة الأولى بسبعة أشواط لستة، إلا أن الهولندي تمكن من تعديل النتيجة بفوزه بالمجموعة الثانية بستة أشواط لأربعة. وفي المجموعة الفاصلة عاد تابيلو بقوة وفاز بها بستة أشواط لأربعة بالغا الدور الثاني من البطولة.
1: عادت المصرية ميار شريف إلى قائمة أفضل 50 لاعبة في التصنيف العالمي لتنس السيدات للمرة الأولى منذ شهر أبريل من السنة الماضية.
0: عودة صاحبة 30 عاما جاءت بعدما حققت أفضل سلسلة نتائج في مسيرتها خلال الأسابيع الأخيرة، توجتها بإحراز لقبها الثاني في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات وتحقيق 13 انتصارا متتالية. وتقدمت ميار شريف 5 مراكز لتحتل المركز 50 في أحدث تصنيف بعدما بلغت دور نصف النهائي لبطولة هامبورغ، حيث توقفت سلسلة انتصاراتها بعد انسحابها بسبب إصابة على مستوى الفخذ. بلغ الثنائي الإسباني غييرمو كويادو وبول إرنانديز الدور الثاني من بطولة بريتوريا بريمير بادل بعد تغلبه على الثنائي الجنوب إفريقي لوان كريجي وريتشارد أشفورد بمجموعتين دون مقابل.
1: الثنائي الإسباني دخل المباراة بقوة وتمكن من حسم المجموعة الأولى لصالحه بستة أشواط لواحد قبل أن يواصل تألقه في الثانية ليفوز بها بستة أشواط لاثنين ويحجز مقعدا في الدور المقبل.
0: كما تأهل الثنائي الأرجنتيني غونزالو غابرييل ألفونسو وفالنتينو ليباك للدور الثاني بتجاوزه الزوجية الجنوب إفريقي إيغموند فان هيردن وجيسون بلايكي ميلنر بمجموعتين دون مقابل. الثنائي ألفونسو وليباك لم يجد صعوبة في تجاوز الزوج المشارك ببطاقة دعوة، فحسم المجموعة الأولى بستة أشواط لاثنين قبل أن ينهي الثانية بستة أشواط لواحد ليصطدم بالزوج المصنف الأول عالميا الإسباني أرتورو كويو والأرجنتيني أغوستين تابيا. سجل متسابق الدراجات الجبلية الياباني تومومي نيشي كوبو رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس لأطول نزول من منحدر بعجلة واحدة عكسية على منحدر هاكوبا للتزلج،
1: لكن الأمر احتاج لأكثر من محاولة قبل أن ينجح ويحتفل.

0: ابقى معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار 365 يوما،
1: من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورمولا 1 والجراند سلام والمزيد، كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن. حبست بطولة العالم للهايلاين الأنفاس فوق مرتفعات مدينة لاكس السويسرية، حيث قدم نخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم عروضا مذهلة في المشي والتوازن والاستعراض على حبال معلقة في الهواء،
0: وذلك وسط منافسات شهدت تحطيم أرقام قياسية وتتويج أبطال جدد. نتابع هذه المشاهد في لقطة اليوم.

0: بهذه المشاهد المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام الحصاد قدمناه لكم من بين سبورتس الإخبارية في قطر. للمزيد من تفاصيل هذه الأخبار وغيرها زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت beansports.com. شكرا آسيا.
1: شكرا نابغ. كما يمكنكم التفاعل معنا على حسابنا في منصة أكس بين سبورتس نيوز. ولمن فاتته مشاهدة الحصاد بات بإمكانكم الآن متابعة الحصاد كاملا على حسابنا في يوتيوب. تحية لكم أينما كنتم وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

لحظات لا تنسى، أوقات جميلة جمعت كل العالم، نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026، الأحد حصريا على بي إن سبورتس 1. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة، من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورمولا 1 والجراند سلام والمزيد. كل الإثارة في مكان واحد، اشترك الآن. No Way Out، أمسية الثلاثاء على بي إن موفيز بريمير.

0: The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
1: هذه الصورة التي هزت الأوساط الرياضية العالمية ما بين صدمة ومفخرة. ربض خلفها تاريخ من العمل والعطاء لرجال آمنوا بأن المستحيل ممكن وطوعوا صعاب الحياة لسهلها. الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني باني قطر الحديثة كان من الذين وضعوا حجر الأساس لنهضة رياضية ستبلغ بعدها عنان السماء وتصل إلى عالمية كانت أقرب إلى الخيال. البداية كانت من دورة الألعاب الآسيوية عام 2006 والتي كانت نقطة التحول في الرياضة القطرية، ثم كأس آسيا عام 2011 ودورة الألعاب العربية في نفس العام. الرياضة في عهده لم تكن أداة ترفيهية بل أداة رئيسية ضمن القوة الناعمة لدولة قطر. تم خلالها تأسيس بنية تحتية احترافية على غرار أكاديمية أسباير التي قامت على أن حلم اليوم سيغدو نجما، فكان نتاجها التربع على عرش القارة الآسيوية لثمان سنوات متتالية بالتتويج ببطولتين متتاليتين. إيمان الشيخ حمد بدور الرياضة في بناء المجتمعات دفع الدولة لتخصيص يوم رياضي سنوي في نادرة أصبحت عادة بعد حذو عدد من الدول الحذو ذاته، فكان شاهدا على طفولة النجوم وحاضرا في تخريجها. عينه لم تغفل صغيرة ولا كبيرة فيما يتعلق بالرياضة، فحرص على التواجد في بطولة التنس منذ أن كانت نقطة حتى انتزعت 500 نقطة لتغدو واحدة من أبرز بطولات التنس على مستوى العالم. اتسع الأفق واتسعت معه البصيرة، فكانت أم الألعاب حاضرة في ذهنه وعلى أرضه، بدءا بجولة الدور الماسي وصولا إلى استضافة بطولة العالم لألعاب القوى لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط تنظم هذا الحدث. رياضة الأجداد كانت عشقه الدائم، فقرنها بالقدرة على التحمل وحتى الجمال الآسر. ذاك الفتى الذي مارس كرة القدم على رمال الصحراء مستخدما كرة من الإسفنج ومرمى من الخيال، منظما بطولة للأحياء أو للفرجان، لم يكن يعرف يوما أنه سيرحب بالعالم كمنظم للبطولة الأكبر على وجه الأرض، لا بل سيحدث فيها نقلة تاريخية على صعيد التنظيم دفعت برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لإعلانها صراحة: لو كان الأمر بيدي لمنحت قطر تنظيم النسخ العشر القادمة من كأس العالم. ارتقى بقطر مرتقا صعبا ووضعها في مصاف العالمية، أوقد شعلة رآها الناظر من بعيد دالة على شبه الجزيرة الصغيرة التي أضحت بحجم قارة. وبطولة كأس العالم للشباب التي استضافتها قطر عام 95 والتي كانت الحدث الأكبر في تاريخها آنذاك لم تكن سوى الشرارة التي خلفت إنجازات لم تتوقف ولا تزال.
2: لقد حان الوقت أن نفتح صفحة جديدة أخرى في مسيرة وطننا، يتولى فيها جيل جديد المسؤولية بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة.
1: في 25 من يونيو عام 2013 ترجل الفارس عن صهوة جواده وسلم المشعل.
3: He knows that this part of the season is coming up all year, and he knows that it's going to be very tough for him to keep his ranking where it is. Those points since he dropping off, currently at 56 in the world, has been as high as 41. Where did you say you would drop to, Baz? 116, was it?
4: Yeah.
3: Just when you get a taste of being a top 50 player, all of a sudden you're starting 2027, potentially ranked outside the world's top 100 again.
4: Obviously it'll be fine for the US Open because that cut will be done.
3: Yeah.
5: 15 now.
4: He's had really good accuracy on that serve tonight. Five aces. He lost a couple of points on the first serve. Oh.
6: بطولة كأس العالم 2026 الأحد حصريا على بي إن سبورتس 1. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

استقالة المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم مالديني والمستشار ليوناردو بعد انهيار خطة التعاقد مع بيرلو مدربا للآتزوري. الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتلقى موافقة المجلس الدولي لبدء تطبيق إجراءات جديدة للحد من إهدار حراس المرمى للوقت أثناء المباريات. في أولى مفاجآت كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 تنزانيا تفوز على جنوب أفريقيا بطلة النسخة قبل الماضية.

0: نشرة الأخبار الرياضية من بين سبورتس الإخبارية في قطر، أهلا بكم. في زلزال جديد هز الكرة الإيطالية استقال كل من باولو مالديني والبرازيلي ليوناردو من منصبيهما، الأول كمدير فني في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والثاني كمستشار. يأتي ذلك بعد رفض الاتحاد الإيطالي مقترح الثنائي في تعيين أندريا بيرلو مدربا للأتزوري.
1: هذه كانت آخر مرة يسمع فيها نشيد إيطاليا في سماء كأس العالم، ومنذ ذلك الحين والويلات تنزل رشا ودراكا على الكرة الإيطالية دون أن يكون هناك منقذ يخرجها من مستنقع بقي الأزوري فيه وغيابه عن مجمع كبار العالم. قضية جديدة هزت أركان مهترئة بالأصل، مشروع اندثر بعد ولادته بأيام قليلة. الأسطورة باولو مالديني يتنحى عن منصبه مديرا فنيا في الاتحاد الإيطالي، والبرازيلي ليوناردو يلحق به ويتخلى عن منصب المستشار، وذلك بعد رفض الخيار الذي قدماه لتولي تدريب الأتزوري المتمثل بأندريا بيرلو. في كل مرة يحاول فيها مسؤول الكرة الإيطالية أن يصوب المسار تأتيهم المصائب من حيث لا يدرون. قضية تعود جذورها لعلاقة أندريا بيرلو بشركة مراهنات الروسية، وهو ما يعد خرقا للعلاقات الإيطالية الروسية المتدهورة بفعل الحرب على أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى ضرب حلم تدريب بيرلو لمنتخب بلاده بمقتل. منذ 20 عاما ومنذ تلك اللحظة التي كان فيها العالم شهودا على كأس إيطاليا الرابعة، ولعنة الإخفاقات ارتبطت بقميص الأزور في 5 نسخ متتالية. ومنذ ذلك الحين البحث لا يزال متواصلا عن حل جذري ينقذ سمعة إيطالية بنيت بعرق وجهد السنين وقد تصبح من الماضي إن بقي الحال على ما هو عليه أو تدهور أكثر.
0: نشر الرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جان إنفانتينو رسالة عبر حسابه على إنستغرام، رسالة تضمنت ردا حاسما على الانتقادات اللاذعة التي طالت نسخة 2026 من كأس العالم.
2: لقد استنزفتم بالكراهية والانتقادات، كلمات قوية قد تلخص هجوم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو على منتقدي النسخة المونديالية الأمريكية، وقد جاءت في رسالة مفتوحة شديدة اللهجة متهما إياهم بنشر الكراهية والروايات الكاذبة. رسالة رئيس الجهاز الوصي على اللعبة حملت ردا مباشرا على الانتقادات التي رافقت البطولة، ولا سيما بشأن أسعار التذاكر ومشاكل التأشيرات وجدل التحكيم. إنفانتينو دعا منتقديه إلى التوقف لحظة للتأمل والتفكر قائلا: آسف لأن الكراهية والانتقادات استحوذت عليكم إلى درجة أنكم فاتكم كل ذلك، مضيفا إلى أولئك الجالسين خلف أقلامهم وأوراقهم وخلف شاشاتهم ينشرون الكراهية والشائعات الكاذبة، أقول إنكم بينما تجلسون هناك كنا نحن في الاتحاد الدولي في الصفوف الأمامية ننظم ونعمل بجد ونقدم أفضل عرض في العالم. إنفانتينو تابع أيضا في رسالته: لم نشهد أي عنف أو حوادث وتمتعنا بالنسبة 100% من السلامة والأمن، ولم يكن هناك سوى الفرح والسعادة. من تداعيات أزمة الحرب بين أمريكا وإيران إلى منع الحكم الصومالي عمر أرتان من الدخول مرورا عبر غلاء أسعار التذاكر ووصولا إلى مراجعة عقوبة الإيقاف على المهاجم الأمريكي بالوغن بطلب من الرئيس ترامب، كلها معطيات أثارت الجدل خلال هذه النسخة تطرق إليها إنفانتينو بشكل مباشر أو غير مباشر، مبرزا أن مشاركة دول تواجه توترات سياسية وأزمات داخلية وتحديات صحية هو دليل قاطع على قدرة كرة القدم على تجاوز الانقسامات. كما اختار رئيس الفيفا الرد على الانتقادات التي طالت صافرة الحكام قائلا: من المفهوم عدم رضاكم عن بعض القرارات التي اتخذتها الجهات المختصة، لكن يرجى الرجوع إلى السجلات العامة، مثل هذه القرارات شائعة في بعض أهم البطولات. بخطاب مباشر اعتبره كثيرون بمثابة هجوم لاذع على منتقدي البطولة، خرج إنفانتينو عن صمته مدافعا بذلك عن هذه النسخة ومعتبرا أنها حققت نجاحا كبيرا احتفى بالوحدة والأمان والشمول.
0: انتهت منافسات بطولة كأس العالم، لكن معركة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS بدأت. فبعد البطولة الأكبر في تاريخ كرة القدم، يسعى الدوري إلى تحويل النجاح الجماهيري إلى مكاسب دائمة. يأتي ذلك وسط تحديات يتصدرها غياب أكبر نجومه عن مباراة كل النجوم، وطموحات اقتصادية تعكسها القفزة المستمرة في قيمة الأندية. محمد مختاري والمزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بعد أسبوع من إسدال الستار على كأس العالم، يبدو أن الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS لا يريد أن ينتهي الزخم الذي صنعته البطولة. فالمسابقة تدخل مرحلة جديدة عنوانها استثمار الإرث الذي خلفه المونديال، وتحويل الاهتمام الجماهيري المؤقت إلى قاعدة جماهيرية دائمة.
4: أعتقد أن ذلك سيكون أمرا جيدا للأندية، فهي ستنجح مثلا في استقطاب المزيد من اللاعبين من النخبة. أعتقد أن مستوى كرة القدم سيرتفع أكثر فأكثر، وهذا أمر رائع للأندية، كما أنه مفيد للدوري بأكمله.
3: رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم تعمل على استثمار الشعبية المتزايدة للعبة من خلال تطوير تجربة الجماهير داخل الملاعب واستقطاب مزيد من النجوم العالميين، إلى جانب توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية. يأتي ذلك في ظل قناعة بأن كأس العالم لم تكن مجرد حدث عابر، بل فرصة تاريخية لتسريع نمو اللعبة في الولايات المتحدة.
5: أعتقد أن تطور اللعبة يخضع لثلاث تأثيرات. أولا، يثبت أن الدوري الأمريكي أصبح وجهة جاذبة للاعبين والجماهير ووسائل الإعلام من خارج الولايات المتحدة. ثانيا، يمنحنا مباريات مثيرة وجميلة، فمن الواضح أن وجود النجوم يساهم بشكل كبير في زيادة الاهتمام وجذب الجماهير إلى المدرجات. أما الأمر الثالث وهو في غاية الأهمية، لأنه يثير حماس الجماهير الشابة ويجذبها لمتابعة اللعبة.
3: جميع المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح، إذ تواصل القيمة السوقية لأندية الدوري ارتفاعها، مدفوعة بزيادة عائدات حقوق البث وارتفاع معدلات الحضور الجماهيري مع تنامي اهتمام المستثمرين، مستفيدة من الزخم الذي خلفته استضافة كأس العالم.
6: أهم شيء في هذا الدوري حاليا هو التأثير التسويقي الذي سيحققه. هذا بالضبط ما كان يحتاجه نادي مثل دي سي يونايتد وملعب أودي فيلد، اسم كبير يصنع ضجة سواء كانت ردود الفعل إيجابية أو سلبية، ويجذب انتباه الناس. كأس العالم كانت حدثا ضخما وربما أكبر حدث شهدته شخصيا، وأعتقد أنه من أكبر الأحداث التي عاشها الجمهور الأمريكي.
3: ويبقى التحدي الأكبر أمام الدوري الأمريكي في المرحلة المقبلة هو إثبات أن النجاح الذي حققته كأس العالم لم يكن لحظة استثنائية، بل نقطة انطلاق لعصر جديد من الشعبية والاستثمار، يحول كرة القدم إلى واحدة من أكثر الرياضات حضورا وتأثيرا في الولايات المتحدة. محمد مختاري، بإن سبورتس، واشنطن.
0: بعد أيام قليلة من قيادته نهائي كأس العالم فيفا 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، أعلن سلوفينيو سلافكو فينشيتش اعتزاله التحكيم، واضعا حدا لمسيرة امتدت 16 عاما. وكان فينشيتش البالغ من عمر 46 عاما أول حكم سلوفيني يدير نهائي كأس العالم، كما حامل الشارة الدولية منذ عام 2010، دار العديد من المباريات القارية والعالمية، يتقدمها نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 ونهائي الدوري الأوروبي 2022، إلى جانب مشاركته في 4 نسخ من بطولة أمم أوروبا وعدة بطولات كبرى تحت مظلة الاتحادين الدولي والأوروبي. يواصل الاتحاد العراقي لكرة القدم تفاوضه مع المدرب الأسترالي جراهام أرنولد قبل تجديد التعاقد معه لقيادة منتخب أسود الرافدين لمدة تصل إلى 4 أعوام، بينما يصر أرنولد على العمل لعام واحد. في الاتجاه الموازي يضع الاتحاد أسماء تدريبية خارجية تحت أنظاره تحسبا لعدم التوصل إلى اتفاق مع المدرب الأسترالي. علي رياح لديه المزيد في تقريره من بغداد.
7: لم يترك اتحاد الكرة العراقي وهو يمضي الشهر الثاني بعد انتخابه فرصة إلا وشدد فيها على تمسكه بجراهام أرنولد كخيار أول لقيادة منتخب أسود الرافدين، غير أن مفاوضات التجديد والتي بدأت خلال المشاركة في المونديال لم تفضي حتى الساعة إلى نتيجة قطعية حاسمة بشأن قبول الطرفين بالشروط التي وضعها كلاهما على طاولة المفاوضات، ومنها تحديدا الرغبة الكبيرة لدى الاتحاد في جعل أمد التعاقد الجديد 4 أعوام، بينما يقف أرنولد عند حدود العمل لعام واحد يتفرغ بعده لشأنه العائلي على حد وصفه.
8: بما أنه المدرب يعرف حقيقة كل اللاعبين وخاض وياهم التصفيات الأولانية ومباراتين يعني مباراتين الأردن ومباراة كوريا والأردن اللي فاز بها وبعدين رحنا مباراة التأهل، أنا أقول هو عنده صار الصورة واضحة جدا على الفريق ككل واللاعبين كأفراد. فأنا أقول الأفضل، أنا وجهة نظري، إحنا نجدد مع هذا المدرب.
7: ومع اقتراب خليجي 27 في السعودية وحتمية الاستعداد له كما ينبغي، يعمل الاتحاد على اختزال مسافة التفاوض مع أرنولد كسبا للوقت وتأكيدا لرغبته في الاستمرار، ويضع في الاتجاه الموازي خططا بديلة تحسبا لأي احتمالات، بينها طرح أكثر من اسم عربي وأجنبي للنقاش، بينما تبدو فرصة المدرب المحلي في العودة إلى قيادة المنتخب مستبعدة ما لم يتم استنفاد الخيارات الخارجية.
9: أكيد هم اليوم الاتحاد كرة القدم لديهم سيفيات أكثر من سيفي من مدربين عالميين، لكن أنا اليوم إذا المدرب المحلي أنا أفضل يعني يكون هو موجود، وما أريد أحدد بالاسم، وإنما هو الخيارات موجودة لدى المكتب التنفيذي ولجنة المنتخبات هي من تختار. أنا مع المدرب المحلي في هذه الوقت إذا كان هناك تغيير من المدرب السابق.
10: في حالة إذا لم يحصل الاتفاق، وهذا ما لا نتمناه إن شاء الله، أكيد أنا مع إيجاد اسم كبير أيضا، والأسماء مطروحة وأسماء موجودة، وهناك مدربين الآن أصبحوا بلا تدريب بالمنتخبات العالمية بحاجة إليهم. أما أنا الاستعانة بخلال بطولة الآسيوية بمدرب محلي فأنا ضد هذه الفكرة نهائيا.
7: لم يبقى على أقرب تحد خارجي ينتظر منتخب أسود الرافدين سوى أقل من شهرين، وهو خليجي 27 في السعودية، أمد زمني يضع اتحاد الكرة العراقي أمام مهمة حسم هوية المدرب دون إبطاء كي تدور عجلة التحضير للبطولة الخليجية وما بعدها من استحقاقات. علي رياح، بي إن سبورتس، بغداد.
0: أخبارنا الرياضية لا تزال مستمرة معكم وتتابعون فيها أيضا. الكندية ليلى فرنانديز تستهل حملة الدفاع عن لقب بطولة واشنطن للتنس بفوز سهل على البولندية ماغدالينيت. لكن قبل ذلك، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه تلقى موافقة المجلس الدولي لبدء تطبيق إجراءات جديدة للحد من إهدار حراس المرمى للوقت أثناء المباريات كجزء من التزامه المستمر بالحفاظ على وتيرة المباريات. أكد الاتحاد الإنجليزي أن هذه التجربة التي ستطبق تدعمها جهات عديدة في جميع مستويات كرة القدم الاحترافية للرجال والسيدات في إنجلترا، وهي مصممة لمعالجة الحالات التي استغلت فيها إصابات حراس المرمى لعرقلة سير المباراة أو إبطاء اللعب أو خلق فرص للتوجيه التكتيكي. وفي أبرز قوانين هذه التجربة، إذا توقفت المباراة بسبب إصابة حارس المرمى يطلب من المدرب ترشيح أحد اللاعبين لمغادرة الملعب فورا، البقاء خارجه لمدة دقيقة واحدة على الأقل بعد استئناف اللعب. ولن تطبق هذه التجربة في المستويات الأدنى من المستوى الثاني في الدوري الوطني للرجال. أعلن أتلتيكو دالاس الأمريكي التعاقد مع المكسيكي خافير إرنانديز المعروف بتشيتشاريتو في عقد يمتد لعامين مع إمكانية التمديد لعام ثالث. الغريب في الصفقة أن المهاجم المكسيكي هو أول لاعب يتعاقد معه النادي حديث النشأة، والذي ولد قبل 20 شهرا وبالتحديد في نوفمبر من العام 2024، حيث من المقرر أن يشارك بعد حوالي عام في دوري الدرجة الثانية الأمريكي USL.
11: En esta tierra siempre han existido dos bestias, el lobo y la serpiente. Pero lejos de aquí, bajo otro sol, se estaba formando algo más. Se movió, cruzó el océano, cielos grises, frío. Todo se gana. Por Puerta del Sol, donde todo el mundo está mirando, ciudades de acero, líneas perfectas, sin errores. Distintos mundos, mismo instinto. Una nueva bestia en la tierra del lobo y la serpiente. Y cuando aparece, ni ellos pueden ignorarlo.
12: Este no es el final, es solo el comienzo.

0: أعلن النادي الأهلي المصري عن اتفاقيتي رعاية ضخمتين تقدر قيمتهما بعشرات ملايين الدولارات، ما يساعد الفريق الأحمر على التعاقد مع مزيد من النجوم في إطار حملته الموسم المقبل لاستعادة الألقاب محليا وقاريا. المزيد في تقرير مراسلنا عمر فهمي.
1: رغم غيابه عن الألقاب الكبرى في الموسم الأخير، يثبت النادي الأهلي تفوقه الواضح على مستوى العلامة التجارية بالإعلان عن اتفاقيتين من الوزن الثقيل تبلغ قيمة أولاهما نحو 27 مليون دولار لرعاية القميص لمدة 4 مواسم، ما يمثل تدفقا ماليا هائلا يساعد الفريق على الاستمرار في سياسة التعاقدات مع النجوم لتحقيق كافة الأهداف الرياضية والتسويقية الموضوعة.
2: والله اللي حصل النهاردة هو نتاج لعشرات السنين من الكريدابيليتي والثقة اللي ادها النادي الأهلي لكل المنتمين لي، وكمان أصحاب العلامات التجارية مش هلاقوا أفضل من النادي الأهلي إن هو يبقى موجودين معاه أو يقترن اسمهم باسمه.
3: النادي الأهلي عنده رصيد كبير من 1907، عنده إنجازات، عنده استقرار إداري، فالطبيعي ان هو النادي الاهلي من اكبر الانديه في الشرق الاوسط، من اكبر الانديه الافريقيه انجازات وانتصارات، كمان على المستوى العالمي، كمان الشهر اللي جاي في شهر اغسطس عنده مباراه مع برشلونه، فاعتقد كل هذه المعطيات تدي للنادي الاهلي ان هو ياخد اكبر عقد رعايه في تاريخ الكره المصريه.
1: الاتفاقيه الاخرى تتعلق بحقوق تسميه ملعب الاهلي الجديد، وهو لا يزال تحت الانشاء، فالملعب سيحمل اسم إحدى شركات الاتصالات لمدة 25 عاماً مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه، وإن قدرته بعض التقارير بنحو 150 مليون دولار.
4: الحمد لله رب العالمين، ده فضل من عند ربنا. بداية قوية جدا، مش عايز اقول بداية لانه ده الخطوة الثالثة في استاد الفودافون النهاردة، عشان بقى الليجل ما يقولناش حاجة، احنا النهاردة استاد فودافون. انك تعمل نيمينج رايتس للاستاد في مرحلة الانشاء الاولى، وانا عارف طبعا انتوا شاطرين في الريسيرش. إليانز اول استاد كان الخرسانة خلصانة، احنا اول استاد في العالم النيمينج رايتس بتاعته تبقى تحت الانشاء، وده يديك باور كبير جدا جدا لبراند النادي الاهلي. زي ما انت قلت، لانه برضو ممنوع الارقام، احنا بنتكلم في تقريبا 9 اصفار كتير قوي.
5: متهيألي اكتر حاجه عندنا فيها مشاكل في الكوره في مصر هي انك تلاقي مداخيل مختلفه ومتنوعه للانديه، علشان الكوره اصبحت فيها فلوس عاليه زياده عن اللزوم، وبالتالي انت جات الوقت وجات المرحله انك ما تبقاش معتمد بس على الفلوس اللي بتجي لك من البطولات، لا، تبقى معتمد في الاصل على الفلوس اللي بتجي لك من الاصل بتاع اسمك الكبير، وبالتالي اسمك الكبير ده هو اللي بيامن لك كل حاجه. الاستاد بكل تاكيد واحد من اهم النقاط اللي كانت مفقوده في الكره المصريه في الفتره اللي فاتت، انك تلاقي انديه عندها استاداتها الخاصة بها.
1: تعظم العلامة التجارية للأهلي يأتي في وقت يمني فيه الجمهور الأحمر النفس بانعكاس النجاعة المالية على المحصلة الرياضية، فعودة الفريق إلى منصات التتويج تظل هدفا أسمى.
6: الطريق نحو الاستمرار في ملء خزائن النادي الأهلي بالبطولات والألقاب يمر عبر ضرورة زيادة التدفقات المالية بإبرام عقود رعاية ضخمة كالتي يوقعها الأهلي الليلة. عمرو فهمي، بي إن سبورتس، أهرام الجيزة.
0: إلى كأس أمم أفريقيا للسيدات المقامة في المغرب، حيث حقق المنتخب التنزاني انتصارا ثمينا على نظيره الجنوب أفريقي في مستهل مشوارهما بالمجموعة الثانية. المنتخب التنزاني تقدم في النتيجة عبر

بعدها إيناس كونان ثنائيتين في الدقيقتين 26 و23 قبل أن تخرج فوزية ودراوغو بالبطاقة الحمراء من جانب المنتخب البوركينابي في الدقيقة 52. وعند الدقيقة 56 سجلت نصيرة ودراوغو الهدف الرابع لتنجح أداما كونغو في تقليص النتيجة لبوركينا فاسو في الدقيقة 60 بتسجيلها للهدف الوحيد. أعلن فيلادلفيا 76رز عن تعاقده مع النجم الأمريكي ليبرون جيمس دون الكشف عن تفاصيل العقد. فيلادلفيا أكد أن بطل الدوري الأمريكي لكرة السلة 4 مرات والحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي 4 مرات أيضا سيحمل رقم 23 في الموسم الجديد، حيث رحبت إدارة الفريق الأمريكي بليبرون وعبرت عن سعادتها الكبيرة بضم أفضل هداف في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة. في الكرة الصفراء استهلت الكندية ليلا فرنانديز حملة الدفاع عن لقب بطولة واشنطن للتنس بفوز سهل على البولندية ماجدالينيت بمجموعتين دون مقابل لتعبر إلى الدور الثاني. فرنانديز المصنفة 7 في واشنطن والرابعة 34 عالميا لم تجد صعوبة في الفوز بالمجموعة الأولى فحسمتها ب6-1 قبل أن تنهي المجموعة الثانية ب6-4 لتحقق بداية موفقة في رحلة الدفاع عن لقب البطولة ذات 500 نقطة. ولدى الرجال تأهل الأمريكي تيلر فريتز للدور الثاني بالفوز على البلجيكي زيزو بيركس بمجموعتين دون مقابل. فريتز المصنف والثالث في البطولة قال كلمته في المجموعة الأولى حاسماً إياها ب6-3 ولم يتوقف الأمريكي عن التقدم ليضيف المجموعة الثانية إلى رصيده ب6-4. كما بلغ الإيطالي لورينسو موزيتي الدور الثاني بالفوز على مواطنه ماتيو أرنالدي الذي انسحب في المجموعة الثانية. موزيتي الرابع في البطولة فاز بالمجموعة الأولى ب6-0 وبعد تأخره بشوط لثلاثة اضطر أرنالدي للانسحاب بسبب الإصابة. عادت المصرية ميار شريف إلى قائمة أفضل 50 لاعبة في التصنيف العالمي لتنس السيدات للمرة الأولى منذ شهر أبريل من السنة الماضية. عودة صاحبة 30 عاما جاءت بعدما حققت أفضل سلسلة نتائج في مسيرتها خلال الأسابيع الأخيرة، توجتها بإحراز لقبها الثاني في بطولات اتحاد لاعبات المحترفات وتحقيق 13 انتصارا متتاليا. تقدمت ميار 5 مراكز لتحتل المركز 50 في أحدث تصنيف بعدما بلغت الدور نصف النهائي لبطولة هامبورغ، حيث توقفت سلسلة انتصاراتها بعد انسحابها بسبب إصابة على مستوى الفخذ. بلغ الثنائي الإسباني غييرمو كويادو وبول إرنانديز الدور الثاني من بطولة بريتوريا بريمير بادل بعد تغلبه على الثنائي الجنوب أفريقي لوان كريجي وريتشارد أشفورث بمجموعتين دون مقابل. الثنائي الإسباني دخل المباراة بقوة وتمكن من حسم المجموعة الأولى لصالحه ب6-1 قبل أن يواصل تألقه في الثانية ليفوز بها ب6-2 ويحجز مقعدا في الدور المقبل. كما تأهل الثنائي الأرجنتيني غونسالو غابرييل ألفونسو وفالنتينو ليباك للدور الثاني بتجاوزه الزوجي الجنوب أفريقي إيغموند فان هيردن وجيسون بلايكي ميلنر بمجموعتين دون مقابل. الثنائي ألفونسو وليباك لم يجد صعوبة في تجاوز الزوجي المشارك ببطاقة دعوة فحسم المجموعة الأولى ب6-2 قبل أن ينهي الثانية ب6-1 ليصطدم بالزوجي المصنف الأول عالميا الإسباني أرتورو كويو والأرجنتيني أغوستين تابيا. نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم من بين سبورتس الأخبارية في قطر. يمكنكم متابعة التقارير والأخبار العاجلة وآخر التطورات فروقوعها عبر حسابنا على منصة X بين سبورتس نيوز. ختام التقبل لتحت الفريق العامل. في أمان الله، إلى اللقاء.

0: بوندسليغا.
1: ارفع الكاس يا ماركينيوس واعلن باريس بطلا لأوروبا. هي أوروبا تتوج نفس الملك مرتين.
0: بيجي يعانق الأمجاد، اشتعلت نيران الأفراح.

0: الجنة، قصتهم ما زال فيها المزيد، إنه زمن باريس وللمجد بقية يا باريس.
1: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون، أيتشي ناغويا 2026، اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة، من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورمولا 1 والجراند سلام والمزيد. كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن.

40, 15.

0: 2026 اليابان حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: That tiny kid grew up to be me, Will Harris. Older? Yep. Bigger? Not so much. Life hasn't been easy, but I keep it moving.
2: I believe in you.
3: And I made you seven. Catch!
2: Oops. Airball. Sorry about that.
1: I never lost the dream to play professional rollerball. We're the fiercest animals compete in the most dangerous stadium.
4: You don't belong here, boat.
0: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
5: Memories. It's like a movie. We can play it over and over to revisit all those times we did have together.
6: Come on!
5: All the talks, all the laughs, all the hugs.
2: Not the same, though, as a real hug.
5: No, it's not the same. I'm 65 years old. I have a very small window to feed this. Mine is not a family designed to withstand tragedy.
7: The worry is what you do next.
8: The Madison, الثلاثاء على BN Series 1.
9: If you're not the beautiful one, the quick-witted one, or the ones full of youthful energy, then who are you? And what can you do if you're the odd one out?
10: Marriage or misery? Mary.
9: Of course you're right.
10: My brother and his wife have asked me to send you to stay with them in London.
9: London has such a variety of choices.
11: Tom Hayward.
12: William Ryder.
13: Judge Dutch.
12: In matters of men and women, the only thing that should guide us is the heart.
10: The liberty tends to be enjoyed by the man.
12: Perhaps you're right.
10: I know I am.
9: I'm not much suited to conventional life.
14: The most important thing is to be yourself.
8: The Other Bennett Sister, الأربعاء على BN Series 1.
15: هنا ينطلق السباق، سباق العشرة آلاف متر جري للرجال. سنشاهد سباق تكتيكي يمتكتك. تكتيكي تكتيك امتكتك من المتكتكين الموجودين على المضمار وأصحاب الفكر التكتيكي من المدربين اللي تركوا الأمور الآن للعدائين يقوموا بعمل ما هو مناسب لهذا السباق. سباق تكتيكي أم لا؟
16: نعم سيب، كل سباقات في الألعاب الأولمبية وبطولة العالم تكون تكتيكية، اللهم إن كانت خطة من طرف بعض المنتخبات بالمساعدة لأحد الأبطال الذي يعرفون أنه له رقم قوي ولا يتوفر على السرعة النهائية يكون إيقاع سريع حتى يفوز بالسباق. نلاحظ من البداية بأن فيشير صاحب الرقم القياسي العالمي في 5000 و3000 داخل الصلاة وصاحب برونزية 5010 والذي يقود سباق بأريحية. كما قلت سيكون هناك سباق تكتيكي وسيكون هناك أخذ وعطاء بين مجموعة.
15: هناك شارع الشانزليزيه المزدحم في عز المغرب، في عز غروب الشمس. هنا الازدحام موجود في هذه المجموعة الكبيرة من العدائين الموجودين، من العدائين. أوغندا الآن تقود السباق يا حسين، والأمريكي ثابت في المكان المناسب.
16: نعم الأوغندي له 27.35 في العشر كيلومترات، ليس بالرقم القوي ولا ينافس على إحدى الميداليات. بالنسبة كما نلاحظ هناك كان باريغا قام بمحاولة ورجع إلى المراقبة. الحين كيجيلسا كذلك صاحب الرقم القياسي العالمي في 5 كيلومترات على الطريق هو الذي

0: يأخذ المقدمة. ممكن أن الأبطال الإثيوبيين لهم خطة لأن فرصهم أنهم يفوزوا بالعشر كيلومترات في غياب جوشا الذي قطع عليهم الذهب في عدة بطولات العالم، تقريبا ثلاث بطولات العالم متتالية.
1: إذن خطوات ثابتة في القيادة كما نشاهد من عداء نرويجي موجود في الأمام، أوغندا ثانية، اليابان ثالثة، فيشر الأمريكي رابعا، هنا النرويج موجودة في الأمام. يا أمام، نهائي العشرة آلاف متر، كينيا في المقدمة بالأول والثاني، أمريكا تتمركز في مكانها تماما عن طريق العداء فيشر، هناك أوغندا موجودة والمطاردة مستمرة. أين هي إثيوبيا؟ إثيوبيا القادمة من كوكب المريخ. والله صراع الكواكب يا كواكب، صراع الكواكب يا كواكب، وسكان الكرة الأرضية فقط يتفرجون على القادمين، على الهابطين من كوكب المريخ، من كوكب زحل، من كوكب عطارد. في هذا السيناريو الكبير، سباق العشرة آلاف متر، جريا للرجال، الرجال للرجال الأقوياء، السريعين، المتمرسين، الصابرين. هذه المسافة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى ثقة بالنفس، تحتاج إلى تقنين وتوزيع المجهود، تحتاج إلى السرعة القصوى في الوقت المناسب. ما في تلكؤ، ما في استسلام، ما في هزيمة، ما في تراجع، ما في تراجع. النظر للأمام، زاد الإيقاع، زادت السرعة الآن يا حسين.
0: نعم، إيقاع تغير كثيرا أخي عثمان منذ أن أخذوا الكينيين المبادرة. كما قلت لك بأن هذا تغيير إيقاع يؤثر كثيرا على مجموعة من الأبطال، لأن لما تكون في إيقاع ثلاث دقائق مثلا وتذهب إلى إيقاع 42 أو 238 يكون هناك تأثير. كما قلت بأن البطل الكيني الذكي الذي لم يقم بأي تغيير هو دائما يبقى بنفس التغيير ويترك الأبطال الكينيين يقومون بتغيير، ولكن بعد ذلك يرجعون إلى الكوكبة.
1: والكيني والطريقة الجميلة بالتحرك، الكينيين يعشقون الدجاج، والدجاج لبروستد، وهنا اليابان والحركة الدائمة المستمرة. يا له من سباق، يا له من إثارة، يا له من تكتيك. والله بنتعلم، تعلمنا ونتعلم وسنتعلم دوما. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان. السبوق بسرعته، بتوازنه، بأسمائه، جابانيز في المقدمة. The first one from Japan. The first one هو كاساي الياباني، موجود في المرتبة الأولى حتى هذه اللحظة. حسين ماذا تقول؟
0: ما زال السباق تكتيكي، سندخل في آخر الست لفات. لم يتبقى على السباق إلى 2400 متر على نهاية السباق، ما زال نفس السيناريو، نفس الأبطال، نفس الوجوه في الكوكبة. الكل ينتظر أريغاوي وكذلك باريغا وكيلجا حتى يأخذون المبادرة. المشكل الإثيوبيين أنهم لا يعملون كفريق، لو هم لهم أوقات قوية في العشر كيلومترات والخمس كيلومترات، لكن هناك كما تابعت أنا ألعاب القوى الإثيوبية، هناك صراع بين رجال الأعمال، مما كل رجال أعمال كل واحد يحب اللاعب الذي يريده هو أنه هو الذي يفوز.
1: إذا نعود لسباقنا، محطة أخرى، المحطات الاستشفاء، الياباني عماله بعوض نقص الأملاح. لفتان على النهاية، سيبوق نهائي العشرة آلاف متر، جريا للرجال المتحمسين حتى النخاع، المتوثبين حتى أعلى شعرة بالرأس. هذا السباق
0: إذا لم يخرجوا الحين الإثيوبيين والكينيين، سيكون فيشر قوي وكذلك الفرنسي ممكن يأخذ أحد الميداليات.
1: بدأت السخونة، بدأت الإثارة، هناك الإثيوبيين بثلاثة، جنوب إفريقيا من الخلف للأمام، كينيا موجودة، هنا بدأ الإيقاع يزداد، السرعة الأخيرة، نشاهد الإثارة والندية. إثيوبيا في المقدمة، أمريكا ثانية، السويد موجودة، هناك فرنسا حاضرة، إثيوبيا تتحرك باثنين من العدائين يا حسين.
0: نعم، الحين سنشاهد آخر 400 متر في حدود 53 أو ممكن 54 مثل الأبطال 1500 متر. الفرنسي قوي كذلك أخي عثمان.
1: إذن هنا زاد الإيقاع، زادت الإثارة، ثلاثة إثيوبيين في الأمام الآن يخضعون ويقدمون ويقودون هذا السباق. بنظرية أضرب وأهرب أهرب وأضرب. الليثويين الآن بإيقاع سريع سريع سريع بالنسبة لسباق 10,000 متر. سباق جمر جمر جمر سباق الفاير. يا حسين أعطيني معلومتك.
0: نعم كما قلت لك بأن في الشرقاوي ويونغ كذلك أخي عثمان هو لاعب 1500 ممكن أنه يكون في منصة التتويج.
1: إذن هنا أثيوبيا وأمريكا، أمريكا وأثيوبيا، فرنسا والسويد. يدخل أثيوبيا، أثيوبيا في المقدمة، فرنسا تتقدم من الخلف للأمام. هناك فرنسا وأثيوبيا، فرنسا الذهب للذهب، الذهب لفرنسا، فرنسا فرنسا فرنس فرنس. السلام عليك. هناك البطل غريسي الفرنسي، غريسي جامتي باكو خوانتونيرو باساريلا باللغتين الأرجنتينية والفرنسية. غريسي هو صاحب المركز الأول ب 28 دقيقة 55 ثانية، 77% من الثانية. والله مفاجأة مفاجأة مفاجأة من العيار الثقيل، لكنها مفاجأة جميلة. لمتكتك هو الفرنسي، لمتكتك تكتيك عالي عالي عالي، صدمة الأثيوبيين. من أين جاء هذا الرجل؟ هل جاء من كوكب المريخ؟ هل هبط من كوكب الشمس؟ هل جاء من كوكب الجمال؟ كوكب القمر يا قمر؟ والله جاء بطريقة مفاجئة، عمل السباق بالطريقة لمتكتك المريحة الفرنسي. الفرنسي أمامنا، والزمن شخصي زمن إله أفضل زمن هذا الموسم 28 دقيقة 55 ثانية 77% جنة ثانية.

15:30.

50 old.

0: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحق، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: Memories. It's like a movie. We can play it over and over to revisit all those times we did have together.
2: Come on!
1: All the talks, all the laughs, all the hugs.
3: Not the same, though, as a real hug.
1: No. It's not the same. I'm 65 years old. I have a very small window to feed this. Mine is not a family designed to withstand tragedy.
4: The worry is what you do next.
5: The Madison, الثلاثاء على BN Series 1.
6: If you're not the beautiful one, the quick-witted one, but the ones full of youthful energy, then who are you? And what can you do if you're the odd one out?
7: Marital misery. Mary. Of course you're right. Of course.
8: My brother and his wife have asked me to send you to stay with them in London.
9: London has such a variety of choices.
10: Tom. Hayward.
11: William Ryder.
12: Judge Dutch.
13: In matters of men and women, the only thing that should guide us is the heart.
14: The liberty tends to be enjoyed by the man.
15: Perhaps you're right.
16: I know I am.
17: I'm not much suited to conventional life.
18: The most important thing is to be yourself.
5: The Other Bennett Sister, الأربعاء على BN Series 1.
19: هنا ينطلق السباق، سباق العشرة آلاف متر جري للرجال. سنشاهد سباق تكتيكي يمتكتك، تكتيكي تكتيك امتكتك من المتكتكين الموجودين على المضمار وأصحاب الفكر التكتيكي من المدربين اللي تركوا الأمور الآن للعدائين يقوموا بعمل ما هو مناسب بهذا السباق. سباق تكتيكي أم لا؟
20: نعم، كل سباقات في الألعاب الأولمبية وبطولة العالم تكون تكتيكية، اللهم إن كانت خطة من طرف بعض المنتخبات بالمساعدة لأحد الأبطال الذي يعرفون أنه له رقم قوي ولا يتوفر على السرعة النهائية يكون إيقاع سريع حتى يفوز بالسباق. نلاحظ من البداية بأن فيشير صاحب الرقم القياسي العالمي في 5000 و3000 داخل الصالات، وصاحب برونزية 5000 و10000 اللي يقود سباق بأريحية. كما قلت سيكون هناك سباق تكتيكي وسيكون هناك أخذ وعطاء بين مجموعة.
19: هناك شارع الشانزليزيه المزدحم في عز المغرب، في عز غروب الشمس. هنا الازدحام موجود في هذه المجموعة الكبيرة من العدائين الموجودين، من العدائين. أوغندا الآن تقود السباق يا حسين، والأمريكي ثابت في المكان المناسب.
20: نعم، الأوغندي له 27.35 في العشر كيلومترات، ليس بالرقم القوي ولا ينافس على إحدى الميداليات. بالنسبة كما نلاحظ هناك كان باريغا قام بمحاولة ورجع إلى المراقبة. الحين كيجيلسا كذلك صاحب الرقم القياسي العالمي في 5 كيلومتر على الطريق هو الذي الحين يأخذ المقدمة. ممكن أن الأبطال الإثيوبيين لهم خطة لأن فرصهم أنهم يفوزوا بالعشر كيلومترات في غياب جوشا الذي قطع عليهم الذهب في عدة بطولات العالم، تقريبا 3 بطولات العالم متتالية.
19: إذن خطوات ثابتة في القيادة كما نشاهد من عداء نرويجي موجود في الأمام، أوغندا ثانية، اليابان ثالثة، فيشر الأمريكي رابعا. هنا النرويج موجودة في الأمام، يا أمام نهائي 10000 متر، كينيا في المقدمة بالأول والثاني، أمريكا تتمركز في مكانها تماما. عن طريق العداء فيشر. هناك أوغندا موجودة والمطاردة مستمرة. أين هي إثيوبيا؟ إثيوبيا القادمة من كوكب المريخ. والله صراع الكواكب يا كواكب، صراع الكواكب يا كواكب. وسكان الكرة الأرضية فقط يتفرجون على القادمين، على الهابطين من كوكب المريخ، من كوكب زحل، من كوكب عطارد. في هذا السيناريو الكبير، سباق 10,000 متر جريا للرجال، الرجال للرجال الأقوياء، السريعين، المتمرسين، الصابرين. هذه المسافة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى ثقة بالنفس، تحتاج إلى تقنين وتوزيع المجهود، تحتاج إلى السرعة القصوى في الوقت المناسب. ما في تلكؤ، ما في استسلام، ما في هزيمة، ما في تراجع، ما في تراجع. النظر للأمام، زاد الإيقاع، زادت السرعة الآن يا حسين.
20: نعم، إيقاع تغير كثيرا أخي عثمان منذ أن أخذوا الكينيين المبادرة. كما قلت لك بأن هذا تغيير إيقاع يؤثر كثيرا على مجموعة من الأبطال، لأن لما تكون في إيقاع 3 دقائق مثلا وتذهب إلى إيقاع 42 أو 238 يكون هناك تأثير. كما قلت بأن البطل الكيني الذكي الذي لم يقم بأي تغيير هو دائما يبقى بنفس التغيير ويترك الأبطال الكينيين يقومون بتغيير، ولكن بعد ذلك يرجعون إلى الكوكبة.
19: والكيني والطريقة الجميلة بالتحرك، الكينيين يعشقون الدجاج والدجاج لبروستد. وهنا اليابان والحركة الدائمة المستمرة. يا له من سباق، يا له من إثارة، يا له من تكتيك. والله منتعلم، تعلمنا ونتعلم وسنتعلم دوما. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان. السبوق بسرعته، بتوازنه، بأسمائه. جابانيز في المقدمة، the first one from Japan، the first one هو كاساي الياباني، موجود في المرتبة الأولى حتى هذه اللحظة. حسين ماذا تقول؟
20: ما زال السباق تكتيكي، سندخل في آخر 6 لفات. لم يتبقى على السباق إلى 2400 متر على نهاية السباق. لما زال نفس السيناريو، نفس الأبطال، نفس الوجوه في الكوكبة. الكل ينتظر أريغاوي وكذلك باريغا وكيلجا حتى يأخذون المبادرة. المشكل الإثيوبيين أنهم لا يعملون كفريق. لو هم لهم أوقات قوية في 10 كيلومترات و5 كيلومترات، لكن هناك كما تابعت أنا ألعاب القوى الإثيوبية، هناك صراع بين رجال الأعمال، مما كل رجال الأعمال كل واحد يحب اللاعب الذي يريده هو أنه هو الذي يفوز.
19: إذا نعود لسباقنا، محطة أخرى، المحطات الاستشفاء. الياباني عماله بيعوض نقص الأملاح. لفتان على النهاية، سباق نهائي 10,000 متر جريا للرجال المتحمسين حتى النخاع، المتوثبين حتى أعلى شعرة بالرأس. هذا السباق
20: إذا لم يخرجوا الحين الإثيوبيين والكينيين، سيكون في شير قوي، وكذلك الفرنسي ممكن يأخذ إحدى الميداليات.
19: بدأت السخونة، بدأت الإثارة. هناك الإثيوبيين بـ3، جنوب إفريقيا من الخلف للأمام، كينيا موجودة. هنا بدأ الإيقاع يزداد، السرعة الأخيرة، نشاهد الإثارة والندية. إثيوبيا في المقدمة، أمريكا ثانية، السويد موجودة، هناك فرنسا حاضرة. إثيوبيا تتحرك بـ2 من العدائين يا حسين.
20: نعم، الحين سنشاهد آخر 400 متر في حدود 53 أو ممكن 54 مثل الأبطال 1500 متر. الفرنسي قوي كذلك أخي عثمان.
19: إذن هنا زاد الإيقاع، زادت الإثارة. 3 إثيوبيين في الأمام الآن يخضعون ويقدمون ويقودون هذا السباق بنظرية أضرب وأهرب، أهرب وأضرب. الإثيوبيين الآن بإيقاع سريع سريع سريع بالنسبة لسباق 10,000 متر. سباق جمر جمر جمر، سباق الفير يا حسين، أعطيني معلومتك.
20: نعم، كما قلت لك بأن في شير قوي، ويونغ كذلك أخي عثمان هو لاعب 1500، ممكن أنه يكون في منصة التتويج.
19: إذن هنا إثيوبيا وأمريكا، أمريكا وإثيوبيا، فرنسا والسويد. يدخل إثيوبيا، إثيوبيا في المقدمة، فرنسا تتقدم من الخلف للأمام. هناك فرنسا فرنسا وإثيوبيا. فرنسو الذهب للذهب، الذهب لفرنسا، فرنسا فرنسا فرنس فرنس. السلام عليك. هناك البطل غريسي الفرنسي، غريسي جانتي باكو خوانتونيرو باساريلا باللغتين الأرجنتينية والفرنسية. غريسي هو صاحب المركز الأول ب 28 دقيقة 55 ثانية 77% من الثانية. والله مفاجأة مفاجأة مفاجأة من العيار الثقيل، لكنها مفاجأة جميلة. لمتكتك هو الفرنسي، لمتكتك تكتيك عالي عالي عالي، صدمة الأثيوبيين. من أين جاء هذا الرجل؟ هل جاء من كوكب المريخ؟ هل هبط من كوكب الشمس؟ هل جاء من كوكب الجمال؟ كوكب القمر يا قمر؟ والله جاء بطريقة مفاجئة، عمل السباق بالطريقة لمتكتك المريحة. الفرنسي، الفرنسي أمامنا، والزمن شخصي زمن إله أفضل زمن هذا الموسم 28 دقيقة 55 ثانية 77% جزء من الثانية.

0: Are you smiling right now?
1: Yeah.
2: Oh, sorry. I'm so sorry.
3: So, this is my tiny little life now?
4: You will be restored to regular size. I am so close.
3: Are you really so close?
4: Really? Trust me. I have to make things big again.
5: The Miniature Wife. الخميس على BN Series 1.
6: Passion.
7: Glory.
6: History.
7: Precision.
8: Champion. لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس. فالقصة مستمرة.
9: موسم جديد.
8: تحدي جديد.
10: قصة جديدة
11: تبدأ الآن.

0: تريد اثيوبيا الدفاع عن لقبها اللي كان في بودابست 2023. سباق سيكون تكتيكي منذ البداية, صح ولا لا يا حسين؟
1: نعم صح اخي عثمان,
0: مظبوط. اذا هنا السباق القوي الجميل المستمر.
1: نعم نعم, سيكون سباق كيني اثيوبي اخي عثمان. لماذا؟ لان كينيا باثنين بطلات, باتريس صاحبة الرقم القياسي العالمي وكذلك هي بطلة الأولمبياد في 5000 و 10000, كذلك البطلة الكينية الأخرى أخي عثمان نيجيت صاحبة الرقم القياسي العالمي في 10 كيلومترات على الطريق وصاحبة أحسن إنجاز عالمي هذه السنة بتوقيت 30:27.02. سيكون تنافس قوي بين المدرسة الكينية والإثيوبية, ولكن المدرسة الكينية هي التي ستكون الأقوى. بالنسبة لتيسجاي هي كانت صاحبة الرقم القياسي العالمي في 5000 و10000, ولكن أخذته منها باتريس في السنوات الأخيرة أخي عثمان.
0: إذن السباق الآن كما نشاهد هناك نيجتش الكينية تقود هذا السباق 20 لفة للنهاية, 2000 متر من أصل 10000.
1: نعم, بالنسبة لسباق 10000 متر ما زلنا في بداية السباق, لأن نحن نعرف مسافة السباق 25 لفة ليست بالسهلة, يتم تقسيم الجهد بالنسبة لكل بطلة, وهذه بطولة العالم ليس ملتقى دورة ماسي أو شيء حتى يتم كما نقول التركيز على الأرقام. اليوم الهدف كل بطلة أنها تأخذ إحدى الميداليات, خصوصا البطلة باتريس التي لها كل إمكانيات لها اليوم تفوز بالميدالية الذهبية.
0: إذن هنا المنافسة في 10000 من المسافات الطويلة, نفس السيناريو لما يتغير, الكينية موجودة خلف اليابان.
1: كيني البطلة التي تقود نيجيت هي صاحبة الرقم القياسي العالمي على الطريق في 10 كيلومتر, والبطلة التي أخذت المقدمة شيبيت صاحبة الرقم القياسي العالمي في 10000 و5000, والبطلة الأولمبية في نفس تخصص 10 كيلومترات و5 كيلومترات لها ميداليات كبيرة كثيرة أخي عثمان, لا في اختراق الضاحية أو على المضمار.
0: إذن هنا الصراع يبدأ الآن بوضوح ما بين كينيا وإثيوبيا. شيبت نيجتش من كينيا, تسجاي وتسفاي من إثيوبيا. والله الآن سيكون أضرب وهرب, أهرب وأضرب, تعال بجيك بجيك بروح لك بين كينيا وإثيوبيا
1: وإيطاليا.
0: وإيطاليا, هل ممكن إيطاليا تدخل في أجواء المنافسة؟
1: ممكن أخي عثمان, لأنها حصلت على المركز الثالث في الألعاب الأولمبية في 10 كيلومترات, هي بطلة قوية هذه البطلة الإيطالية. لكن بالنسبة لسيبيت هي تحب أن تنهي كل البطلات, لأن هي نعرف تيسجاي هي عدأت 1500 متر, انتقلت إلى 5000 وبعد ذلك إلى 10000. إذا كان سباق تكتيكي حتى الآخر 200 متر تيسجاي ستفوز, ولكن أقول لك بأن شيبيت لن تتركها أخي عثمان, ممكن ستأخذ عليها مسافة قبل إنهاء السباق ب 2 كيلومتر.
0: إذا هنا 10000 متر 13 لفة على النهاية,
1: الحين نلاحظ بأن الكينيات كذلك هم يراقبنا, وتيسجاي لم تقوم بأي مجهودات. لاحظ تيسجاي في المركز الخامس تراقب وهي في أريحية على باقي العداءات, البطلة الكينية التي نيجت التي تقود السباق.
0: إذن هنا الخماسي الموجود هنا معنا, وحتى هناك محطات استشفاء توضع في التوقيت المناسب لأي عداء ترغب باستخدام السوائل خاصة الماء لتعويض نقص أملاح الجسم أو لتبريد درجة حرارة الجسم مع هذه الديمومة وهذه الاستمرارية في بذل هذا المجهود الكبير. الكل في الممر الأول يا حسين قريبين من المنحنى الداخلي, وبالتالي التغلب على مقاومة الريح, لأنه كل ما كان الاقتراب من الداخل كل ما كان أفضل, والمحافظة على البالانس والتوازن. الخماسي ما زال في المقدمة ومنافسة على أشدها, إيطاليا حاضرة وموجودة. يا له من جلد, يا له من صبر, يا له من توزيع وتقنين للمجهود بين هذا الخماسي القوي. وهناك 8000 متر راحوا, 5 لفات, 5 بـ4 كام يا حسين؟
1: 5 بـ4 20.
0: 20 يعني 20 كم بيساوي؟ 2000 متر.
1: نعم
0: 2000 متر
1: بقي 2000 متر.
0: نعم
1: نعم, 20 لفة 8 كيلو زائد 2000 متر 10 كيلوات.
0: انت درست رياضيات حسين؟
1: في العاب القوه.
0: في العاب القوه.
1: نعم
0: ما شاء الله عليك. نهائي 10,000 متر للسيدات، هناك اثيوبيا بالمركز الاول، البطله تسجاي التي تحتل الصدارة، شبت الكينية الثانية، نيجتش الكينية الثالثة في الترتيب العام، تتراجع الإيطالية نادية للمركز الرابع في الترتيب العام، الرباع المتقدم في الأمام. يا له من تحدي، يا لها من إثارة، يا لها من ندية. ندخل مرحلة الحاسم، مرحلة الجد يا جد.
1: نعم سندخل آخر 600 متر أخي عثمان، ونلاحظ بأن تيسجاي أخذت المبادرة في آخر 1000 متر، قامت بتغيير قاتل، تركت تقريبا البطلة الإثيوبية التي كانت في المركز الخامس تتخلى عن الكوكبة، ولكن سنشاهد آخر 400 متر سريعة بالنسبة للبطلة شيبيت التي هي المرشحة للفوز بالميدالية الذهبية.
0: إذن هنا صراع كيني إثيوبي، إثيوبي كيني، يا له من تحدي. نهائي 10,000 متر جريا للسيدات القويات السريعات الثابتات المتزنات والواثقات. هناك إثيوبيا ما زالت في الصدارة، كينيا ثانية، شبه ثانية، اللفة الأخيرة آخر 400 متر، ازداد الإيقاع، تحدي كبير. إثيوبيا وكينيا وإيطاليا، الإثيوبية موجودة في الأمام، تسكاي عامل سرعة مذهلة بالكيلومتر، متوسط السرعة 21.69 كيلومتر، تدخل مرحلة قوية هامة في هذه الأمطار، تقريبا حوالي 300 متر على النهاية. زاد الإيقاع، زادت السرعة، زادت السخونة. سباق جمر جمر جمر، سباق حريقة حريقة حريقة، سباق 10,000 متر، اضرب واهرب. دخلت كينيا، تقدمت إيطاليا، تراجعت إثيوبيا، البطلة شبت الكينية هي صاحبة المركز الأول، تدخل بهذا الإيقاع السريع. كينيو الذهب للذهب يا ذهب، الذهب جولد 21، جولد 21. كينيا تتفوق على إثيوبيا، كينيا تنتصر على إثيوبيا، تقهر الإثيوبيات، فرح كثيرا هذه البطلة الإيطالية التي جاءت وحققت المركز الثاني والميدالية الفضية. سباق سخن سخن سخن، سباق فاير فاير فاير، سباق شطة كهرباء نار، سباق سبايسي، أو الله سبايسي. سباق نهائي 10,000 متر للسيدات، والله لكنا كل التحية والاحترام والتقدير على هذا الجلد وهذا الصبر وهذا الأداء وهذا التميز. إيطاليا مفاجأة من عيار ثقيل كما هي العادة، ورقم وطني جديد للإيطالية نادية باتوكوليتي، 30 دقيقة 38 ثانية، 23% زون الثانية. شبت مركز أول، ميدالية ذهبية، 30 دقيقة 37 ثانية، و61% جزء من الثانية، وبرونزية لإثيوبيا. تسكاي 30 دقيقة، والله سباق يحسي، سباق يحسي.
1: نعم سباق قوي كما قلت لك أخي عثمان، بأن باتريس هي التي ستفوز بالميدالية الذهبية.

15 ans.

Il signor

15:30. Thank you.

0: set it up well. Lacked the finishing touch that time.
1: 30 all.

15-1.

13, 15.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: في التلال حيث يعيش بامسي وأصدقائه.
1: أوف. أوه
2: لا، أنا آسف بامسي.
1: لا عليك،
3: سأصبح البطل الجديد في هذه القرية وسأحل مكان بامسي. سأدعكما تذهبان لاحقا.
4: بامسي التقط.
1: أجل.
5: Oh,

0: سنة 92 ألمانيا مدينة كولن، مشيت مدينة ماربورغ ثم درست فيها الصيدلة.
1: بتفاهم معاه 100% أحسن من المحكي بالألماني لأنه مش لغتي يعني.
2: شخص المعاملة متاعه لطيف والحاجة الثانية اللي ممكن نقولها أنه هو إنسان بشوش.
0: أني كنت تتعامل مع الناس بجدية ويعني تشرح لهم الشيء بأحسن طريقة، يعني كنت تبقى عندك الثقة والناس كيجيو ديك الساعة دايما عندك.
3: الدكتور سي محمد بحال واحد الملك سيفطنا الله هنايا كيشرح لنا شحال من حاجة.
4: لقاء مع نخبة من أطبائنا بالخارج ضمن برنامج صحتنا الجميع الأحد زوالا على دوزان.
5: برنامج الخبراء في الموسم الرابع ديالو انا وياسر رفقه خبراءنا غادي نتكلموا لكم على جوج ديال المواضيع عندهم علاقه بصحتنا الجسديه والنفسيه.
6: جيت سعيد لقاك العام في الموسم الرابع.
7: الدات ديالنا محتاجه واحد الضغط باش انه الدم يمشي من واحد النقطه ا لواحد النقطه ب.
8: والهوس المرضي ولا ليبوكوندري يقدر يدخل الاكتئاب.
5: في الفقره ديال التغذيه غادي نشوفوا مهدي عواد شنو موجد لنا.
9: الناس اللي عندهم السكر والسكر ديالهم ما منظمش ممنوع عليهم بتاتا واطلاقا الاس.
5: بالاضافه الى مجموعه الفقرات جديده اكيد غادي منكم.
10: دونك تما فين عرفت بلي عندي ليبيليبسي؟
11: الشهرين الاول كنشخص بسرطان.
12: الانسان كيتحارب مع جوج الحوايج، مع المرض ومع راسو.
5: البروفيسور ياسر سفيني غادي يتقاسم معنا مجموعه ديال المعلومات.
13: كتبدا العمليه تتكدا بالمنظار وكنحيدو واحد الطريف ديال العظم.
5: استناونا نهار الاحد على قناتكم الثانيه دوزان.
14: الاشتغال بالتاريخ دائما هو عمل في الضيق، لأنه أصلا هو عمل محكوم بالوثيقة. الرواية حين تتناول مرحلة تحاول أن تصور لنا هذا ابن آدم الذي صنع التاريخ. أنا حاولت نفسر علاش السهول كلها، علاش كلها فيها عواصم إلا تدلها.

0: سيد عبد الكريم، يوم جميل هذا نعود إليك وانت ما كتقولش لنا لا، لكن هذه المرة غادي نفاجئ شوية المشاهدين اللي كتار اللي كيتفرجوا فيك وكيتابعونا في كان يمكن، كيقولوا كيفاش واش ما كفاتش عبد الكريم ثلاثية تادلة.
1: الاشتغال بالتاريخ دائما هو عمل في الضيق، لأنه أصلا هو عمل محكوم بالوثيقة. هو دائما المقاربة التاريخية هي مقاربة ضيقة أو محكومة بنوع من الضيق، لأنه المؤرخ مطالب بالاستدلال بالوثيقة وبناء الحجج بشكل علمي، بمعنى أنه مثلا تاريخ ديال النقود، تاريخ ديال المآتير، تاريخ فهو محكوم. ولكن التاريخ هاد الضيق ديالو ممكن أيضا يولي فسيح ومتسع إلى استعنا فيه بالخيال. المؤرخ الروائي دائما نظرتهم للماضي تيبنيوها في الحاضر، والماضي دائما هو شأن ديال الحاضر، لا وجود لماضي إلا في التجليات ديالو في الحاضر أو رهاناته في الحاضر. أو حين نستدعي الماضي أو نتناول الماضي دائما نتناوله بهواجس ورهانات الحاضر. الرواية ماذا يمكن أن تقدم للماضي؟ المؤرخ ويش ينشغل أساسا بالحدث أو مع التاريخ، الأشكال الجديدة لممارسة التاريخ خصوصا مع مدرسة الحوليات أصبح يهتم بالبنية، أي البنية التي تولد الحدث. الروائي لا يهتم لا بالحدث ولا بالبنية، هو يهتم أساسا بالشخص وبالسيكولوجيا ديال الشخص. فهو حين الرواية تتناول التاريخ تتناول أولا لتنسي به ثم لتخصي به بالخيال، لأنه التاريخ مهما كانت معرفتنا جيدة بمرحلة من المراحل دائما نجد أن الثقوب كثيرة. الرواية حين تتناول مرحلة يتسد كل تلك الثقوب، تحاول أن تصور لنا هذا ابن آدم الذي صنع التاريخ، وكيف صنعه، وما هي لوعاته وأحزانه، وما هي التحديات التي عاشها وهو يصنعها التاريخ. لذلك نحتاج دائما الرواية في التعامل. هذا العلم الكئيب والحزين، لأنه تاريخ البشر هو تاريخ الآلام ديال البشر، تاريخ التراجيديات ديال البشر. حين تتناوله الرواية أيضا تضيف لواحد الملح، هو ملح ديال السخرية. التاريخ لا يضحك ولا يوجد ضحك في التاريخ. التاريخ يضحك بل يقهقه ويسخر حين يدخل الرواية، لأنه الرواية مون سيرفونتيس أعطتنا هاد الأشكال ديال المفارقة، السخرية، التهديم، التنسيب، وكل هاد الأشياء تحتاجها الكآبة ديال التاريخ، تحتاجها التاريخ ليتحرر من كآبته ومن جديته الزائدة. كنت أكتب المغاربة أو أستعد لكتابة رواية المغاربة، وجدتني في علاقة مع التاريخ ومع الكتابات التاريخية. لكي أفهم من هو المغربي لابد أن أقرأ التاريخ، وكنت وأنا أحضر الكتابة رواية المغاربة أكتب جدادات حول تاريخ تادلا، بحيث أنه المشروع الأول مثل ما حرب تليد حرب أخرى، حرب تليد حرب أخرى، عمل يلد بداخله في أحشائه عمل آخر. لذلك وجدتني مباشرة بعد كتابة آخر جملة في رواية المغاربة أبدأ في كتابة مدة سنة، كنت مهيئا لكتابة هذا. كيف يمكن أن نكتب تاريخ المغرب من خلال تاريخ منطقة لعبت أدوارا مهمة في تاريخ المغرب؟

0: الجانب الشخصي عبد الكريم ابن هذه الأرض، كيفاش هو قرر أنه غادي يكتب؟ واش ما قالش فراسه بأنه راه غادي نوض صداع، راه غادي نزعج، راه يمكن غادي تنقصني الوثائق، راه يمكن غادي نلقى راسي في، واش ما تخيلتي؟ هل تخيلت أن كتابة التاريخ تادلة سهل، سيكون سهلا علي؟
1: أولا كاين واحد الجانب الشخصي، هو أن أنا ابن تادلة بامتياز، لأن الأب ديالي الأم ديالي ملالية من قبيلة بني ملال، الأب ديالي من بني موسى من قبائل بني موسى، الجدة ديالي الجدة فاطمة حمدية من يتعتاب من الجبل، وجدة أخرى الأب ديالي من يتسري من هذه المنطقة ديال القصيم. فأنا نصف عربي أو معرب ونصفي أمازيغي، ولكن التي أثرت فيا وفي تربيتي وفي خيالي هو جدي محمد الذي كان ملالي ولعب واحد دور كبير في الخيال ديالي، وجدة أيضا اللي هربت لهذا الجبل هذا اللي احنا فيه. فكانت الحكاية ديال الهربة الأولى والهربة الثانية، لما جت فرنسا في 1911 وحاولت تحتل بني ملال، ما يسمى بالفرنسية لوريد دو مونجان، الغارة ديال مونجان، وكانت غارة فاشلة. فجدة طلعوا لهنا لواحد البلاصة اسمها شعبة الآخرة، شعب الآخرة، اسمية روائية، شعب الآخرة، لا كتبت عليها شي نص غادي نسموه شعب الآخرة. عاود هربات أيضا لما جاء الكولونيل أوبير حتل بني ملال في 1916. فجدة اللي هي باها من أي تعتاب وعاشت هاد التجربة المريرة ديالها، اللي كانوا تيقولوا اللي بقاو الفرنسا تيقول لهم لاش قونستوا على العرايا غير الكلفة وقطع الزرب، علاش قونستوا زعما قبلتوا هذا غير الكلفة، داوكم الكلفة وتقطعوا الزرب.

0: لذلك الى قريت عبد الرحيم والقراء الكرام الى قراوا غادي يلقاو بان انا في المقدمه تنهضر على هذا الارث الارث اللي
1: تصفيه الحساب
0: هذا تصفيه الحساب وايضا هو نوع من الضرب من الامتنان والعرفان والتقدير لواحد التاريخ ديال اسره وايضا تاريخ ديال هذه المنطقه اللي انا افتخر بالانتماء ديالها.

0: ماشي غير قضية ديال الجرأة، هو الكتابة كلها فيها نوع من الوقاحة، لأن من أنت لكي تكتب ومن أنت لكي تعطي للناس اللي يقرأ. وأنا قلتها ومن أول نص كتبته للشمس قلت بأنه الكتابة فيها واحد قدر لا يستهان به من الوقاحة، ولما تترتكب هذه الوقاحة
1: بالمعنى الفكوي،
0: لا بالمعنى، لا بمعنى الفلسفي، بمعنى أن أنت تتجاوز ذاتك أو تدعي شيء ربما ذاتك أصغر منه أو أقل منه. فأنت كتوبة والجاحد راه كان عنده هاد الوعي، أن تيقول لك ما يزال المرء في فسحة من عقله ما لم يعلم صبيانا أو يؤلف كتابا. فالكتابة هي نوع من الجنون، فما بالك أنا اللي علمت وكتبت.

فكاين هاد كما قلتي الجرأة، ولكن الجرأة باحتياط. شنو هو الاحتياط؟ وانا ألزمت بنفسي بان اقرا اكبر قدر ممكن من الكتابات اللي تناولت تال. واعتقد الان يمكن نقول لك بشويه ديال الادعاء، يمكن هذا الادعاء واحد 90% انني قرات اللي كاين الان، قرات 90% ديال الكتابات التي ذكرت فيهم تادلة، سواء القديمة أو ولا قريتي هذاك، راه يبان لك واحد الجهد اللي درت. فلأول مرة مثلا، لأول مرة في كتابة تاريخية حول تادلة، أولا تنصح بعض المعلومات الخاطئة، مثلا باش نقولوا بأنه راه تادلة الحالية هي تادلة القديمة. أنا بينت انطلاقا واحد النص ديال البيدق في الأخبار المهدي، بأن تاكزيرت هو حصن تادلة، كان عنده جوج الأسماء، تاكزيرت أو حصن تادلة، وهي تاكزيرت راه باقية الآن. مثلا أول واحد استشهد بأنه لسان الدين بن الخطيب راه زار تادلة، وصل لها. مثلا فسرت علاش ما تلقاوش بعد المعلومات الدقيقة عند شارل دوفوكو، لأنه الأسباب أمنية وكذا، والحماية الناس اللي تعاونوا معاه ما كيناش في ركونسونس دي ماروك. كتير كتير كتير الأشياء. مثلا القضية ديال القاضي عياض، بعض الكتابات أنا قلت بأن تولى القضاء، هو عمره ما تولى القضاء، ويستحيل يكون تولى، لأنه هو قتيدة محروسا، أي إنغارد رابروشي بواحد هذاك المراكش، وكان ما يسمى بقاضي الطريق. شنو هو قاضي الطريق ذاك الوقت؟ وراه هضر عليها أبو الحسن الوزان، أي الناس إلا لقاو شي واحد عالم في الطريق تيجيو يتقاضوا عنده، ما يسمى بقضاء الطريق. فالناس تيخلطوا غير لأنه قالها ابن خلدون، ولكن ابن خلدون متأخر على الأحداث بواحد المدة طويلة. حتى ولده في التعريف هذا ما قالش بأنه الوالد ديالي راه تولى القضاء. فكثير هي الأشياء، ولكن ماشي هذا الشيء المهم.

0: ولكن مهم بالنسبة
1: أنا حاولت نفسر علاش السهول كلها المقابلة للجبال، هذه الجبال التي وهبت المغرب هذه الشخصية دياله، وهبته تاريخه وخصوصيته، علاش كلها فيها عواصم إلا تادلة؟ فاسيس فاس، سال مكناس، تتمشي للحوز مراكش وتتمشي تارودانت، إلا هنا.
0: هذا سؤال سياسي معرفي.
1: سؤال خصنا نطرحه على نفوسنا، علاش مثلا السلاطين الكبار في تاريخ المغرب كانوا تيقروا أن ولي العهد يعطيوه ولاية تادلة، يحكم تادلة،
0: كيتريني
1: تيقول له من حكم تادلة حكم المغرب. عرفتي علاش؟ تنبينها في الكتاب، تنبينها في تادلة جامعات في هذا الفضاء الضيق اللي ها وحدنا يمكن يشوفوه، ويمكن حتى الكاميرا راه يمكن تاخذ راديه تادلة اللي باينه، راه ماشي سهل كبير، ولكن فيه الاتحاديات القبليه الاساسيه اللي كانت فاعله في تاريخ المغرب. يتعطى وما ادراك ما يتعطى في تاريخ المغرب، هما تيبداو من هنا، مشيتي لا يتعطى من هذه البلاصه هنا تتبدا عندك يتسخمان هذا الجبل السهل، عندك أغلبية ديال القبائل في السهل هما زناتيا تعربوا. إلا مشيتي لحدا هنتيفا حدا بزو، أي واد العبيد اللي هو الحدود ديالها تما، تيبدا مصمودة. إذا ها أنت عندك صنهاجة، صنهاجة اللي عطاوك أي تعطى وأي تسخمان، عندك صنهاجة، عندك القنت اللي ملهيه اللي حدا واد العبيد تيبداو تتبدا مصمودة، وعندك القبائل العربيه الهلاليه او القبائل الزناتيه اللي تعربت. غتقول لي اعطيني دليل، غادي نقول لك مثلا غتلقى جابر هنا سيدي جابر، وهذا معناه النجم. وانا درت النصوص ديال النصوص، اول مره رساله ديال الناصر يامر فيها عرب جابر الهلاليين الجوج الشاميين الهلاليين باش يرجعوا لتادلة، لانهم مشاو عند خوتهم.

0: هو الملحون قبل ما نضموه راح حتى نوجدوا له القياس ديالو.
1: خرج نشوفك.
2: أين كتشوفني؟
1: أنا عاصر جنين السبيل. قول لي حتى لخديجة.
2: هذه واحد برية جاتك.
1: قبل هذه أحسن جامعة كاينة في مصر.
3: إيوا وهذيك الغزالة لما تخليها للدياد.
1: بغيت نطلب لك بنتكم لالا زهراء للزواج.
4: واش ما يمكنك تقول له عليه؟ كيبان لي مثقف وعلى بال وما فيه ما يتعب.
5: أيوا ألا لا أيوا غرام ما عنده دواء.
2: خلي له شي حاجة باش يتفكرك. وشي حاجة اللي تكون عزيزة عليك.
1: الإنسان اللي كنبغي وبغيت نبدا معاه حياتي. أمنتني على أبسط حاجة. أغلى حاجة دب ليش أبو ما يدب ليش مقدرش نحافظ عليه ضيعته كنقلب على واحد دب ليش مشى ليا وما صبتوش
6: دب ليش زيرو الأربعاء ليلا على دزم.

0: البرايم الثالث من احسن باتيسي سيليبريتي غيدخلوا ليه 10 ديال الفنانين المتاهلين من البرايم الاول والثاني. هادشي كان يعني لان المنافسه غادي تولي اقوى.
1: سعود ستريس صح عشان بدك ينقش شوية، وكما قلت لهم في البرايم الأول أنا ما زبط ماشي إيسانس شوية بشوية كنت نسخن، وأنا اليوم إن شاء الله داخل بواحد الإنرجي اللي زوينة.
2: أنا في البرايم طبعا ناخد طابلية الزرقاء، نقول المنافسين غير يخافوا حتى ما غادي يقع والو، ولكن إن شاء الله كنوعدكم أننا غندير اللي في جهدي باش باش باش نشد الطابلية الزرقاء إن شاء الله في البرايم.
3: زيد الله زيد الله زيد الله.

0: زينة
1: نعمل وزينة
2: انا عاجبني الحال وعارفه بلي غادي ندير شي حاجه احسن من اللي فاتت.
3: متشوقه بزاف انني نعرف شنو هي لا تيماتيك اللي كاينه اليوم، حيت المره اللي فاتت تفاجئنا بالنصف كره اللي صيبنا وبالغازون، دونك فرحانه او ميم طون مخلوعه شويه حيت ما عرفاش شنو مجدي لينا، ولكن ان شاء الله يكون خير.
4: ما عرفتش شنو غنصاوب شنو غيطلبوا منا، فكاين واحد التخوف، ولكن كيف ما كيقول المثل الشعبي عمر جو الغابة ما خسرت أوصل المنشار الجدر، وأنا مأكد أن المنشار ديالي تهو غيوصل الجدر وغنصاوب شي حاجة تكون زوينة.
5: أنا اليوم داخلة باش ندير لهم التبرزيط، غادي نبزرتهم فهمتوا، باش تا واحد ما يدير شي حاجة مقادة. هذا هو الأمنية ديالي اللي داخلة عليها دابا. والحاجة الثانية هي أنني نربحهم.
6: نتبادل انا وياك طابليات.
7: شوفي والله العظيم
6: عرفتي جاتور لو بلو،
7: شوفي ملي كيعجبك البلو وعلى ظرافتك شي واخا تعطي لي اليوم الطابليه الزرقاء نطلعها ونعطيها لاختي
6: وما تعطيهاش لي
7: لبسها
6: لا سيزيام غتعطيها ليا. شكرا.
8: لوينك انا اليوم انا ويا ناخذ لي طابليه بلو من عند ستاتيا ومن عند درابيل.
9: عاوتاني من الاول
6: انا غنديروا الملاوي خرج ليا
10: ديري نتبدل
9: بلاش بلا وش بريري ديالتي نخرج حدا الحمار. لو تم ديال اليوم زوين بزاف، كنتمنى ان حتى التحدي اللي غيكون اليوم يكون سهل، واخا تم صعيبه شويه كتبقى تفكر شنو ممكن يديروا شنو ممكن يعطيونا نوجدوا، ولكن اي حاجه عطانا نكونوا موجودين ان شاء الله.
6: اتفرج
7: على اليوم ولا شهد البهاء اشهد الزيد اشهد الفرحه
6: ديونات يا اختي.
7: اش غنقول لكم مبهجينا ومفرحينا ومنورينا احسن باتيسي سيليبريتي في العالم. تبارك الله عليكم. وشحال زوينه هاد الفرحه لقائكم هاد المره كاملين. البرايمات الاولى فرقناكم، وهاد البرايم بعشرة بكم معنا تحت خيمه احسن باتيسي. اوي وجوج طابليات زرقين عند ستاتيا وكاينه درابيل.
6: شكرا.
7: فشوفوا انا فرحانه بكم وكاملين ان شاء الله غادي تكونوا متالقين ومتميزين، لانكم نتوما هنا على قبل الفرحه البهجه الفن صنع الحلويات ايضا وعمل الخير. سعدتنا بكم. انا بغيت نحييكم كاملين واحد التحيه كبيره، لان دائما هذه هي رساله الفنان، رساله كبيره فيها الفن والانسانيه وعمل الخير.
6: ممكن سؤال اختي شاد الزيونات اللي طلق عليك؟
7: والله
6: الا
7: الزيونات
6: يعطي كلشي على
7: الوضع سداسي والله يسعدك.
6: تبارك الله زيد النقاط.
7: ماشي انا يا سلوى هما لجنه التحكيم، اذا فنرحبوا بهم نفس الحماس ونفس الطاقه الايجابيه. لجنه التحكيم شاف ميري وامل. شاف ميري وامل لجنه التحكيم مرحبا بكم، صباح النور عليكم.
6: صباح
7: امل دائما في البهاء ديالها، تصفيقات كبيره
11: عليها.
7: وتحيه للشاف عبد الله نيري.
12: شكرا لكم، مرحبا بكم معنا في البرايم الثالث. كلكم في المسابقه الاولى لكم قلتوا كتصاوبوا اول مره الكاطو، دابا مابقاتش اول مره، دابا ولات ثاني مرة. يعني ما بقاش عندكم العذر انكم ديروا لنا شي حاجه ما غتعجبناش، وخصوصا بانكم بهرتونا صراحه بالقطوات اللي صوبتوا بالنسبه لاول مره. يعني ثاني مره غنتوقع منكم شي حاجه ماشي زوينه مي واو
11: التوفيق.
13: انا كنت فيك الطاوله الثانيه المره اللي فاتت، وحلوى فيها شويه ديال الكراج رديتوني هنا. علاش
12: مرة جاي الله حيت عندك ورقه حمراء سي نورمال.
0: وحنا وقت ديال الطاوله الزرقاء ورجعنا اللون ما هضرناش. وي
13: كنت في الطاوله الثانيه كنت انا المجتهد. سكتي انت نجحتي بالقناش ديال قناش ديالي باش نجحتي انت.
0: قول صاحبي
10: واحد الشبكه بدنا
14: الشبكه شويه هذيك راه بلاصتي
10: عيدت مولاي
13: صافي
12: شلي جبد عاوتاني.
13: لا لا
12: جبد
0: شادي سوي لحبي الشبكه وسكت
13: صح اخ تبدا داك الشيء راه جيت وقفي على شي حاجه غنوري
7: بالعكس السويلح حيت نسايا متفوق خبي داك شويه من العين خافوا من السويلح راه كيصاوب الحلوه من داك الشيء. واحد التحيه كبيره السويلح.
0: سويلح وي سويلح وي سويلح.
7: وهكذا اللعبه غادي تكون بحال هكا فيها المنافسه فيها من روحكم فيها من فنكم فيها من بزاف ديال الفرحه وفيها الاقصاء يا امان ياك
15: اكيد شدوى. صباح الخير عليكم مشاهير ديالنا.
7: صباح النور
15: منورين تبارك الله. نتمنى ان اليوم يكون يوم مميز. بغينا نشوفوا حلوات ديالكم يكونوا في المستوى وما نخافش عليكم حيت عطيتونا حلويات في المستوى صدمتونا في الحقيقه كناش كنتوقعوا. نتمنى لكم كلكم التوفيق وبغيت تكون بيناتكم واحد المنافسه تكون شرسه اي كو لو ميور غاني ان
0: شاء الله. ميرسي
7: باتيسيي سيليبريتي من دابا شويه غادي تبدا المسابقه وكنذكركم انها اقصائيه. فرحه نتلاقاوكم وبغيناكم كامل تبقاو مجموعين ولكن كيف ما غادرونا دي سيليبريتي الاولين اليوم ايضا غادي غادرنا منكم واحد اخر. من دابا المنافسه تبدا ياك. اليوم كنحتفلوا بالسافانا هذا هو لو تيم ديالنا.
10: شنو سافانا؟ شنو سافانا؟
12: هافانا
7: سافانا غابات سافان
14: هي
0: اسبوع قولي غابات سافانا.
7: سافانا سي لا جونغ. نقول لكم شويه ديال السسبنس السكينه
0: غابات سافانا.
14: واش انا كنعرف سافانا هي اللي
7: كتجبني حيتاش كنخاف.
13: ربي لا ديريش بخاطرك زهور خلي غدا غنى تنقول لك.
7: شوفي لالا زهور حاجه زهور كيف ما قالك سوالح ما ديريش بالك لان انا الوصفه مخبياها لكم قبل ما تجيو عطيكم لي غوسيت شافنيري وامل كاتبين كل شيء مفسر ما عليكم غير
15: تبعوا الوصفه وتقراوها مزيان.
7: فوالا
13: واش غنصاوبوا غابه على قدها ولا كيف؟
7: انت انت وجودك وكرامك وابداعك
13: شويه من الحاجه
0: انا اللي غتصيب
13: كله يصاوب اش بغا.
7: إذا هذا موضوع
13: لا وقلتيها
0: هذا مالو كاين صوفيا على الصباح
7: سويلح
0: وجا مورايا فوجتي قدامي شي لك
7: سويلح
13: انا كنحترم المرأة اسمح لي كنحترم
7: المرأة
13: ولكن كل شيء تال الصبانة انا باش نقول لك
7: دافعت عليك في الاول
10: ما تقولش لي صبانة
7: ما تقولش لي صبانة ما تقولش لي صبانة
0: انا صبانة با
13: انا باغي نصوبق الناس باغي نصوبق نيا وكل واحد واش كل شيء غنصوب بحال
7: بحال كل شيء غير هو كيف ما شوفوا بين كل شيء باتيسي سيليبريتي قبل ما نبداو فكيف جرات العادات حس خيمس احسن باتيسي فكيحضر بعدا دائما ضيف وضيوفنا هما من الشيف المميزين في العالم لينا الفخر ان الشيف اللي معنا اليوم مغربيه دارت العالم وجالته خدات من التجربه من نجاح واليوم كتشارككم التجربه ديالها بغيتكم بحراره وبتصفيقاتكم الجميله نستقبلوا شيف صوفيا طالب.
16: ضيفة حلقتنا اليوم شيف صوفيا طالب دخلت لعالم الحلويات من بعد ما طلبت منها الابنة ديالها تصاوب ليها حلوة عيد ميلادها فاكتشفت سحر عالم الحلويات وبدات فيه المسار ديالها من خلال تعلم على يد شيف يابانيين ومن بعد وقفة قصيرة بسبب المرض رجعت أقوى من خلال لاتولي ديالها في مراكش وقدرت تصنع لنفسها اسم متميز وسط الشيف في بلادنا.
7: صوفيا طالب مرحبا بك معنا منوره هذا خيمه احسن باتيسي في البرايم تالت وهذا الموسم مليء بالسيليبريتي ديال المغرب كاملين تبارك الله عليهم.
0: مرحبا بك
7: شكرا لكم قبل ما يبداو
17: انا فرحانه نكون معكم اليوم جيسبر لي تالون كو فوز افي فلاتيلي جو فو نغوتروفي في الحلوه ديال لي
18: غاتو اكيد اكيد
19: كيعرفوا الكرناجه
7: شاف صوفيا طالب من مغاربه العالم وتا هي فخر كبير لينا ومن التميز ديالها ان خدات من الخبره وكتشاركها معنا هنايا في المغرب
17: تبارك الله
7: زوين
17: شوفي استاذه سالي دوزي عندنا نديروا لك حنينه عاد تمشي
7: للسلام ياك نديروا مع
17: صوفيتك بالباروك
7: فاتي سيليبريتي
17: يا نعم
7: التيم ديالنا عرفتوه
20: صبانا
7: برافو عليكم بقى لي غير نقول لكم بون كوراج لي سيليبريتي ديالنا عندكم
17: شكرا
7: وفي هذا التحدي عندكم فقط ثلاثة ديال السوايع باتيسي سيليبريتي واجدين مستعدين ثلاثة جوج واحد باتيسي عندكم يلا يلا
16: المطلوب من لي سيليبريتي حلوى على شكل وجه اسد بتفاصيل كثيره خاصه في التزيين داكشي علاش القراءه المتانيه للوصفه غادي تخلق الفرق بين الحلويات
21: المكونات كريمه الجبن المكونات 500 غرام كريمه سائله 250 غرام جبن ابيض
19: عندنا المكونات سته البيضات 180 غرام ديال السكر 180 غرام ديال الدقيق فانيلا ورشه الملح
22: بالاخص شكلا القاطو تاعنا عباره عن وجه اسد اسد الاطلس
19: اسد الاطلس يلا وريونا ابداعاتكم وخرجوا الفنانين التشكيليين اللي فيكم بحال اللي كيدقوا عليا هادو مره ما صاوبتش الشكل ديال
22: دابا حنا خصنا نصايبوا السبع خصنا نصايبوا اسد الاطلس داكشي اللي وسط اسد الاطلس خصو يكون بنين ومحترم لهاد الشروط وثانيا خصنا نرسموا الاسد زعما غيخرج ليا هاد السبع انا سافا غنخرجوه ان شاء الله ان شاء الله
19: سهله هذه الاولى سهله بالنسبه لي سهله ولكن كيبان لي فالي زيتاب خصني ندير البيض هو الاول ندير معاه السكر والملحه خصني نبقى نخلط ونبقى ندير الدقيق بشويه هذه العمليه اللي ممكن تكون صعيبه ولكن لا كيبان لي تكون سهله
22: كيفاش عندك الملح مالي انا مول الحانوت
20: تا هو راه خاصني الملح هو داك النهار فاش وقفتي عليا انا صوفيتك دابا كتقولي انا مول الحانوت
22: ما كتغوت اجي نعطيك الملح اجي نعطيك الملح
20: لا صافي غنمشي على لازور
22: شويه الملح شويه
20: الملح الله يرحم والديك وسير جيب
22: في الجديره سير جيب
20: الله يرحمك والدي الله يرحمك
22: والدي سير شويه الملح دابا نحوسك عسل
20: راه غنبقى ما نصوبو
22: انا وليمش
20: لا راه غير تجي تعدي الضبيه في الاول عطيني الملح في الاول
22: الله يسامحك
20: وراه داك النهار عاد الدور دوره اسمع الله يرحمك هذا عركات ربحات عليا انا
22: ميت دي باكور عليا دي
20: شار الملح الملح
21: باش تطلع ليا لا تيكستور ديال الجانواز ديالي الحشيشه دائما كنختار احسن ما كاين في الزيت باش هكا كنعطي لكل قيمه قيمه وكنضمن باش الجانواز ديالي تجي هشيشه وخفيفه وزوينه
19: انا كيعجبني نخدم بهدوء كيستخليش الوقت يستريسيني عند المسابقه ماشي شكون اللي غيصاوب الحلوه دغيا المسابقه هي حلوه تصوب ثلاثه السوايع كاين اللي كيبغي يسالي في ساعتين كاين اللي كيبغي يسالي في ساعه ونص تسوقيش فهاد الشيء
20: بنادم عنده الملح وخازنوا علينا حنا
22: خويا
20: ومشى لينا الملح ومشى لينا الملح الملح مشى لينا واللي بغى يسوال الشفرق
22: ما عندي ملح ها راني البيض
19: لا هو غير يتكفح
22: حتى ما يتكفحش حتى هدا شفت بقات لعب
19: صافي
22: درتي قبسه ديال الملح
19: درت كلشي دابا قال لك شوف ما غير بيرو الدقيق فين غير بالدقيق
22: ويلي على في الغرغر بالدقيق قلبي لا راه غتبقى جبد هذيك الصفايه
19: هذيك
20: الملح ما عنديش الملح الدوليه الملح بغاوني نخسر
17: انا الملح ديالي قرب ليا
20: الملح قال لي انت اللي ديتي
17: الملح انا فيك الملح سير خويا قلت تحت عليا
20: انا ملحتي قال لي داتك الملح ديالك
17: قال لي والله ما ديتها لك والله هاك صافي هاك سير يلا سير ناري ناري ناري خلاو الجلا انا اكتشفت واحد الحاجه مهمه هي سهله ولكن مهمه في لا باتيسري هي احترام هي الاحترام ديال لو دوزاج ضروري نحترموا القياس هذه ما كنتش صراحه هذه اكتشفتها
19: يلا درد دابا
20: ايوب ايوب تصنط لي بغيت ديك القالب ديال الفانيلا كاين الفانيلا لا والو
1: درتي الفانيلا انا شوف معلقه الفانيلا
19: راس معلقه
1: سمع كتيق فيا
20: كيتيقفك راه هي خرجت عليا المره اللي فاتت
1: ما عطيتكش الكالاش ديالي عطيتك شوكولا
20: عطيتك انا
1: باش دهنتي الحلوه ديالك اخر مره
20: الشوكولاته
1: حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم
20: الوكيل
1: عطيتك فيا الحال
20: تغلطتي ليا مع الاخرى والله سمحي لي تغلطتي
19: ممكن الناس تجي تعرف عندي
20: تغلطتي ليا مع الاخرى ها عرضوا
19: الفانيلا
20: هات
19: هو دابا
20: عربوا المحبة هاك يا السكر قلاصين تصالحون وياك
19: لا لا صافي ماشي هاكا لا ماشي
20: غيت قولوا لا لا غيت مولاتي قال يا انا سيدي
19: انا مازلتك
20: لا لا لا ها ها قول الله قول الله البصلة شكون اللي عنده بصلة شكون اللي عنده بصلة غيت راه سخفات شكون اللي عنده بصلة غيت سخفات شكون اللي عنده بصلة
1: شوية ديال الدراما
20: اخوات اخوات
19: سخفات
20: سخفات البنت شكون عنده شي لعيبه بصله ولا شي لعيبه والساتيه
2: لماذا انت هنا
3: ألف ريال
2: خذي 1000 ريال ونوض
3: نوض
2: نوض
3: ديري
20: وانا بحالي بحالكم وانا راه باقي الماكينه

ليس لها حدود. زمانهم يتمدد، سحرهم يتجلى، قصتهم ما زال فيها المزيد. إنه زمن باريس وللمجد بقية يا باريس.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم هنا في هذه المواجهة التي يتحدث عنها العالم، والتي أصبحت ذات قيمة كبيرة جدا. نجح

نجحت إنجلترا في السنوات الماضية في الترويج لكرة القدم بشكل مرعب ومخيف، لدرجة أن نهائي البلاي أوف التابع للمحطة أو الدرجة الثانية لكرة القدم الإنجليزية يحظى بهذا الاهتمام الكبير، وتصنف هذه المواجهة باعتبارها الأغلى في كرة القدم على مستوى العالم بحكم المردود المادي الذي قد يجنيه الفريق المتأهل إلى البريمير ليج في السنوات القادمة من بعد هذه المواجهة. مواجهة جاءت وسط ظروف أيضا جعلت من العالم يترقب ميدلسبرا الذي أقصي في الدور نصف النهائي، لكن بفضيحة تجسس أثبتت على ساوثهامبتون، تم منع ساوثهامبتون وتغريمه كغرامة تعتبر الأكبر ربما في عالم كرة القدم، باعتبار أن فريق قد يكون قد حرم من أكثر من 200 مليون باوند بسبب عقاب جاء نتيجة لتصرف غير محسوب للمدرب ولنادي ساوثهامبتون. جاريت جيلت حكم هذه

0: وانتي كنتي كل شيء بروجي ما درنا وان.
1: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: ما يخلط يبغي غير وحدة، ليه عند ولا يتحدى، الحب وصلك وتقادى تقادى.

0: سامسونوفا إلى الدور الثاني بعد إطاحتها بالأمريكية ماديسون كيز بمجموعتين لواحدة. ولدى الرجال ثأر الفرنسي تيرنس أطمان من خسارته المتكررة أمام الأمريكي فرانسيس تيافو بعدما أطاح به من الدور الأول بمجموعتين لواحدة.
1: في اليابان وتحديداً في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية والقوة. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: الحب.
1: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: ونقول لكم سلامة، تهلاو في راسكم وفي البحر ديالكم حتى هو. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
1: كل حملة إشهارية كتحكي قصة، ولكن كاين قصص كيبقاو راسخين في الأذهان. هذه 8 سنين وتيليلا أوردز كتكافئ الحملات الإشهارية اللي كتآمن بالإدماج، التنوع والمساواة. وكالة الإشهار والمعلنين، إلا كانت حملتكم كتخلف أثر إيجابي فهي كتستحق تكون مرئية معترف بها ومحتفى بها. قدموا ترشيحاتكم قبل 31 غشت 2026. تيليلا أوردز، مبادرة من دوزام.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ستنظم القوات الملكية الجوية عروضا جوية تؤديها فرقة المسيرة الخضراء، إلى جانب قفزات استعراضية بالميدالات ينفذها ميداليو وميداليات المنتخب الوطني.
3: تشاهدون هذا المساء الفيلم الكوميدي كورسا، بطولة بشرة أهريش وعبد الله فركوس.
4: فينك بنادم؟
5: من دابا شوية نكونوا في تطوان.
3: مسلسل بحر الظلام وبعده الأمانة. أطيب الأوقات رفقة برامجنا على دزم.
6: برد فوز، شو أحسن زيك من سمعت الخبر فوز؟
7: توتر كل شيء ما تسكبيش. بغيتي حتى تسولك هذا السؤال، هذا شنو هو الاحساس ديالك وداكشي؟ او ما عليك غير تختار الفرصه باش تربحها نفس الجائزه الكبرى.
8: تلاقاو بلاني على ماكس ايت باش تشارك في الطومبوره وتجرب حبك.
9: هاد الصيف أوروف بلاني كتعطيكم فرصة تربح العديد من تخوتينات إلكتريك كل يوم، والجائزة الكبرى سيارة فاخرة. سارعوا تسجلوا على أوروف بلاني عبر تطبيق ماكسي
10: أوروف كينا.

0: الظاهرة، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. الضفة الغربية المحتلة تشهد توترا متصاعدا، جيش الاحتلال يوسع عملياته ويعتقل فلسطينيين. والخط السككي فائق السرعة، ورش ملكي ضخم نسلط الضوء عليه في سياق تخليد عيد العرش. وخطر السباحة في مجاري الأودية وحقيبات السدود، نقف عنده في فقرة نبض المجتمع مع سعاد زاتراوي. أهلا بكم. مسال النشرة، من الضفة الغربية تشهد تصعيدا متواصلا مدفوعا بعنف المستوطنين واستفزازات جيش الاحتلال الذي يوسع عملياته ويعتقل الفلسطينيين. أمس ووفق الأنباء الواردة من هناك، أجهضت سيدة فلسطينية بعدما أعاق الجيش الإسرائيلي طريق سيارة الإسعاف التي كانت تقلها إلى مستشفى في شمال الضفة المحتلة. مستجدات الوضع مع نادية اليوبي.
1: بحسرة وقهر يلملم هذا الفلاح ما بقي من رزقه بعدما أتى طغيان المستوطنين على الأخضر واليابس. اعتداءات بلا رادع تعربد في أرض الضفة الغربية بالتوازي مع اقتحامات الاحتلال لتسحق تعب العمر وتدفع بالمنطقة كلها نحو خط الخطر.
2: والله بعد الأحداث المستوطنين كثفوا مجيئهم هون، بعد الحادثة اللي صارت، شوفوا كم ألف شجرة اللي جرفوهن في الأرض. ليش؟ شو ذنب الشجرة؟ الشجرة شو ذنبها؟ مشان شو؟
1: لم يتوقف البطش عند حدود الحقول، بل تمادى ليترجمه الميدان أرقاما وثقت التقارير الدالة على حجم الفاجعة. حصيلة متساعدة تسجل عشرات الشهداء ومئات الجرحى في اعتداءات تجاوزت 1300 هجوم شنها المستوطنون وقوات الاحتلال. حجارة المستوطنين استهدفت المركبات قرب رام الله، ورصاص الاحتلال أصاب شبانا في الخليل ونابلس، بينما اختنق العشرات بالغاز في مخيم الدهيشة خلال اقتحامات مستمرة. عدوان لم يسلم منه حتى المسعفون ولا الصحفيون الذين باتوا هم الآخرين في مرمى الاستهداف في محاولة لحجب الحقيقة واغتيال الشاهد والشهيد.
3: أجت قوات الاحتلال لحماية المستوطنين، بعدها بدأت بإطلاق قنابل الغاز باتجاهنا، وتعاملنا مع عدة إصابات اختناق بالغاز منهم صحفيين فلسطينيين.
4: ما طلعنا اللي هم المستوطنين بين الشجر طايحين ضواو معاهم، اجوا مشي، لو اجوا بالتركترونات سمعناهم وصحينا عليهم يعني وطلعنا لهم، بس اجوا مشي ما حسيناش فيهم الا يوم الضوء والنار ولعت.
1: بيد تسند خدا اثقله القهر، وعينين ترقبان ركام العمر وهو يتهاوى تحت بطش الجرافات، يختصر هذا المشهد واقعا كالحا. لم تعد فيه الضفة الغربية تشهد مجرد تصعيد عابر، بل باتت تقف على شفير انفجار شامل أشد ضراوة.
0: نبقى في المنطقة بخصوص الصراع الأمريكي الإيراني. هذه المرة دونالد ترامب أعلن أمس الاثنين عن وجود فرص جيدة من أجل التوصل إلى نتيجة إيجابية في المحادثات مع إيران، مجددا تأكيده أن واشنطن مستعدة لاستئناف العمليات العسكرية في حال فشل المحادثات. توقف للضربات لفسح المجال الدبلوماسية، ليتراجع اليوم سعر خام غرب تكساس المعيار الأمريكي للنفط، تراجع إلى ما دون 80 دولارا للبرميل. أما خام برنت الذي تحدد به الأسعار بشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا فهو في حدود 83 دولارا للبرميل. في أقصى شرق الأرض، 50 شخصا على الأقل نقلوا اليوم في اليابان إلى المستشفيات على إثر الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غرب البلاد، قوته بلغت 7.1 على سلم ريشتر. هزة عنيفة حدد مركزها داخل البر، ما قلل من مخاطر التسونامي، وبالتالي تم رفع التحذير الخاص به. فيما أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية عن انقطاع في الكهرباء واندلاع حرائق في بعض المناطق وتضرر طرقات وجسور وانهيار مباني. اليابان من أكثر مناطق العالم حيث النشاط الزلزالي كبير، إذ يقع الأرخبيل على حزام النار بالمحيط الهادئ، الحزام الذي يسجل قرابة 90% من النشاط الزلزالي في العالم. وطنيا، وفي سياق الروبورتاجات التي ندرجها تخليدا لذكرى عيد العرش، نقف اليوم عند الورش الملكي الكبير الخاص بتقوية وتعزيز النقل السككي بالمملكة. المشروع الملكي للخط فائق السرعة الذي سيطوي المسافة بين طنجة ومراكش في ظرف ساعتين و40 دقيقة، تتسارع أشغال إنجاز مرحلة الثانية بين القنيطرة ومراكش، محطة جديدة في مسار تحديث منظومة النقل الوطنية ضمن رؤية استراتيجية للنقل المستدام والتنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وفي تجسيد للحرص الذي يوليه جلالة الملك لتحديث البنى التحتية وتعزيز السيادة البيئية. التفاصيل مع جازية الحماري ويونس رفيق.
5: كما يتوفر المغرب اليوم على بنيات تحتية حديثة ومتينة وبمواصفات عالمية، وتعزيزا لهذه البنيات أطلقنا مؤخرا أشغال تمديد خط القطار فائق السرعة الرابط بين الخنيطرة ومراكش.
6: لم يعد المغرب يكتفي بقياس ما قطعه من أشواط، بل بات يرسم ملامح مستقبله، مستقبل يكتب اليوم بسرعة فائقة تقوده رؤية ملكية تحدث تحولا عميقا في مشهد التنقل الوطني. تعود نقطة الانطلاق لهذا الورش الدخم للخامس عشر من ونبر سنة 2018، حين دخلت المملكة التاريخ السكاكي من بابه الواسع بإطلاق البراق، أول خط للقطار فائق السرعة في إفريقيا، ثورة تكنولوجية وبيئية أعادت رسم معالم النقل وقلصت المسافات بين طنجة والدار البيضاء. ففي ذلك اليوم أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تدشين هذا المقطع الأول الممتد على مسافة 350 كيلومترا، واضعين بذلك أسس الحداثة السكاكية بالمغرب. القطار فائق السرعة غير الحياة، فعوض قطع المسافة في ساعات تقلص المدة بهذا القطار.
7: قلصت واحد المسافة خاصة ما بين مدينة الدار البيضاء وطنجة اللي كانت واحد المسافة اللي هي طويلة.
6: توفير هذه الخطوط السريعة منذ سنوات أحدث تغييرا كبيرا على المستوى السياحي.
8: المسافة قصيرة وعجبنا، كعجبني أنا كرتاح فيه مزيان.
6: غير أن الطموح المغربي لا يعرف حدودا، فالرابع والعشرون من أبريل 2025 سيظل محطة مفصلية في مسار هذا المشروع، إذ أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من محطة الرباط أجدال الانطلاقة الرسمية لإشغال إنجاز الخط الجديد للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش. وتعكس الأرقام حجم هذه الرؤية الملكية، فالمشروع يمتد على مسافة تقارب 430 كيلومترا بسرعة تشغيل تجارية تصل إلى 320 كيلومترا في الساعة، وقد خصص له استثمار قطاعي بقيمة 53 مليار درهم ضمن برنامج استثماري شامل تبلغ قيمته 96 مليار درهم، يشمل أيضا تحديث شبكات القطارات الجهوية السريعة. إضافة خط سريع جديد باتجاه مراكش يمنع حكام الرغبة في كل وقت للسفر إلى مراكش، وهذا أمر إيجابي.
9: كنت شوف التخان نورمال كانت كتكون شويه الديفيكولتي.
10: هاد لاني ان شاء الله اللي غادي يزيدوا حتى هي غتقرب المواصلات الناس اللي بعاد.
6: سيمكن هذا الخط الجديد من خدمة 59% من سكان المملكة وربط مناطق اقتصادية تنتج أكثر من 67% من الناتج الداخلي الخام. وبعد عام واحد فقط من إعطاء الانطلاقة الملكية، تؤكد الأشغال الجارية على الأرض السير بوتيرة متسارعة على أن يتم تسليم المشروع في نهاية سنة 2029، وكل ذلك يتم في إطار خيار استراتيجي يقوم على التنمية المستدامة. فإحداث خطوط سكاكية جديدة يعني تخفيف الضغط على شبكة الطرق السيارة والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنقل ملايين المسافرين، لذلك تشكل التنقلات المستدامة وإزالة الكربون جوهر الرؤية الملكية للبنيات التحتية المستقبلية. وفي هذا الإطار يعتمد قطار البراق منذ الأول من يناير 2022 بشكل كامل على الطاقة النظيفة ولا سيما الطاقة الريحية، فأصبح كل كيلومتر يقطعه القطار مدفوعا بطاقة الرياح ليصنف ضمن أكثر القطارات صداقة للبيئة في العالم. ما نحن أمامه اليوم هو الرفع يوما بعد يوم من وثيرة الإنجاز. نعد كل التجهيزات السكاكية لنستطيع الإعلان في أقرب وقت عن وضع الخط وما يرافقه من نظام وتجهيزات كهربائية وكل نظام السكاكي. هو ليس فقط اختصار لزمن السفر، حيث سيصبح التنقل بين طنجة ومراكش ممكنا في 2:40 فقط، بل يشكل أيضا استجابة عملية للتحديات البيئية، فمن خلال ربط للمطارات وكبرى الأقطاب الاقتصادية والملعب الكبير المرتقب ببن سليمان يرسخ المغرب نموذج للتنقل المستدام منخفض الانبعاثات. ومع اقتراب الاستحقاقات الدولية الكبرى لسنة 2030 يستعد المغرب لتنظيم كأس عالم نموذجي من من الناحية البيئية، فهذه البنية السككية ليست مجرد إنجاز هندسي، بل شريان حيوي يرسم ملامح مغرب الغد، مغرب يجعل من السرعة رافعة للانتقال الطاقي.
0: المطبوعات الورقية بأنواعها واستعمالاتها صامدة أمام التطور التكنولوجي واستعمال الحواسيب، لكن القطاع يتأثر بعوامل أخرى كحرائق الغابات التي تلتهم مساحات من الأشجار المخصصة لصناعة الورق، وكذا التوترات الدولية التي تلقي بظلالها على سلاسل التوريد. تداعيات سألنا عن مداها الفاعلين في قطاع النشر والطباعة بالدار البيضاء. نتابع ريبورتاج حسن بن رابح.
11: حرائق الغابات المتكررة في كل الأرجاء جراء التطرف المناخي والحروب المستعرة وتأثر سلاسل الإمداد العالمية جعلت قطاع النشر والطباعة بالمملكة يعيش ضغوطات متزايدة. الاستثمار في هذا المجال يكاد يكون مغامرة محفوفة المخاطر. الدكتورة إيمان قنديلي مديرة دار للنشر تؤكد أن أزمة النشر والطباعة تتدحرج مثل كرة الثلج منذ فترة كورونا، مما يجعلها بين خيارين، المقاومة أو الاستسلام في مواصلة هذا الاستثمار.
12: تأثر ديجا من 2020 كانت واحد لاقوص ديال لاطون ديال لو بابي دست من 600 دولار ل 800-900 دولار. دابا عاوتاني مع الحروب، مع المشاكل الجيوبوليتيك، مع وحنا تنبورتيو كالبلدان بزاف تنبورتيو لا بات دو بابي، دونك ملي تطلع سعر انترناسيونال تاثر على البلدان كامله ديال لا مونديالزاسيون. دونك مين شنو مين غادي يطلع لو بري ديال لا اوز بابي راه تيقيس لو ليفر ولا لا كريز ديال لو بابي كامل.
11: حي الحبوس الثامنة صباحا، على عكس الهدوء الذي يعم المكان داخل المكتبات حركة دؤوبة تحضيرا للدخول المدرسي المقبل الذي يبدو أنه لن يسلم من التداعيات الدولية. نبيل شجر مكتبي قدم من مدينة عين عودة في وقت مبكر تفاديا للازدحام ونفاذ بعض المقررات المدرسية. يبدو أن طلبيته أضحت جاهزة. ماذا عن الثمن؟
13: بالنسبة للثمن، الثمن تقريبا بحال تتكون واحد زيادة 5 درهم ولا 10 درهم اللي كاينة زيادة، ماشي مقررات قلال، ماشي في كل شيء تقريبا المطابع هي الشيء اللي كاين هذا العام زيادة 5 درهم 10 درهم.
11: هذا فيما يخص المقررات الدراسية فقط، فهل الأمر سيشمل الدفاتر أيضا؟
14: 2 درهم 2 درهم 10 على حسب لي مارك، حيت كاينين لي مارك اللي رخاص وكاين اللي غاليين. تقريبا في السوق دابا كاينين 5 لي مارك.
11: في زمن الفورة الرقمية وسطوة الهواتف الذكية انحصرت المقروئية، الكتب، المجلات، الجرائد، تداولها بات محدودا جدا، وهو ما يهدد سوق النشر والطباعة بالمزيد من الصدمات.
15: فعلا صعب جدا أن نطبع الكتب، وهل صعب جدا في ظل هذا الغلاء، غلاء الورق. نحن الآن ننشر جريدة مهمة جدا في وقت يتحدث الجميع على الديجيتال. الورق سيعيش مدى الخلود، مدى خلد الإنسان ومدى عمر الإنسان، وأنا أؤمن أن علينا أن نترك بصمة، وبصمتنا اليوم هي بصمة ورقية لأن الورق لا يموت.
11: مهني الطباعة والنشر يؤمنون برسالة الكتاب والمطبوعات الورقية لسحرها، سواء للدراسة أو للثقافة والإخبار. ولو أن الأمر هنا سيشكل عبئاً إضافياً على تكلفة محافظ الدراسة بالنسبة لأرباب الأسر.
0: في النشرة أيضاً التهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية هي اتفاقية إطار مبرمة منذ مارس الماضي بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء. أمس بإقليم خميسات تم الوقوف على سير تنزيل هذه الاتفاقية الهادفة إلى تنسيق التدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود، وكذا استعادة النظم البيئية الغابوية. ريبورتاج أسامة أفقير وهدى جديد.
16: تهيئة الأحواض المائية وحماية الموارد الطبيعية محور زيارة ميدانية بإقليم الخميسات خصصت للاطلاع على حصيلة البرامج الوطنية التي تنفذها الوكالة الوطنية للمياه والغابات. وتشمل هذه البرامج على الصعيد الوطني 33 حوضا مائيا تمتد على مساحة تقارب 8 ملايين هكتار.
17: بلادنا وصلت لتهيئة 1,140,000 هكتار من الحواض المائية، وهذا بطبيعة الحال رقم يعني واخا كيبقى مهم، ولكن مع مقارنة مع الخصائص يعني كيبقى ضعيف. كذلك يعني وقفنا على عدة مشاريع اللي كتندرج في هذا الإطار، إطار تهيئة الحواض المائية، من الشجير وكذلك منشآت لحماية المواد المائية والتربة.
16: الاتفاقية الموقعة بين المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالخميسات وجمعية مبروكة تندرج في إطار تعزيز التدبير التشاركي للمجالات الطبيعية وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة. وتهدف هذه الشراكة إلى إشراك الساكنة المحلية ومكونات المجتمع المدني في حماية المجالات المحمية وصون الموارد الطبيعية وتثمينها.
18: الهدف منها هو حماية المجال الغابوي من الرعي على مساحات 539 هكتار، والتعويض في حق الرعي للساكنة المجاورة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والتي تنص عليها الاستراتيجية الوطنية غابة 2020-2030.
16: البرنامج الجهوي لتهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سال القنيطرة الذي قدم خلال الزيارة رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 386 مليون درهم خلال الفترة 2026-2030، ويرتكز على إعادة التشجير واستعادة النظم البيئية الغابوية والمحافظة على المياه والتربة.
0: بحيرات السدود وكذا مجاري الأنهار والأودية يجعل منها كثرا مناطق سباحة هربا من الطقس الحار، لكن ذلك قد يحمل معه خطر الغرق بالنظر لصعوبة السباحة في هذه الأوساط. من أجل ذلك تنظم مختلف الأحواض المائية والمجتمع المدني حملات توعية خلال هذه الفترة من العام للحث على عدم المغامرة بالسباحة في حقينات السدود بسبب الأوحال والترسبات وخلو هذه المناطق من فرق الإنقاذ. وفقرت نبض المجتمع مع سعاد زسراوي ترصد أسباب هذه الظاهرة المغامرة بالسباحة في مناطق خطيرة. مرحبا بك سعاد.
19: مرحبا رحمة.
0: إذن رغم التحذيرات المتواصلة كثر يصرون على المغامرة في مياه السدود وكذا الأودية.
19: رحمة، كل صيف نبض المجتمع يقف عند ظاهرة الغرق في المسابح وفي السدود وفي الوديان، لأنها ليست حالة معزولة بل أصبحت ظاهرة. مع ارتفاع درجة الحرارة تتكرر في عدد من المناطق المغربية مشاهد أطفال وشباب يسبحون في السواقي والوديان وقنوات المياه، مشاهد تبدو في ظاهرها مفرحة. أطفال يركضون نحو الماء، يضحكون، يلعبون بحثا عن لحظة انتعاش. لكن خلف هذه الصور يختبئ سؤال اجتماعي حقيقي: لماذا يضطر الطفل إلى تحويل الساقية أو الوادي إلى مسبح؟ لا شك أن السباحة في هذه الأماكن خطيرة حتى بالنسبة للمحترفين، فعمق المياه غير معروف، والتيارات قد تكون قوية، كما أن السدود والوديان والسواقي لم تهيأ أصلا للسباحة. قد يبدو من السهل أن نطالب الأطفال بالابتعاد عنها وأن نحمل الأسر مسؤولية مراقبتهم، لكن التحذير وحده لا يكفي، فالطفل الذي لا يجد مسبحا عموميا قريبا وآمنا سيبحث عن بديل حتى لو كان هذا البديل محفوفا بالخطر. والأرقام تكشف أن الأمر لا يتعلق بحوادث معزولة بل بظاهرة تتكرر كل موسم صيف. فوفق حصيلة وطنية رسمية نشرتها المديرية العامة للوقاية المدنية وتخص الفترة من فاتح ماي إلى منتصف يوليوز من العام الماضي، تسجيل أكثر من 14,000 حالة استغاثة مرتبطة بالغرق. تم فيها تسجيل 49 حالة وفاة و 21 شخص مفقود. واللافت أن المناطق غير المراقبة سجلت العدد الأكبر من الوفيات والمفقودين، ما يؤكد أن غياب الحراسة والمنقذين ووسائل الإنقاذ يضاعف الخطر. أما في بحيرات السدود فقد أفاد تقرير لوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية نشر سنة 2022 بأن 151 شخصا فقدوا حياتهم خلال 4 سنوات في حقينات السدود التابعة لجهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وابن ملال خنيفرة.
0: هي أرقام تظهر خطورة السباحة في هذه الأوساط، لكن سعد ما الذي يجعل من السدود والوديان أوساط غير آمنة للسباحة؟
19: رحمة، السدود أو السباحة في السدود والوديان خطيرة لأن طبيعتها خادعة. قد تبدو المياه هادئة بينما يخفي القاع أو حالا ورواسب تعيق الحركة وانحدارات مفاجئة وأعماقا كبيرة وتيارات غير مرئية، كما أن الطفو في الماء العذب أصعب نسبيا من مياه البحر. من بين أسباب الغرق أيضا الثقة الزائدة في القدرة على السباحة. عدد من الضحايا يعرفون السباحة لكنهم يستهينون بالتعب وبالتيارات وببعد المسافة عن الضفة، فالقدرة على السباحة لا تكفي وحدها أمام بيئة غير معروفة. غالبا ما تكون السواقي والوديان وحقينات السدود بلا حراسة ولا منقذون ولا وسائل إنقاذ، وقد يتأخر وصول الوقاية المدنية بسبب بعد المكان وصعوبة تحديد موقع الحادث. من السهل القول إن الطفل لم يحترم التير أو إن الأسرة لم تراقبه، لكن المسؤولية تشمل أيضا كل المؤسسات التي لها علاقة بهذا الموضوع. فالسؤال ليس فقط لماذا يغامر الأطفال بالسباحة في الوديان، بل أيضا لماذا لا تتوفر في عدد من المدن والقرى مسابح عمومية مؤمنة وبثمن في المتناول. توفير المسابح العمومية مؤمنة ليس طرفا، بل استثمار في سلامة الأطفال وفي حقهم في الترفيه. حماية الأطفال من الغرق لا تبدأ لحظة وقوع الحادث، بل تبدأ لحظة توعية الأطفال والشباب في المدارس، وتبدأ قبل الاضطرار إلى البحث عن الماء في مكان غير آمن.
0: شكرا لك سعاد زعسراوي، إلى الأسبوع المقبل
19: إن شاء الله.
0: على الساحل المتوسط تقع مدينة الجبهة الشهيرة بمينائها وشواطئها ومغاراتها الفريدة لتكون وجهة يفضلها كثر لقضاء العطلة الصيفية، جاذبية سياحية نرصدها في ريبورتاج محمد حجوب والمتابعة لنجي اليوبي.
1: في هذا الشريط الساحلي يكتمل النصاب الجمالي بالتكامل الفريد بين سفوح جبال الريف ومياه البحر الأبيض المتوسط الزرقاء. مشاهد بصرية تأسر الألباب وتكتمل حلاوتها مع إقبال الزوار على شواطئها، مأخوذين بصفاء المياه ولذة الاستجمام بين أحضان طبيعة عذراء تنبض بكرم حاتمي أصيل.
20: الطيبوبة ديال الناس، رحبوا بينا، تعاملوا معنا مزيان، ما حسيناش براسنا زعما غراب ولا كنحسوا براسنا زعما مرتاحين، ديما كنجيو كل عام الحمد لله.
21: الجالية المغربية كذلك بدات كتواكبنا كتوافد علينا هنايا، ومرحبا بالناس والناس ديال الجبال، الناس المضيافين، الناس ديال الكرام ديال الجود. صراحة الله وكاين الأمن والأمان الحمد لله في البحورة ديالنا.
1: هنا تتنوع تجارب الزوار بتنوع شغفهم، فالبعض يفضل الاستمتاع بصفاء المياه ولذة السباحة، بينما يختار آخرون الإبحار على متن قوارب تقليدية تخترق عباب البحر. جولات استكشافية تتيح للزائرين غمار الغوص في خبايا المنطقة وزيارة درارها البحرية، وعلى رأسها مغارة الخطابي التي تروي بعمقها سحر الكهوف الشاطئية.
20: كنديروا هذه الجولة لهذه الشواطئ الأربعة الخلابة اللي كتميز بها منطقة الجبهة، هي مرس الدار، مونيكا واحد، مونيكا جوج، ثم الحواط، ودخول مغارة عبد الكريم الخطابي. كنوقفوا مع الزوار ندير واحد مجموعة ديال الصور التذكارية.
1: في الجبهة الحرية لك بالكامل، إما أن تجلس مسترخيا كملك على متن قارب يطوف بك المعالم، أو أن تخوض المغامرة بنفسك وتقود قاربك الخفيف. المهم فقط أن تبقي على الحذر حاضرا بلا مفاجآت غرق غير محسوبة.
0: ونختم النشرة من رواق الفنون بوجدة ومعرض الفنان يونس الميلودي. لوحات فنية فريدة أبدعها اعتمادا على الشريط السمعي أي الكاسيت، في التفاتة منه للاحتفاء بالذاكرة الموسيقية وإبراز دور الجيل المؤسس من الشيوخ والرواة ثم الأسماء الحالية في إيصال موسيقى الشرق والراي إلى جمهور أوسع داخل المغرب وخارجه. ربورتاج عبد الحميد المرابط ويونس الناصري.
22: العودة إلى زمن الشريط السمعي أو الكاسيت في هذا المعرض الفني ليس مجرد حنين إلى الماضي وسحر البدايات، بل هي تقنية ولغة بصرية مبتكرة استخدمها الفنان يونس ميلودي ابن مدينة وجدة لاستعادة الذاكرة الفنية للشرق عبر نحت ملامح مبدعين من الرواد الأوائل والأجيال اللاحقة.
2: حاولنا أننا نشتغل فيه على مجموعة الفنانين اللي كينتميوا لهذه المنطقة واللي اشتغلوا على بزاف تاع الأنواع الموسيقية اللي من بينهم الراي، المشيخة، العرفة، الرقادة. دونك حاولنا أننا نحيوا هذا التراث هذا بهذا المعرض ونشتغلوا على هذ الفنانين. وكما كتشوفوا في المعرض راه كاين واحد التنوع في الفنانين، لا من ناحيه نتاع شنو قدموا، لا من ناحيه نتاع الانواع الموسيقيه اللي اشتغلوا عليها واللي حافظوا عليها حتى هما.
22: معرض الفن والراي يضع بين يدي زوار رواق الفنون بوجدة 20 لوحه فنيه فريده بالوان مستوحاه من بيئه المنطقه، تحتفي ب 23 فنانا وفنانه من رواد الاغنيه الشرقيه وموسيقى الراي والأنماط التراثية الأصيلة التي تتميز بها المنطقة.
3: الفنان يونس ميلودي اللي كيستعمل الكاسيطة ديال الراي في إنتاج لوحات فنية تبرز أهم الفنانة اللي معروفين عبر التاريخ ديال فن الراي.
22: باعتماد أسلوب الصباغة على الأشرطة الموسيقية، يسافر الفنان يونس الميلودي بزوار المعرض إلى أصول وتاريخ الراي وإطلاعهم على رواد المشيخة وفنون الرقادة والعرفة وحيدوس في محاولة لتوثيق ذاكرة الأغنية الشرقية وروادها.
0: في ختام الظهيرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. الضفة الغربية المحتلة تشهد توترا متصاعدا، جيش الاحتلال يوسع عملياته ويعتقل فلسطينيين. الخط السككي فائق السرعة، ورش ملكي ضخم سلطنا الضوء عليه مجددا في سياق تخليد عيد العرش. خطر السباحة في مجال الأودية وحقينة السدود وقفنا عنده في فقرة نبض المجتمع مع سعاد زازراوي. لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقع القناة دوزام.ما وتطبيق ماي دوزام. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في عملية مرحبا 2026. سعداء باستقبالكم.
1: تشاهدون هذا المساء الفيلم الكوميدي كورسا، بطولة بشرى آريش وعبد الله فركوس.
2: فينك بنادم؟
3: من دابا شوية نكونوا في تطوان.
1: مسلسل بحر الظلام وبعده الأمانة. أطيب الأوقات رفقة برامجنا على دزل.
4: سلام، عقلت عليه؟ أيه، أنا هي ديك القرعة ديال الميكا، ودابا رجعت ماشي باش نتشكى ولكن باش نطلب منكم طلب صغير. ما تبقاوش تدوني للبحر، أولا حيت ما كنعرفش نعوم، وثانيا كنبغي نبقى غير في الدار. بالحق تقدروا تديو في بلاصتي القرعة ديال الزاج ولا لاغورد ديالكم ولا كليلي جاي لعندكم. ماشي فكرة زوينة هادي؟ على الأقل ما غياكلهم الحوت ديك الساعة، ما غيبقاو مرميين فوق الرملة، وتقدروا حتى تستعملوهم شحال ما بغيتوا من مرة. أما أنا كنوعدكم ما غيبقاش فيا الحال. صافي اتفقنا؟ نعول عليكم زعما. إيوا مزيان، هاد الشي اللي بغينا. ودابا جا الوقت نمشي في حالي ونقول لكم سلامة. تهلاو في راسكم وفي البحر ديالكم حتى هو. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
5: من نهار ولا السيد كيهتم بمينتو اللي مريضة، ما بقاش قادر يجيب القوت للدوار كامل. واحد النهار لقى واحد الحجرة سحرية، نطقات وقالت
6: تكلف بمينتك وخلي الباقي ليا.
5: الحجرة وفات بالوعد ديالها وبقى المرضي مرتاح دمه.
7: بلاتي، واش بصح هاد الحجرة كاينة؟
4: سؤال زوين، وانت شنو بان لك؟

0: ما كنتش عارف بلي انت انا عمي قدر. تبغينا نلعبو شي شويه؟
1: بغيت نلعب معاك ولكن ما يمكنش ليا دابا. غير هو نقدروا نلعبو شي حاجه اخرى من غير الكره.
0: وشنو هي هاد اللعبه اللي غنلعبو؟
2: فين مشيتي تاني يا يوسف؟ يوسف فينك؟ خالتي خديجة قولي لي واش بالك يوسف؟ صيبت ليه العصير دياله ولكن ما لقيتوش هنا.
3: خرج للجردة باش يلعب بالكرة.
2: واخا شكرا لك يا خالتي.

يوسف يوسف يوسف قل لي يا فينك يوسف يوسف

0: ما عرفتش علاش ما بغاوش يطيروا ليا مزيان بحالك.
1: وقف على صباع رجلك وحاول ترميهم بالقوه ديالك كامله.
0: هاد المره طارت ليا مزيان.
1: حاول تزيد طلع اكثر وعاود ارميها بالجهد، استخدم كاع القوه ديالك.

لا

0: اللي خلقك تقن.
1: أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الود نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: يا ماركينيوس وعلى باريس بطلا لأوروبا. هي أوروبا تتوج نفس الملك مرتين.
1: بيجا يعانق الأمجاد، اشتعلت نيران الأفراح،
0: أفراحهم لا تنتهي، أحلامهم ليس لها حدود، زمانهم يتمدد، سحرهم يتجلى، قصتهم ما زال فيها المزيد، إنه زمن باريس وللمجد بقي يا باريس.
1: البيجا بطل أوروبا، البيجا بطل الشامبيونز ليج.
0: ارفع الكاس يا ماركينيوس وعلن باريس بطلا لأوروبا. هي أوروبا تتوج نفس الملك مرتين.
1: بيجا يعانق الأمجاد، اشتعلت نيران الأفراح،
0: أفراحهم لا تنتهي، أحلامهم ليس لها حدود، زمانهم يتمدد، سحرهم يتجلى، قصتهم ما زال فيها المزيد، إنه زمن باريس وللمجد بقي يا باريس.

0: الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يعين روبرتو مانشيني مدربا للمنتخب الأول بديلا لجنارو غاتوزو.
1: Zinedine Zidane sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France.
0: الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعين زين الدين زيدان مدربا لمنتخب الدياكا بعقد يمتد لأربع سنوات خلفا لديدي ديشان. في تشابي ألونسو تشيلسي يتغلب على ويسترن سيدني واندريرز الأسترالي بستة أهداف لأربعة تحضيرا للموسم الجديد.

0: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: ولكن ما عندنا ما نقولوا هذه مسؤولية حكم اللي صراحة كان في مستوى طيلة أدوار المقابلة. ما زال لحظات قليلة على نهاية المقابلة. يلا يا الأولاد، يلا يا أسود، الهدف قريب وروسيا تنادي. هذه كرة خطيرة، اختي أخويا، اختع أخويا، حذاري من المرتدات. الحكم يعلن عن نهاية المقابلة.

إذا مدارس تواصل الأمور بخير، مهم جدا أن تواصل المباراة لحماية مرمى المنتخب المصري، حارسة متميزة وعطت انطباع جيد في الدقائق الأولى من خلال خرجاتها وتصدياتها أمام المهاجمة باربارا باندا خاصة. إذا تتواصل المباراة، أول ركنية في اللقاء لفائدة منتخب زامبيا. طبعا ستصعد مويمبا وستصعد ماروبا، مراقبة مفروضة في هذه الوضعية. إذن تشاندا، هذه تشاندا، غراس تشاندا تستعد لتنفيذ ركنية. تشاندا الآن، تشاندا ترفع تشاندا الراسية والإبعاد ممتاز، الإبعاد بالرأس مرة أخرى، ركنية لفائدة منتخب زامبيا. تدخل كان ممتاز من أميرة محمد. ستلعب الركنية في الجهة المقابلة الآن. دائما تعليمات مادة مرداش لزميلاتها، لأنه فعلا مفروض رقابة لكل لاعبات زامبيا. تشيلوفيا على الصورة، هذه تشيلوفيا اللي تمتاز أيضا بالضربات الرأسية، لاعبة طويلة القامة، لاعبة اللي تعتبر عنصر أساسي ومهم في خط هجوم منتخب زامبيا. تشاندا مرت بسلام. لا يمكن لمباراة تذهب بهذا الشكل، يعني نتكلم على ضغط زامبيا، هجوم زامبيا، تواجد لاعبات زامبيا في معظم فترات اللعب داخل منطقة الجزاء. هذا الأمر يزيد من تعقيد الأمور، لكن هذا الأمر كان منتظر بصراحة، كان منتظر. زامبيا من المنتخبات القوية جدا في منافسات القارية. رجعت الكرة للخلف، نالي، هذه نالي، لكن من يدري، ممكن تحدث مفاجأة كما حدثت بالأمس، ولو أن منتخب تنزانيا بصراحة منتخب متطور في كل سنة يظهر بمستوى أفضل، يعني شفنا ذلك السنة الماضية من خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا رغم خروجه من الدور الأول، لكن أظهر مستويات محترمة. وهو الآن منتخب تنزانيا يأكد هذا التطور الكبير في الأداء من خلال فوز تاريخي على حساب الكبير جنوب إفريقيا. ستلعب الضربة الحرة، وأكيد منتخبات المرشحة، نتكلم عن ثلاثي نيجيريا المغرب زامبيا، لكن على ضوء ما شاهدناه بالأمس لأداء منتخب جنوب إفريقيا لا يطمئن بالنسبة لمدربة ديزيري مدربة جنوب إفريقيا. انطلاقة من الجهة اليمنى، هذه كرة لفائدة منتخب زامبيا، العرضية خطيرة الراسية، مرت بسلام. هنا الإبعاد عن طريق كريستين سلامة، ترجع لفائدة منتخب زامبيا. زامبيا أخطر، هذه كرة عرضية في القائمة الثانية، مرت جانبا. هذه المرة خروجه كان خاطئ يا ما، تمرداش. هذه الإعادة مرة أخرى، التقدير لم يكن جيد في الخروج، واللاعبة هنا تشاندا كانت قريبة من التسجيل. فرصة أخرى تضيع على منتخب زامبيا، وأنا قلت بأن الطريقة هذه اللي نشوفوها منذ بداية المباراة خلينا يعني نتوقع هدف في أي لحظة من لاعبات منتخب زامبيا. شفنا محاولة وحيدة لمصر عن طريق نادين غازي، طبعا الحكمة تطلب الانتظار، ربما الفار يدخل على الخط بخصوص ما حصل في الكرة الماضية. الأمور تمام، تتواصل المباراة. مادة مرداش، أميرة محمد، خطأ هنا، ركلة جزاء لفائدة منتخب زامبيا. هذا ما كان منتظر،
بالنظر إلى أخطاء مدافعات المنتخب المصري، أميرة محمد إذن تقع في المحظور وتتلقى البطاقة الصفراء. تقع في المحظور وتتلقى البطاقة الصفراء أميرة محمد إذن. يعني كان ممكن تلعب سالة، يعني أسوأ تقدير كان ممكن إخراجها إلى التماس. هذه الإعادة، شوف هنا تباطأت، انتظرت، ضغطت عليها باندا، شوف باربارا باندا، والمسكن واضح، مسكن واضح، ضربة جزاء. إذن هل مسكن خارج المنطقة أم داخل المنطقة؟ عموما هل داخل المنطقة أم خارجها؟ كان يبدو لي بأنه بداية المسكن كان خارج منطقة الجزاء. عموما هنا تم الإقرار بركلة جزاء لفائدة منتخب زامبيا. أميرة محمد تتلقى الإنذار، وما دمرداش في أصعب اختبار الآن، في أصعب اختبار الآن من خلال ركلة جزاء لفائدة منتخب زامبيا. إذا الاستعداد تشيلوفيا، انتظار. طبعا الحكمة تطلب من كل لاعبات الخروج من المنطقة. هل يفعل منتخب زامبيا؟ هل يكون الواحد صفر أم تتصدى مهد دمرداش؟ إذن الإشارة تأتي الآن، التسديد والهدف الأول، هدف أول لفائدة منتخب زامبيا من علامة الجزاء عن طريق ناتشولا. ناتشولا إذن، راشيل ناتشولا من ضربة جزاء تتمكن من منح هدف التقدم لفائدة منتخب زامبيا. هدف كان منتظر بالمستوى الذي أظهره منتخب زامبيا منذ أول دقيقة. إذا النتيجة تتغير مشاهدي الكرام في انتظار ردة فعل المنتخب المصري على هدف اللاعبة راشيل ناتشولا. هذه الإعادة مرة أخرى، الماها في جهة والكرة في الجهة المقابلة. طريقة تنفيذ كانت صراحة مميزة من لاعبة ناتشولا، فعلا ذكاء كبير هنا، التحرك ربما كان أبكر من حارسة المرمى. إذن النتيجة تتغير، زامبيا بواقعية تتقدم 1-0. لسوء حظ المنتخب المصري يجد نفسه في مجموعة، يعني هل يخرج منها سالم أم لا؟ اليوم زامبيا، غدا نيجيريا. نيجيريا أقوى بكثير من منتخب زامبيا، وعلى فكرة زامبيا اللي خاض مجموعة من المباريات الودية أخيرة كانت أمام منتخب الجزائري. إذن هذه اللاعبة ناتشولا لتنشط في مركز الظهير الأيسر منتخب زامبيا، اللي يعتبر من المنتخبات المصنفة على الصعيد القاري، وترتيبه في الفيفا هو 65، ترتيب الفيفا الاتحاد الدولي 65. مشاهدين الكرام، والمنتخب اللي كان حاضر في كأس العالم في نيوزيلندا وأستراليا لكن خرج من الدورة الأول، المنتخب اللي حصل أو حضر في دورتين أولمبيتين في 2020 وفي النسخة الماضية في باريس، المنتخب اللي حافظ على النواة، حافظ على التوابت طيلة 6 سنوات الماضية. تكلم على 4-5 عناصر أساسية، خاصة اللاعبة باربارا باندا اللي اصطادت ركلة الجزاء قبل حين. ذكر بأن هذه البطولة تجرى في أرض المملكة المغربية لثالث مرة على التوالي، مع تغيير بعض الملاعب مشاهدي الكرام، بعض الملاعب اللي دخلت
للقائمة كما هو الحال بالنسبة لملعب مولاي رشيد. ملعب الذي يتواجد في الدار البيضاء تم إعادة تحديثه وتهيئته من أجل احتضان عدد من المباريات كأس الأمم الإفريقية في هذه النسخة، نسخة 14، إضافة إلى ملعب العربي الزاولي اللي استضاف مباريات عديدة في النسخة الماضية. هذه ملاعب كازا، ثم ملاعب الرباط، ملعب الأولمبي، ملعب مولاي الحسن وملعب المدينة. طبعا الافتتاح كان في ملعب مولاي الحسن، مباراة المغرب كينيا 4-0 للمنتخب المغربي، نفس التشكيل تقريبا، يعني نتكلم على 80% هو نفس التشكيل المغربي اللي كان حاضر في النسختين الماضيتين. عندما نتكلم عن لاعبات ليفار، جيش الملكي، رميشي، زين برادواني، نتكلم ايضا عن نجاة بدري، عن المسودي، عديد من الاسماء، إضافة إلى الابتسامة الجريدية المهاجمة. هذه العرضية، فرصة هنا لزامبيا والدفاع يتدخل، خطيرة، حسن حظ المنتخب المصري، الكرة تمشي بعيد مباشرة إلى ضربة مرمى. حين كنت أتكلم عن منتخب يعتبر مرشح بأسماء يعني راكمت من الخبرة، راكمت من التجربة في السنوات الماضية في المحطتين الماضيتين، رميشي، الرضواني، حنانية الحاج،

الفرنسي. هذا حصل في 2023. الآن الرهان والتحدي هو الفوز بأول لقب قاري وأيضا التواجد للمرة الثانية في المونديال. مونديال اللي طبعا سينظم أو ستنظم دولة البرازيل صيف السنة القادمة. هذه الكرة الماضية منتخب زامبيا. طبعا بلد زامبيا ككرة قدم بعيدا عن ممارسة الرجال، الصعيد النسوي هناك تزايد لعدد كبير من الممارسات في الأندية داخل زامبيا على اعتماد طبعا مع اللاعبات المحترفات اللواتي يتواجدن خاصة في الصين وفي الدوري الأمريكي. ومعروف كرة القدم النسوية الدوري الأمريكي هو الدوري دعوني أقول رقم 2-1 حسب طبعا التصنيفات. كل واحد يشوف بأن يعني هناك من يرى بأن الدوري الأمريكي ورقم 1، هناك من يرى بأن الدوري إسبانيا والدوري الإنجليزي رقم 1. طبعا معروف الدوريات الأشهر في كرة القدم النسوية الدوري الأمريكي، الدوري الإسباني، الدوري الإنجليزي، إضافة إلى الدوري الألماني والدوري الفرنسي. يعني تقريبا نتكلم على ألمانيا فولفسبورغ بايرن، نتكلم على فرنسا ليون باريس سان جيرمان، نتكلم على إنجلترا أرسنال وتشيلسي، نتكلم على إسبانيا البارسا بدرجة كبيرة. إذن واضح أنه في تغيير اضطراري مشاهدين الكرام في تشكيلة المنتخب المصري. ليا خيري هي التي تدخل. إذن ليا خيري تبديل اضطراري في صفوف منتخب مصر. كرة في وسط الميدان. أشهر الأندية حاليا في مصر هو نادي مسار. مسار طبعا اللي لعبها تشامبيونز ليج النسخة الماضية، تشامبيونز ليج اللي فاز به نادي الجيش الملكي، البطولة التي أقيمت في مصر في القاهرة. كرة في وسط الميدان، فائدة المنتخب المصري ترجع لأميرة محمد. أميرة كريستينا تخسرها، تتحول هجمة لفائدة منتخب زامبيا. وصلت من جديد. لفائدة زامبيا بيليمو. بيليمو 33 دقيقة على بداية المباراة. زامبيا 1-0 من علامة الجزاء. هذه اللاعبة البديلة اللي دخلت قبل حين مشاهدي الكرام. واضح التأثر بسبب الإصابة والخروج للاعبة اللي شفناها قبل حين ليلى. عموما تمشي كرة لعناصر منتخب زامبيا. زامبيا تضغط في هذه الأثناء. طبعا إصابة اللاعبة توريا أشرف المدافعة اللي خرجت بسبب الإصابة، شفنا تأثرها بسبب الخروج ودخول لاعبة ليا خيري. هناك خطأ وضربة حرة. بدنيا لاعبات زامبيات قويات جدا في الالتحامات الثنائية. كان الله في عون اللاعبات المصريات لأنه صراحة في فوارق على الصعيد البدني. ستلعب الضربة الحرة الآن. فائدة منتخب مصر. دانا كريم تستعد لتنفيذ الضربة الحرة. دانا ترسل طويلة باحثا عن نادين غازي. هنا فرصة مصرية، فرصة مصرية، ولكن خروج حارسة المرمى نالي. هناك إصابة مرة أخرى. شوف دائما في الالتحامات الثنائية دائما اللاعبات المصريات تتواصل معاناتهم في المباراة. هذه لعاد الالتحام الماضي حبيبة عصام أمام حارسة المرمى نالي. هنا لحظة الارتقاء والسقوط. سقوط صعب هنا على المرفق اليد اليمنى. صعب صعب السقوط الماضي. سلامات لحبيبة عصام. مباراة التي شهدت العديد من التوقفات وخاصة بسبب إصابات اللاعبات المصريات. توقف الأول إصابة مهد دمرداش، توقف الأطول إصابة اللاعبة توريا أشرف، والآن إصابة اللاعبة حبيبة عصام.

0: إذن يتواصل اللقاء. كرة لفائدة نالي، وصلت إلى مالوبا. مالوبا مرة أخرى، نالي، نالي بهدوء، لا ضغط على نالي. ترسل كرة طويلة للأمام لمن ناحية لاعبة تشيلوفيا، رجعت مصرية مويمبا، نقلة في الجهة اليمنى. طبعا لاعبة حبيبة عصام تطلب لإذن بالعودة إلى أرضية الميدان. كرة لعناصر منتخب زامبيا، مرور خطير، مرة جانبية. شوف الطريقة كيف مرت لاعبة زامبيا بسرعتها وبمهارتها، يعني خطيرة ومرعبة هذه اللاعبة تشاندا. مرت من الأولى والثانية، وشوف كان عملت سبرينت ودخلت بسرعة، سددت بهذه الطريقة مرة جانبا. لمسة الشباك من الخارج، ويبدو لي بأن حارسة المرمى ما هدى مرداش تعاني. هذه كرة تتهيأ في اتجاه لاعبة تشيلوفيا، وصلت من جديد كوندانانجي تراور، تهيأ الكرة. هنا محاولة المرور، باربارا باندا من جهة اليمنى الآن، العرضية وبالرأس الإبعاد، بالرأس يتم الإبعاد عن طريق اللي خيري البديلة. المستوى محور دفاع دانا كريم، دانا ترسل كرة طويلة، صعب على اللاعبات المصريات الخروج بالكرة بالتمرير القصيرة، تالي الاعتماد على الكرات الطويلة للأمام بحثا عن المهاجمة حبيبة عصام. في خطأ، هناك خطأ يتم الإعلان عنه، فائدة المنتخب المصري. ليا خيري هي من تتحصل على الضربة الحرة، بينما مهيرة علي على الصورة تستعد لتنفيذ الضربة الحرة. حتى الآن غياب ردة فعل المنتخب المصري بعد هدف ناتشولا. مرفوعة الكرة، بينما الحكمة تطلب إعادة التنفيذ. ماهر علي تستعد لتنفيذ، ماهرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء، رأسية وإبعاد مباشرة لتمس من رمية جانبية. يلعب التمس مرة أخرى، الكرة المصرية حاولون للدخول، تحضير عن طريق ليلى إدريس، مقطوعة هنا، تدار خطورة من جديد لمنتخب زامبيا، وردة فعل ممتازة لكن عادت لباندا. هنا تشاندا وباندا، تشاندا وباربارا باندا، زالت الكرة لعناصر منتخب زامبيا. شوف الفوارق البدنية، البنية الجسمانية، وهذا يعطيهم الأفضلية في الصراعات الثنائية. كرة تمشي من جديد، تشيلوفيا العرضية الآن في القائمة الثانية الرأسية، ولكن سهلة تذهب بحارسة المرمى مها الدمرداش. لن نقترب من الدخول، 5 دقائق المتبقية على نهاية شوط المباراة الأول، 1-0 زامبيا عن طريق اللعيبة ناتشولا من علامة الجزاء. تلعب الضربة الحرة، تقريبا مصر شفناه في كرة واحدة تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق نادين غازي، ذلك الخطورة أكثر من اللاعبات الزامبيات. مرفوع الكرة داخل منطقة الجزاء، السلام والطلاق كوندانانجي تمشي ناحية لاعبة شاندا، شاندا على اليسار، باربارا الآن، باربارا الآن، باربارا الآن، صعبة هذه، صعبة هذه، صعبة هذه، صعبة هذه. تغطية كانت ممتازة، تغطية كانت ممتازة. العودة لدانا كريم، ترسل طويلة للأمام، هناك العودة من وضعية التسلل. أما ده لا، كان في خطأ قبل ذلك، خطأ قبل ذلك. ثلاثي هذا خطير جدا، تشاندا وتشيلوفيا وباندا، لا ليس الثلاثي فقط، حتى كوناندانجي اللاعب اللي تحضر في اليمين في اليسار كان في مضايقة. نعم هنا تدخل واضح، حتى الآن لم تخرج البطاقة الصفراء إلا مرة واحدة لاعبة أميرة محمد اللي تسببت في ضربة الجزاء. تلعب الضربة الحرة الآن عن طريق دانا كريم، دانا ترسل طويلة للأمام، هذه الكرات اللي يعتمد عليها كثير المنتخب المصري، الكرات الطويلة لما تكون دانا كريم هي المنفذة تلعبها طويلة داخل منطقة الجزاء، محاولة الوصول بسرعة تجاوز الخطوط، لأنه صعب على المنتخب المصري أنه يفرض تفوقه في وسط الميدان في ظل وجود طبعا تشيليتشي ولونغو وتشاندا. فعلا وسط الميدان صعب صعب صعب التفوق فيه للاعبات المنتخب المصري. الكرة للأمام مبعدة بعد ذلك من نورا خالد، رجعت زامبيا، إذن نورا خالد ستلعب التماس في اتجاه ياسمين عبد العزيز، محاولة المرور. مويمبا سلمت الكرة، ترجع إلى حارسة المرمى نالي، نالي مويمبا مجددا بهدوء يخرج نبي الكرة. لاعبات الزامبيات لمنادي بحثا عن تشيلوفيا، حاولة المرور تشاندا، بعد ذلك رجعت من جديد تشيلوفيا داخل منطقة الجزاء، وردت فعل هنا الإبعاد إلى التماس، صعوبة كبيرة في محاولة إخراج الكرة باللمسة الواحدة. طبعا اللاعبات المصريات أقصى ما يمكن أن يفعلنا هو إبعاد الكرات إلى التماس. هذه الكرة العرضية لازالت صعبة، باربارا، باربارا كانت قريبة جدا من الهدف الثاني، كرة تتحول إلى ركنية. هذه باربارا باندا صاحبة التسديدة الماضية، مصرة باربارا، لكن هنا ردت فعل ممتازة سمعت أمام قوة وخبرة اللعبة باربارا باندا. كرة في الركنية، إذن ركنية ثالثة لزامبيا في هذا الشوط على بعد دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي الجولة الأولى، 1-0 زامبيا لتبحث عن الهدف الثاني. تلعب ركنية، هذه تشاندا من جديد، تشاندا هنا مقوصة في القائمة الأول، تدخل ممتاز من ماهيرا، رجعت زامبيا، التسديدة صراحة لولا ردات فعل حارسة مهد دمرداش كان ممكن نتيجة تكون 2 أو 3 أهداف. هذه الكرة وصلت تشاندا مجددا في المساحة عند المساندة من كوناندانجي كانت قريبة من تشاندا داخل منطقة الجزاء، والإبعاد حاضر، لازالت الكرة زامبيا. شوف التفوق، شوف المهارة، وشوف الخبرة، وشوف القوة البدنية والبنية الجسمانية عند اللاعبة كوناندانجي. لاعب المخضرم ايضا. هذه كره منتخب زامبيا مرفوعه وصعبه، كوندانانجي لم تصل لباندا، لم تصل لباندا. ردت فعل ممتازه من اميره محمد. اذا دخلنا الوقت المحتسب بدل الضايع مشاهدي الكرام، هل 8 دقائق؟ كرة في وسط الميدان، نعم 8 دقائق يتم إضافتها. الهجمة الزامبية الآن البينية في اتجاه باربارا، لكن تترك بعد ذلك لحارسة المرمى مهد دمرداش. 8 دقائق منطقية لأنه كان فيه توقفات طويلة، توقف بسبب إصابة مهد دمرداش، توقف بسبب إصابة حبيبة عصام، وتوقف الأطول كان بسبب إصابة اللاعبة توريا أشرف اللي خرجت بالمناسبة بسبب الإصابة ودخلت مكانها ليا خيري. كرة فيها التماس، باربارا من جديد، باربارا زامبيا الأقرب للثاني، باربارا انسلت، باربارا دخلت، باربارا العرضية، برافو برافو ما برافو ما هدمرداش. أميرة محمد تكمل إلى الركنية، ردت فعل ممتازة. العنصر الأبرز، العنصر الأهم في تشكيلة المنتخب المصري حارسة المرمى مهد دمرداش. ركنية رابعة لزامبيا، انسلالتها خطيرة جدا المهاجمة باربارا باندا. تلعب الركنية، هنا صعود مويمبا على الصورة إلى جانبها باربارا تشاندا كالعادة صاحبة الاختصاص في تنفيذ الركنية. تشاندا والراسية، صعب الكرة، صعب الكرة، إبعادها بصعوبة والحكمة تتدخل لتشير إلى وجود خطأ مرة أخرى. خطأ موجود، سقوط حارسة المرمى وسقوط المدافعة. هنا مها أو مهيرة علي، واضح المعاناة تتواصل لمهد دمرداش. دي الإعادة مرة أخرى، الكرة كانت رايحة للشباك، الإبعاد كان ناجح على الخط تقريبا. شوف الرأسية الماضية، التفوق في الكرات العالية للاعبات منتخب زامبيا. التموضع كان جيد، كريستينا السلامة تمنع الهدف الثاني، كريستينا ومهيرة. واضح واضح انه في معاناة كبيرة لمهد دمرداش. لا اعلم ان كانت قادرة على اكمال المباراة. يتواصل اللاعب إذن، كرة لأناصر المنتخب المصري مهيرة علي. خطأ، خطأ في التمرير، خطأ في التمرير، تحولت إلى هجمة زامبية. ماذا تفعل، ماذا تفعل، ماذا تفعل اللاعبة هنا أميرة محمد. رجعت لأناصر منتخب زامبيا، أكثر سيطرة في هذا الشوط مجددا. كرة ترجع فايدة منتخب زامبيا، دخلنا الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل ضايع. شيليتشا، شيليتشا ترسل الطويلة للأمام في اتجاه اللاعبة تشاندا، تشاندا تطلب باربارا على اليمين، تشاندا تشاندا تشاندا ترفع الكرة هنا لكونانانجي، وبعيدة بعيدة تماما إلى ضربة مرمى. محدود المنتخب المصري لأنه استقبل هدف واحد، لأنه تقريبا تكلم على سيطرة بالطول وبالعرض، العمق، العرضيات، الكرات العالية، التسديدات، الانفرادات، كل شيء شاهدناه من منتخب زامبيا أمام منتخب مصري لم يشكل خطورة على حارسة المرمى نالي. رجعت الكرة معلوبة معلوبة لمن جاءت إلى اليمنى، استخلاص ليدي الكرة رجعت لعناصر منتخب مصر. كريستينا سلامة، كريستينا ترسل طويلة في اتجاه ماهرة علي. ماهرة تحاول في هذه الكرة، دائما دائما دائما الكرات العالية تتفوق فيها اللاعبات زامبيا. انطلاق الآن في المساحة، هل تأتي التمريرة؟ نعم، باندا باربارا باربارا باندا باربارا هنا باربارا مرة جانبية. باربارا كان في نيتها تسدد مباشرة وليس التمرير. عادت الكرة، شوف الأخطاء هنا في إخراج الكرة، زالت لعناصر منتخب زامبيا. هنا لكونا نانجي تسدد، كوندا نانجي هنا اختارت التسديد لكن تمر عالية. هذه اللعبة كوندا نانجي العنصر الأنشط في اليمين واليسار، أكثر حضور في الجهة اليسرى اللعبة كوندا نانجي. كوندا نانجي ظهرت أكثر من اللعبة تشيلوفيا. إذن مشاهدي الكرام، زامبيا مصر 1-0. مشاهدي الكرام، ينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب زامبيا، تقدم مستحق، هدف اللاعب ناتشولا من علامة الجزاء. مشاهدي الكرام، ألقاكم بعد حين إن شاء الله.
1: Let's have a drink.

كرة ضائعة يا نايل في وسط الميدان، تدرب سينيغالي الآن من الجهة اليسرى، عودة تسديدة والهدف، التسديدة والهدف السينيغالي، هدف سينيغالي في هذه اللحظات، هدف عن طريق لاعب بابكي، هدف عن طريق بابكي بتسديدة قوية استقرت في الشباك المغربية.

médico-national. Et c'est tout à

Is it everyone laughing? So when they say it's not worth it,

0: النار كانت الماضي يعني هو يقولوا لهم راسي
1: لحظات لا تنسى، أوقات جميلة جمعت كل العالم، نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026 الأحد حصريا على بي إن سبورتس 1.
2: Passion, glory, history,
3: precision,
2: champion. لكل قصة عظيمة نهاية، إلا قصة بين سبورتس. فالقصة مستمرة.
4: موسم جديد،
2: تحدي جديد،
5: قصة جديدة
6: تبدأ الآن.

0: ميه هنا. هات يا كابتن، تعالى يا كابتن تعالى.
1: تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. لحظات ينطلق الشوط الثاني، مباراة مصر وزامبيا الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة كأس أمم إفريقيا للسيدات المقام حاليا بالمملكة المغربية. هذا هو الملعب الأولمبي الذي يشهد المباراة الشوط الأول. لتذكير، انتهى بتفوق المنتخب زامبي 1-0، هدف المسجل في حدود الدقيقة 25 عن طريق ناتشولا. يبدو بأنه في مزيد من التغييرات في صفوف المنتخب المصري. سارة عصام تدخل في أديرتنا مكان ليلى إدريس. من التغييرات اللي تحدث مشاهدي الكرام في تشكيلة المنتخب المصري، يبدو أنه في تغيير آخر من طارق، ربما من الأسماء التي ستدخل أيضا في دقائق الشوط الثاني، بينما يبدو بأن منتخب زامبيا بنفس العناصر التي لعبت شوط المباراة الأول. نالي في حراسة المرمى، بيليمو، مالوبا، مويمبا، ناتشولا، تشيليتشي، لونغو، شاندا، شيلوفيا، كونادانجي، ثم باندا في الخط الأمامي. إذن ينطلق الشوط الثاني. الشوط الأول سيطرة مطلقة لمنتخب زامبيا، فرص أكثر لمنتخب زامبيا، تألق بالمقابل لمها دمرداش حارسة مرمى المنتخب المصري التي كانت لها العديد من التصديات. وشاهدنا أيضا معاناة كبيرة لثريا أشرف التي خرجت بسبب الإصابة ودخلت مكان بعد ذلك ليا خيري التي كانت البديلة الأولى في قائمة المنتخب المصري. مصر التي تشارك للمرة الثالثة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية مقابل خامس مشاركة لمنتخب زامبيا الذي سبق له أن تواجد في كأس العالم النسخة الماضية لأول مرة في تاريخه، وتواجد في نسختين أولمبيتين آخرة، أولمبياد باريس 2024. بتجربة وخبرات اللاعبات، هذه القائمة التي تلعب منذ تقريبا أكثر من خمس سنوات الماضية، خاصة اللاعب المخضرم باندا وخلفها تشاندا، إضافة إلى تشيلوفيا وكوندانانجي. إذن أيضا في تغيير، دخول من طارق في تشكيلة المنتخب المصري. فعلا من طارق دخلت في القائمة، وأيضا اللاعبة سارة عصام. ثلاث تغييرات حدثت في تشكيلة المنتخب المصري بعد التبديل الأول، كما ذكرت دخول لاعبة ليا خيري. كرة في وسط الميدان، هذه اللاعبة هنا من ليا خيري، وصلت الكرة على الجهة اليمنى، سلام من ياسمين عبد العزيز، لكن الأقرب، شوف هذه اللاعبة صاحبة البنية الجسمانية القوية، قوية جدا، صعب الوقوف أمامها، صعب الوقوف أمامها. كان في مسك، نعم كان في مسك متعمد في حق اللاعبة باندا باربرا، وبالتالي ضربة حرة لفائدة منتخب زامبيا. كان في تدخل بينما إصابة وسقوط للاعبة من طارق أمامنا على الصورة البديلة. هذه الإعادة، شوف تدخل قوي وحش. هذه الإعادة مجددا، لاعبة كوندانانجي اللي قلت صعب الوقوف أمامها. كوندانانجي هذه أخطر حتى من باربرا باندا. إذن ستلعب الضربة الحرة لفائدة منتخب زامبيا، بينما ما دمرداش حاولت وقف الجدار بالشكل الصحيح في كرة على الأرجح باربرا باندا، هي التي ستتكلف بتنفيذ إلى جانب كوندانانجي. باربارا بنسبة كبيرة هي من ستلعب، هي من ستنفذ. ذكر بأن هذه المجموعة الثالثة التي تحضر فيها نيجيريا وملاوي، نيجيريا ملاوي، مباراة التي ستنطلق بعد أقل من ساعتين في ملعب المدينة في الرباط. إذا الإشارة تأتي، باربارا باندا، هل تستدل مباشرة؟ باربارا مهد مرداش، مهد مرداش هنا تتصدى الكرة، لم تكن قوية، كان واضح بأن باربارا ستسدد مباشرة، لكن هنا بسهولة مهد مرداش اللي عانت كثيرا في الجولة الأولى، سقطت في أكثر من مناسبة، تعرضت لإصابة في أكثر من مناسبة بعد الصراعات الثنائية مع مهاجمات منتخب زامبيا. كان في بعض انفرادات تعلقت فيها مهد مرداش، وأيضا في الكرات العالية تفوقت مهد مرداش، ذلك أهم عنصر. لاعب الأفضل في تشكيلة المنتخب المصري حارسة المرمى، كرة فيها تماس، إذن تتكلف ناتشولا بالتنفيذ، مسجلة الهدف الوحيد في المباراة. يعني لو نقارن نسق هذه المواجهة بنسق المباراة اللي علقت عليها بالأمس بين جنوب إفريقيا وتنزانيا، لا، فنيا كإيقاع كمستوى كفرص كأهداف، لا، مباراة الأمس كانت أفضل بين تنزانيا وجنوب إفريقيا، مباراة اللي شهدت فوز تنزانيا بهدفين مقابل هدف واحد. لكن مباراة اليوم العديد من التوقفات نظرا للفوز، الفوارق البدنية الكبيرة بين لاعبات المنتخبين، وشوفنا التفوق الواضح لمنتخب زامبيا خاصة هذه المزعجة والخطيرة والمرعبة كوندا نانجي أمامنا على الصورة اللي كانت في الصراع، هذه المرة مع ياسمين عبد العزيز. هذه ياسمين تتحصل على ضربة حرة، إذن ستلعب الضربة الحرة، الكرة للأمام مباشرة للتماس، فائدة دائما المنتخب المصري، مصر هجوميا غايبة منذ بداية المباراة، الغياب الكلي هجوميا لمنتخب مصر. كرة فيها تماس، ياسمين عبد العزيز تسعى للتنفيذ، هنا منا استلمتها منا طارق، منا طارق تغير اتجاه الكرة في اتجاه كريستينا السلامة، حاولت المرور لكن الأمر كان صعب على اللاعب نادين غازي أم حبيبة عصام اللي حاولت في الكرة الماضية، يلعب التماس، لا تغييرات حتى الآن في صفوف زامبيا. نورا هالتيل تحافظ على نفس المجموعة، المفيد على نفس المجموعة، المدربة لتواصل مشوار تجربتها الأولى مع منتخب غانا، هذه السنة الثانية على التوالي كمدربة لمنتخب زامبيا. تسترجع كرة بسرعة، تشيليتشي تلعب الكرة لمويمبا، مويمبا تتقدم لمن يمويمبا، عندنا ناتشولا، مويمبا لازالت حافظة على الكرة، مقطوعة بعد ذلك منا طارق، مويمبا مجددا خلف تقف لعبة معلوبة، يدي معلوبة توصل كرة لبيليمو، بيليمو تراوغ، بيليمو تمر، بيليمو، هذه صعبة، هذه صعبة، هذه صعبة، هذه صعبة، الدفاع يتدخل ممتاز، الدفاع هنا جدار مصري أمام كرة لعبة كوندا نانجي. ترجع زامبيا مرة أخرى، التقدم، هل تأتي التسديدة؟ لا، تمريرة داخل منطقة الجزاء خطيرة، دي ممتازة، ممتازة، مهد مرداش رائع هذا التصدي، رائع هذا التصدي، مهد مرداش، شوف الإعادة هنا انسلال بيليمو وردت فعل ممتازة من مها، الكرة تتحول بعد ذلك إلى ركنية، رائع هذا التصدي، رائع، تأكيد لما قلت بأنه أبرز عنصر في تشكيلة المنتخب المصري حارسة المرمى، هنا منعت هدف ثاني لمنتخب زامبيا. ترجع كرة مرة أخرى، هنا زامبيا، أنا أعتقد أن مباراة نيجيريا ستكون أصعب بكثير من مباراة اليوم بالنسبة للاعبات المصريات. نيجيريا بالأسماء المتميزة، لاعبات اللواتي ينشطن في البطولات الأوروبية وحتى في الدوري الأمريكي. نيجيريا بطلة إفريقيا نسخة الماضية، نيجيريا اللي تحاول تحافظ على اللقب. منافسة ستكون على أشدها بين نيجيريا والمغرب وزامبيا المرشحين الكبار للتتويج باللقب. كرة في وسط الميدان، ننتظر أيضا الدور الأول لمنتخب غانا، غدا سيكون في موعد مع اللقاء الأول، اللقاء اللي سيجمع بالرأس الأخضر وعن نفس المجموعة الكاميرون في مواجهة منتخب مالي. هذه المجموعة الأبرز فيها هو منتخب غانا. منتخب غانا 60 عالميا، منتخب غانا 3 مرات حضور في كأس العالم، منتخب غانا 12 مرة يحضر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. منتخب غانا اللي سبق له أن خسر 3 نهائيات، 98، 2002، 2006، من أكثر المنتخبات حضورا في نصف النهائي. هو مشى النصف النهائي في 7 مناسبات، لعب النهائي في 3 مناسبات، ولو أنه لم يسبق له الفوز باللقب الإفريقي. 3 منتخبات فقط اللي تحصلت على اللقب الإفريقي: نيجيريا في 10 مناسبات، غينيا الاستوائية في مناسبتين، وجنوب أفريقيا في مناسبة واحدة. هجمة زامبيا الآن في كرة عرضية باربارا، ولكن ماها في ارتقاء ما تمرداش. غانا اللي كنت أتكلم عنها هي الثالثة في البطولة الماضية، غانا اللي احتلت المركز الثالث نسخة الماضية التي أقيمت أيضا في المغرب بعد الفوز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على جنوب إفريقيا. هذه هجمة لزامبيا لكن ما بسهولة. مها تمرداش 10 دقائق على بداية الشوط الثاني، دائما نتيجة 1-0، لا شيء تغير. زامبيا هي اللي تبادر هجوميا أكثر، هي اللي تهدد أكثر، أخطر الكرات بيليمو أمام مها اللي تسقط من جديد، لكن ستواصل. واضح أنها تعاني من الشوط الأول، كان عندها التصدي مهم قبل حين أمام بيليمو. طبعا الحكمة سميرة ستنبه حارسة المرمى، يعني كل مرة تسقط هذا الأمر غير مقبول، إضاعة الوقت مسألة غير مقبولة. إذا كانت يعني غير قادر على إكمال المباراة يكون التبديل، لكن السقوط في كل مرة هذا يأثر على اللعب، أثر على النسق، ويأثر حتى على الحكمة، لأن تقديرها في حساب الوقت البدل الضايع لم يكن موفقا، لأن شفنا اللوحة رفع 8 دقائق وقت بدل ضايع، لكن الحكمة الرئيسية بعد 6 دقائق أنهت الشوط الأول. يلعب التماس بيليمو، إذن بيليمو تستعد لتنفيذ الرمية الجانبية، لكن ماذا هناك؟ الفار يدخل على الخط، إمكانية وجود ضربة جزاء، إمكانية وجود ضربة جزاء. طبعا الفار يشيك على اللقطة الماضية، ربما أشياء لم نشاهدها بشكل دقيق، الفار يحاول يركز فيها وربما تجينا لإعادة. عموما حكم الأوغندية تطلب هنا الانتظار. هل هناك ضربة جزاء أخرى قادمة؟ واضح أنها ستذهب إلى الفار، فعلا ستذهب إلى الفار. شهدت اللقطة إن كان هناك فعلا ضربة جزاء لفائدة منتخب زامبيا. إذن هنا ستتجه للشاشة الأوغندية سميرة لمتابعة ما حصل. هذه الإعادة مجددا، هذه الإعادة هل فيها لمسة يد؟ هل فيها لمسة يد؟ أوه هنا هنا هنا هنا الكرة تغير مسارها، الكرة تغير مسارها، لكن ممكن شوفوها من الزاوية المقابلة، لكن واضح هنا، واضح هنا، لكن ممكن هنا. واللاعبة أميرة محمد عندها بطاقة صفراء، اللاعبة أميرة محمد عندها بطاقة صفراء، عندها بطاقة صفراء. عموما ننتظر القرار، ما هو القرار بالنسبة للحكم الأوغندية؟ ونذكروا بأن أميرة محمد عندها كارت أصفر. ماذا هناك؟ ضربة جزاء فعلا، لمسة اليد موجودة، وإذا أخرجت البطاقة الصفراء الثانية معناها ستخرج أميرة محمد. هذه الإعادة مجددا، لمسة اليد الموجودة كما قلت، هذه الإعادة لمستها بيدها. تالي ضربة جزاء ثانية تحتسب لمنتخب هنا زامبيا، بينما أميرة محمد نعم كارت أصفر ثاني، وبالتالي بطاقة حمراء، كارت أصفر ثاني وبطاقة حمراء لأميرة محمد. ولو أنه لم نشاهد طبعا لحظة إخراج البطاقة الصفراء. عموما هذه باربرا باندا، باربرا تستعد لتنفيذ ركلة الجزاء. هل يكون الموعد مع الهدف الثاني أم يكون تألق لمها؟ باربرا تسجل، نعم باربرا باندا تسجل ثاني الأهداف لمنتخب زامبيا. إذا النتيجة تتغير، ركلة جزاء ثانية، باربرا باندا تترجم إلى هدف ثاني. 2-0 نتيجة منطقية حتى الآن بالنظر إلى قوة منتخب زامبيا. إذا النتيجة تتغير، زامبيا بنفس الأداء، نفس المستوى ونفس السيناريو بعد ركلة الجزاء الأولى. ناتشولا، هيا باربرا باندا تسجل بنفس الطريقة، قائدة المنتخب، أكثر من لاعبة بقميص منتخب زامبيا، باربرا باندا لاعبة المخضرمة الهدافة لمنتخب زامبيا، تسجل أول أهدافها في هذه البطولة. إذن مشاهدي الكرام تتغير النتيجة، طبعا لمسة اليد الماضية، لكن ليس هناك طرد، ليس هناك طرد، يعني محظوظ منتخب مصر، محظوظ منتخب مصر، محظوظ منتخب مصر، لأن اللاعبة أميرة محمد اللي تسببت في ركلة الجزاء الأولى هي من تسببت في ركلة الجزاء الثانية، لكن محظوظة مصر. لماذا؟ لأنه في هذه اللقطة كنا نتوقع جميعا بأن ستكون هناك بطاقة صفراء ثانية، لمسة اليد القانون واضح، لكن عموما منتخب مصر يكمل المباراة ب 11. عموما في رمية جانبية، هناك تغيير آخر، ستلعب الضربة الحرة، إعادة مجددا، تدخل الماضي في حق اللاعبة دانا كريم. ترسل كرة طويلة للأمام، رأسية بعد ذلك، محاولة المرور، التغطية من الجبهة اليمنى، لمسة بيليمو، دخول وسط الميدان، لونغو بيليمو، لونغو بيليمو، هذه صعبة مرة أخرى، العرضية باربرا باندا، باربرا باندا تعود لتسجل مرة أخرى، نجمة منتخب زامبيا هنا تفعل وتسجل ثالث أهداف منتخب زامبيا بعد بناء هجوم ممتاز. انطلاقه من الجهه اليمنى مع الثنائي بيليمو ولونغو. صارت النتيجه 3-0 3-0 لمنتخب زامبيا، والتألق يتواصل للمهاجمة المخضرمة الهدافة باربارا باندا. هذه الإعادة، هذه تشاندا، باربارا بالرأس، هنا تتفوق على المدافع. شوف هنا، شوف هنا مرة أخرى تشاندا، يا سلام تشاندا العرضية على المقاس، تشاندا تهي الكرة بهذا الشكل وباربارا باندا تكمل للشباك. 3-0 إذن، 3-0. كان ممكن نتيجة تكون أكبر بصراحة، لأن المباراة تعرف اتجاه واحد، مرمى الحارس ماها دمرداش. إذن ثنائية لباربارا باندا في هذه المواجهة، ونقول الحسن الحظ أن الحكمة الأوغندية لم تشر البطاقة الصفراء الثانية لحظة لمسة الكرة باليد من أميرة محمد. إذن أول تبديل في صفوف منتخب زامبيا، إنيليس فيري. إنيليس فيري تسجل دخول مكان تشيلوفيا. ما شفناش تشيلوفيا كثيرا، مستوى أقل بكثير من المستوى المعروف عنها في النسختين الماضيتين. إذن 3-0 والكرة لفائدة المنتخب المصري في انتظار تأكيد الهدف الثالث لباربارا باندا. هل كان هناك في تسلل؟ كانت باربارا باندا في وضعية تسلل في الضربة الرأسية الماضية أم لا؟ إذن تم احتساب الهدف، فعلا تم احتساب الهدف لباربارا باندا. 3-0. أميرة محمد ترسل كرة طويلة لمن؟ ولا ردة فعل للمنتخب المصري. رجعت الكرة للخلف، في سقوط، في سقوط، في سقوط، في سقوط مرة أخرى. أتمنى السلامة، أتمنى السلامة لتشيليتشي. لا، هذه اللعبة مويمبي، فعلا مويمبي، نصطدام، نصطدام اللي حصل في الكرة الماضية. مرة أخرى هناك توقف.

هذه الإعادة الوضعية كانت سليمة لباربارا باندا، فعلا وضعية سليمة لي باربارا باندا. في اللقطة الماضية تتفوق على المدافع وتسجل الهدف. رجعت الكرة لفائدة منتخب زامبيا في صافرة. نعم، إذن ستلعب الكرة فائدة المنتخب المصري. النتيجة أصبحت محسومة، زامبيا ستفوز بالمباراة، 3 نقاط منتظرة. واضح أن زامبيا تفوق بمراحل المنتخب المصري على جميع المستويات، خبرات وفنيات، مهارات وجانب البدني، كل شيء زامبيا متفوقة مع الرأفة. أقول لأن كان ممكن النتيجة تكون 4 و5 و6 و7 أهداف، كان هناك وقت ممكن زامبيا ترجع وتسجل من جديد. انطلاقة من الجهة اليمنى، تغطية بعد ذلك أميرة محمد، ونقول بأن الحكمة يعني هنا مع الرأفة أيضا، لأن القانون واضح، لمسة اليد داخل منطقة الجزاء وركلة جزاء معنا بطاقة صفراء ثانية، لكن أميرة محمد محظوظة بإكمال المباراة وتفادي بالتالي الكارت الأحمر. كرة توصل على الجهة اليمنى، محاولة المرور مصرية، الكرة تغطية دفاعية موجودة، زامبيا تسترجع الكرة بسرعة. انطلاقة من باربارا، هل تكون على موعد مع الهاتريك؟ باربارا مرت باربارا، وأميرة محمد في التغطية رجعت لعناصر منتخب زامبيا. وخطيرة. أميرة دمرداش ومهد دمرداش تتصدى، الزامبيات كنا قريبات من الهدف الرابع في لقطة صعبة جدا. تسديدة لكن مرت عالية، كرة تمر عالية مباشرة إلى ضربة مرمى. شوف السهولة الكبيرة التي تجدها اللاعبات زامبيا، شوف الواحد اثنين، لا هذه اللي قبلها كانت أخطر، لاعبة فيري على الصورة اللي سددت في الكرة الماضية، كان أيضا تصدي الماضي يحسب لي ماها شحاتة دمرداش. كرة في وسط الميدان، انطلاقة مصرية ولهجمة منظمة للمنتخب المصري غير مقبول تماما. محاولة عن طريق كونا دانجي، هناك خطأ يحتسب لفائدة المنتخب المصري. أنا لم أشاهد حارسة المرمى نالي حارسة مرمى منتخب زامبيا، ولا مرة تم اختبارها في راحة تامة. دانا كريم تسعى لتنفيذ الضربة الحرة بينما 20 دقيقة المتبقية على نهاية المواجهة في الوقت الأصلي. مرفوع الكرة بالرأس، رجعت لزامبيا، التحول في الهجمة الآن. باربارا في كل مرة تلمس فيها الكرة إلا وتكون هناك خطورة. انطلاقة من هناك، فيري. لازالت عناصر منتخب زامبيا مجددا. باربارا في كل مكان متواجدة، هذه اللاعبة الخطيرة تشاندا، بين باربارا وتشاندا تشيليتشي. تصعد اللاعبة موينبا ترفع داخل منطقة الجزاء، دخل الأميرة محمد، كرة من جديد، فائدة منتخب زامبيا بعيدة تماما إلى ضربة مرمى. الآن فقط سنتعرف بكم سيفوز منتخب زامبيا، لأن الانتصار حسم حتى لما كانت نتيجة 1-0. الأداء يعطيك انطباع بأن زامبيا فعلا ماضية نحو الانتصار، الآن صارت النتيجة 3-0، معناها الأمور حسمت تماما. انتظار فقط، هل هناك مزيد من الأهداف من جانب عناصر منتخب زامبيا؟ كرة توصل على الجهة اليمنى، التغطية بعد ذلك رجعت إلى كوندانانجي. شوف كوندانانجي تفوقها الواضح، الكرة ترسل للأمام باندا، لكن ردت فعل

0: ممتازة من جانب المدافع المصرية ياسمين حبيبة عصام. رجعت زامبيا شوف غير قادرات على الاحتفاء بالكرة، اللمسة الأولى الثانية بعد ذلك الضيع من اللاعبات المصريات. مالوبا نالي، من المرات القليلة اللي نشوفوا فيها نالي تلمس الكرة، حارسة مرمى منتخب زامبيا مويمبا. ترجع لي نالي مجددا، هيلسن نالي لونغو تتهيأ الكرة ناحية بيريمو في منتصف الميدان. اللاعبات الزامبيات يعني مرتاحة تماما في تسليم واستلام الكرة. هنا فيري، فيري تلعبها، اللاعب البديل الآن تمرر الكرة على الجهة اليمنى العرضية باربارا. باربارا بنفس الطريقة كانت قريبة من توقيع الهدف الرابع، لازلت الكرة لفائدة منتخب زامبيا. تمريرة البينية خطيرة، هذه صعبة، الكرة تتحول إلى ركنية من جديد لفائدة منتخب زامبيا. معاناة كبيرة للاعبات المصريات، معاناة كبيرة للاعبات المصريات. هذه الإعادة، باربارا في صراع مع مهد مرداش. ستلعب الركنية، وفي الكرات العالية دائما يكون التفوق للاعبات منتخب زامبيا. شاندا هي من تتقدم كالعادة لتنفيذ الركنية. إذن شاندا ترفع هذه الكرة، مرت بسلام، مرت بسلام على دفاع المنتخب المصري مباشرة إلى التمس. ومرة أخرى في سقوط لأميرة محمد، كثيرات السقوط لاعبات المصريات. هذا يعطيك فكرة واضحة على يعني عدم القدرة على مجاراة اللاعبات الزامبيات بدنيا. في التمس يلعب بسرعة، هنا كرية التسديدة لكن سهلة سهلة سهلة سهلة، تسديدة لاعب كوندانانجي. بلعب الكرة على الجهة اليمنى، فائدة منا طارق، منا ضيع بعد ذلك، رجعت لي باربارا، باربارا كوندانانجي، كوندانانجي كوندانانجي تمرر لي تشاندا، تشاندا ضيع الكرة، رجعت لي فائدة المنتخب المصري. والإبعاد، إبعاد بهذه الطريقة. أميرة محمد للمرة الثانية، كرة تمشي لكريستينا سلامة، كريستينا ممنوع الخطأ في هذا المكان، المراوغة من كريستينا، لازالت حافظة على الكرة في النهاية تخرج إلى التمس. إذا دخلنا للربع ساعة المتبقية على نهاية المباراة 3-0، ضمن الجولة الأولى. هذه المجموعة الثالثة تعرف حضور ثنائي نيجيريا وملاوي. كرة في وسط الميدان، دانا كريم وصلت إلى ياسمين عبد العزيز، ياسمين هنا منا طارق، منا تسدد، هذه أول تسديدة للمنتخب المصري في هذا الشوط، أول تسديدة لكن بعيدة كل البعد عن مرمى نالي. مويمبا كورالي كوندانانجي في وسط الميدان، تفوق واضح في الوسط لاعبات منتخب زامبيا. انطلاقه من هناك على الجهه اليسرى، والكره الى التماس، كره الى التماس. اذا ناتشولا واضح انه في تغيير قادم في صفوف منتخب مصر. إذن كريستينا سلامة تترك أرضية الميدان مشاهدينا الكرام. هذه اللاعبة كريستينا وإيمان حسن قاسم هي التي تدخل. إيمان حسن قاسم البديلة في صفوف منتخب مصر. بينما هنا الهجمة كوندانانجي بالكاب اللاعبة كوندانانجي هنا اللي خيري تبعيده رجعت دائما لفائدة منتخب زامبيا عن طريق بيليمو في وسط الميدان. مقطوع الكرة من جديد. توس رجع عن طريق تشاندا ولدينا هجمة زامبيا ناجحة هنا المدافعة أميرة محمد. كرة تمشي مباشرة للتماس. بيليمو تسعى لتنفيذ الرمية الجانبية. واحدة اثنين بيليمو رجعت. بيليمو تمرر كرة لفيري. فيري باندا وحارسة المرمى ما تتصدى. هذه لاعبة فيري دخولها يعطي قوة إضافية للجهة اليمنى لمنتخب زامبيا. مالي نقلة في منتصف الميدان محاولة المراوغة البينية. وشوف سرعة باندا. باربارا الأرضية وتفادي الركنية بعدك. لازلت الهجمة. ناتشولا إلى الركنية. نعم ردة فعل ممتازة من مهاش حاتة الدمرداش وركنية من جديد. وأكيد ستأخذ بعض الوقت مها أكثر من سقطت فوق أرضية الميدان. أكثر من سقطت على أرضية الميدان حارسة المرمى. شوف الإعادة مجددا. يعني هل هذه اللقطة تستدعي السقوط مرة أخرى؟ شوف لحظة التصدي كانت رايحة للشباك هذه الكرة من ناتشولا. ضيعت كثير من الوقت حارسة المرمى مهد دمرداش. صحيح في بعض التدخلات قد نتفهم ولكن ليس في كل لمس للكرة لازم السقوط. كاتونغو تدخل في هذه الأثناء. هذه كاتونغو إذا نتسجل حضورها. أكثر من ضيعت الوقت اليوم هي الحارس. إذا خروج تشاندا اللاعبة المتميزة. طبعا مهمة المنتخب المصري فيما تبقى من الوقت هو تفادي أهداف أخرى لا أقل ولا أكثر. هو تفادي الرابع والخامس لأنه يعني 10 دقائق ممكن نشوفوا فيها فرص أخرى لمنتخب زامبيا. هذا هو الواقع. يعني بعيدا عن العاطفة والانحياز ولكن الواقع هو هذا. منتخب زامبيا هو الأفضل بكثير من منتخب مصر مع تسجيل فرص ضائعة. هذه واحدة منها. إذن ستلعب الركنية. لفائدة المنتخب الزامبي. تلعب هذه الركنية هنا الخروج. خروج كان خاطئ، خروج كان خاطئ. حسن الحد، المدافعة تتدخل. رجعت من جديد لعناصر منتخب زامبيا. انطلاقة من هناك على الجهة اليمنى وركنية من جديد، ركنية من جديد، ركنية من جديد. إذا ستلعب الركنية، عدد كبير من الركنيات لمنتخب زامبيا. إذا ننتظر التنفيذ للركنية مع الحضور خاصة لكوندانانجي. هي الأخطر في الكرات العالية مرفوعة، كوندانانجي، وردة فعل على مرتين. الضغط يتواصل، منتخب زامبيا لازال يبحث عن الهدف الرابع. انطلاقة من الجهة اليمنى، فيري استلمت الكرة، فيري وسط لاعبتين، موينبا، موينبا ترجع للخلف. إذا موانزا البديلة اللي دخلت قبل حين كاتونغو. أيضا من الأسماء اللي تعزز صفوف منتخب زامبيا في الدقائق الأخيرة. مجموعة من التغييرات شفناها في الدقائق الماضية. كرة وانطلاقة من جديد لمنتخب زامبيا. موانزا هذه اللاعبة البديلة، موانزا تنفذ تماس. كوندانانجي، كوندانانجي مرت، شوف المهارة عند كوندانانجي، كوندانانجي، كوندانانجي، كوندانانجي تمرر بعد ذلك. هذه صعبة، هذه صعبة، هذه صعبة. ما دمرداش ماها إلى الركنية. التصديات تتواصل. يعاد مجددا كرة اللاعبة فيري، فيري وماها إلى الكورنر. هذه فيري العنصر البديل الأخطر في هذا الشوط الثاني. ستلعب الركنية إذن. ننتظر تنفيذ. مرفوع الكرة في القائمة الأول، القائمة الأول. إبعاد حاضر من ليا خيري. عادت مجددا زامبيا تقريبا بل أقول معظم الوقت الكرة ملعوبة في نصف ميدان منتخب مصر. كرة تمشي مباشرة إلى التماس. 6 دقائق تبقت على نهاية الوقت الأصلي. الأمور لن تتغير، سيبقى المشهد هكذا. ضغط زامبي حتى الصافرة النهائية. يلعب التماس، بيريمو تتهيأ في وسط الميدان. موينبا استلمتها، موانزا على الجهة اليسرى بالفعل توصلت بالكرة. موانزا، موينبا من جديد، ستعيدها، ستعيدها لحارسة المرمى نالي. نالي تغير اتجاه الكرة الجهة اليمنى. الآن نبقى مع منتخب زامبيا. مالوبا تلعب للأمام، هجمة زامبيا الآن، والمراوغة والتحضير. لازالت الخطورة، لازالت الخطورة. هي الكرة العرضية، كان إبعاد ناجح من طرف هنا ليا خيري. ترجع لنالي، ومرة أخرى هناك سقوط. إذا إصابة المهاجمة حبيبة عصام. تواصل المباراة. نالي ترجع كرة مجددا. نالي مالوبا تهيأ كرة لفيري. مالوبا مجددا رجعت إلى نالي. نالي ترسلها طويلة للأمام، وكنترول جميل هنا من طرف لاعب زامبيا كاتونغو، لاعب اللي عززت وسط الميدان في هذا الشوط. موانزا، مويمبا، مويمبا، كوندانانجي الان في الانطلاق. كوندانانجي تحاول تدخل الان. كوندانانجي العرضيه لازالت زامبيا. باربارا والرابع، باربارا الرابع والهاتريك في هذه المواجهه. الهاتريك امام انهيار دفاع منتخب زامبيا. هذه المهاجمه المرعبه، هذه المخدرمه اللي لم تفوت الموعد لتواصل مسلسل التهديفي الثلاثيه الشخصيه لباندا، والهدف الرابع لمنتخب زامبيا. نتيجه كانت منتظره في ظل الاخطاء الكبيره، ولكن ايضا في ظل جوده لاعبات زامبيا خاصه كوندانانجي وباربارا باندا اللي كانت في الموعد اليوم وسجلت الثلاثيه. إذن 4-0. هذه الإعادة، كوندانانجي دائما وأبدا مصدر الخطورة، وباربارا حطتها في الزاوية البعيدة بعيدا عن متناول مدافعات المنتخب المصري. انهيار كبير، ونقول زامبيا لو ركزت في كثير من الهجمات كان ممكن السكور يكون أكبر. إذن 4-0 من ثلاثية باربارا باندا. في تغيير آخر في صفوف منتخب زامبيا بعد حين، مارغاريت غوندو ستكون البديلة القادمة في صفوف منتخب زامبيا. ايضا تبديل اخر، سيومولا مابيبا. اذا شفنا قبل حين مابيبا تدخل كبديله في صفوف منتخب زامبيا. ياسمين مقطوعه من كوندانانجي. كان في اصطدام وخطا يحتسب لفائده المنتخب المصري على بعد دقيقه وحيده من نهاية الوقت الأصلي. هذه الإعادة، الخطأ الماضي من كوندانانجي. واضح طبعا لإصابة دانا كريم، لازالت على أرضية الميدان. هل سيتم إضافة 8 دقائق وقت بدل ضايع مرة أخرى؟ يعني منطقي إضافة 8 دقائق إذا تم احتسابه أصلا. دانا كريم ومحاولة إكمال المباراة. إذن فعلا 8 دقائق يتم إضافتها، 8 دقائق شوط أول، 8 دقائق شوط ثاني، 16 دقيقة كوقت بدل ضايع بسبب توقف المباراة في أكثر من مناسبة، خاصة لاعبات المصريات وخاصة الحارسة المرمى اللي أضاعت الكثير من الوقت. لكن هنا عندها المبرر، لأنه دانا كريم واضح تأثير الإصابة على اللاعبة دانا كريم، واضح بأنها لن تكمل المباراة، تجد صعوبة في التحرك الآن، تم إخراجها. واضح نعم تأثير على محيي اللاعبة دانا كريم. وإذا يتواصل اللعب في الوقت المحتسب بدل الضايع. 4-0 لمنتخب زامبيا. تلعب الضربة الحرة. مصريات محاولة فقط تفادي المزيد من الأهداف. طالما كوندا نانجي فوق أرضية الميدان مع باربارا باندا معناه أنه ممكن في أي لحظة نشوف هدف آخر لمنتخب زامبيا. إذن تأكيد بدخول مابيبا فوق أرضية الميدان. كوندا نانجي هذه يعتبرها أحسن لاعبة في المباراة. صحيح باربارا سجلت 3 أهداف، سجلت الهاتريك، لكن الأخطر هي كوندا نانجي، هي اللي دائما عندها الحلول. باربارا باندا تهي الكرة الآن، تسديدة والهدف. هدف خامس. كل الطرق تؤدي إلى مرمى منتخب مصر. فيري لاعب البديلة تسجل هدف من أروع ما يكون، هدف من أجمل ما يكون، أجمل الأهداف في هذه المواجهة لاعب فيري. إذن إنيليس فيري بتسديدة ولا أروع، الكرة تستقر في مرمى المنتخب المصري. حقيقة هدف رائع جدا للاعب إنيليس فيري، اللاعب البديلة، أفضل بديلة في هذه المواجهة، أفضل بديلة في الشوط الثاني. إنيليس شوفنا التمريرة ممتازة من باربارا، لاسيس من باربارا، والتسديدة رائعة جدا. أوه لجمالية الهدف، يسرى ساحرة، يسرى قوية من طرف إنيليس فيري، والكرة تستقر في الشباك. هدف ممتاز، رسالة واضحة، زامبيا ستنافس بقوة على لقب هذه النسخة. 5-0 لمنتخب زامبيا، وفرحة ثنائية بين إنيليس فيري وباربارا، بين المخضرمة والشابة إنيليس فيري. أنا قلت فقط المصريات، الهدف هو تفادي المزيد، المزيد من الأهداف. الوقت البدل الضايع يحمل الجديد مرة أخرى. 5-0. هل توني الحكم المباراة قبل نهاية الوقت البدل الضايع كما فعلت في الشوط الأول؟ تذكروا الشوط الأول تم إضافة 8 دقائق والحكم أنهت الشوط بعد مرور فقط 6 دقائق. هل توني الحكم المباراة قبل نهاية الوقت البدل الضايع؟ يورافي وسط الميدان، لازلنا الآن في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضايع، ويبدو بأن زامبيا مصر على المزيد، مصر على المزيد. كرة في الجهة اليمنى، بيليمو تضيع بعد ذلك، رجعت لفايدة منتخب زامبيا. فيري هل هناك خطأ؟ لا، ترجع كرة لنالي. يعاد مجددا الهدف الرائع لإنيليس فيري. تمشي كرة لعناصر زامبيا. الكرة ضربت في العارضة. كوندا نانجي كانت قريبة من الهدف السادس. أهداف منتخب زامبيا. تمشي كرة من جديد. لفائدة مويمبا. كرة في وسط الميدان، انطلاقة من باربارا. كوندا نانجي حاول قائمة لزامبيا. سادس الهدف. ما هذا الأداء الكبير يا باربارا، السوبر هاتريك يا باربارا، تاريخي يا باربارا. وقلت كل الطرق تؤدي إلى مرمى منتخب مصر. 6-0. القصة والرواية تتكرر، والسداسية هنا لزامبيا في مرمى المنتخب المصري. 6-0 أمام انهيار كبير للدفاعات. شوف الإعادة هذه باربرا من كل الأماكن من كل الزوايا من كل نقاط الملعب حاضرة. كوندان هانشي مصدر الخطورة دائما وأبدا، هي من تحضر وباندا باربرا تسجل سوبر هاتريك والسادس لمنتخب زامبيا. مباراة كبيرة لباربرا باندا. ستة صفر إذن. كرة من جديد منتخب زامبيا. كوندانانجي كوندانانجي ترجع من جديد، فائدة منتخب مصر. الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع. هناك خطأ، هناك خطأ وبطاقة صفراء. إذن ستلعب الضربة الحرة. مارغاريت تتلقى البطاقة الصفراء. إذن ستلعب الضربة الحرة، الكرة الأخيرة في هذه المواجهة لمنتخب مصر. مصر بدون ولا فرصة في المباراة، تخيلوا 90 دقيقة بل 106 دقائق ولا فرصة لمنتخب مصر. 106 دقائق ولا فرصة لمنتخب مصر، شيء غريب صراحة. ستلعب الضربة الحرة الآن. هنا نادين غازي، نادين نادين نادين، وتسديدات. هنا التصدي، تصدي حاضر، تصدي حاضر في الكرة الماضية من نالي. هذه تقريبا الكرة الوحيدة لمنتخب مصر. باربرا باربرا باربرا باربرا تمرر باربرا، بعد ذلك التحضير. فيري فيري والإبعاد. هجمة مصرية. دخلنا للدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضايع. نالي تمرر كرة، إضافة الحكمة دقيقة أخرى لا. إذن تنهي الأمور سمير الحكمة الأوغندية بفوز منتخب زامبيا بست أهداف مقابل شيء. انطلاقة قوية لزامبيا من أجل تصدر هذه المجموعة في انتظار طبعا المواجهة الأخرى بين نيجيريا ومالاوي. مشاهدة كرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في مواعيد قادمة إن شاء الله.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.

تمريرة بينية خطر نيكولاس جاكسون، جاكسون لكن ياسر قافل عليه على طول، ياسر ترجع مرة تانية كورة. محاولات مستمرة من جانب المنتخب السنغالي على طريق اللعب لامين كامارا اللي بيسدد لامين لكن ترتد تسديدة وهدف أمامنا هنا. لكن شوف لمسة اليد، هتشوف لمسة اليد على ماني، هتشوف الفار أدي ماني يسجل في الدقيقة 78 بتسديدة أمامنا. هل فيها لمسة يد؟ الفار هنا يقول كلمته، ماني يسجل في الدقيقة 78.

يصعد الآن، يتقدم نايل، يتقدم نايل، يسجل. برافو برافو نايل عيناوي، برافو نايل. الضربة الأولى كانت ناجحة، وتشجيعات الآن ياسين بونو سعيد لتنفيذ الركلة. أونواتشو يتقدم، أونواتشو يسجل، يسجل 1-1. إلياس يتقدم، إلياس إلياس إلياس يسجل، إلياس يسجل، برافو إلياس. يتقدم باشيرو، باشيرو يسجل، يسجل الركلة باشيرو. أشرف حكيمي، أشرف يسجل، برافو أشرف، برافو أشرف. يوسف، يوسف يتقدم، يوسف فعلوها، فعلوها، فعلوها، فعلوها. إلى اللقاء النهائي، هكذا سيتواصل المشوار، وهكذا سيتواصل الحلم.

يمشي بلانكاس نيغراس خطيرة الكرة من كايد وضرب الجزاء ضرب الجزاء في دقيقة ونص يا الله في دقيقة ونص الفلسطيني كايد القادم من ناك بريدا هناك من الأردنية في هولندا يركب الفاول بلغة الباسكت على دفاعات الوسمة وبينالتي في أول دقيقة ضرب الجزاء منعرج البدايات بانتظار الخواتين مل خطاب في الدفاع الجزائري شوف الارتباك العرقلة موجودة الحكم كاشف الزاوية والرؤية ويقول بينالتي لصالح الزمن.

سيناريو غريب جدا. الزمالك في أول دقيقتين ممكن يجيب على هدف خالدي ويعدل الأرقام. مباراة تبدأ بكل الإثارة، مباراة تبدأ بكل الصعوبات. هذا حسام، لقبه عبد المجيد، مركزه قلب دفاع، صفته لاعب دولي، وإشارته الآن أنه طريق سالك أو غير سالك، ويطالب الجمهور بالمساندة. أنا في رأي يا هيثم يا فاروق، أنا نركز على البينالتي حبيبي، داخل مع الجمهور وتشجع. هما مشتعلين أصلا، هما والعين أصلا من بداية الأسبوع والتحضير لهذه القمة، ثم المباراة اليوم، ثم البدايات الصعبة الآن، ثم البينالتي في دقيقتين. والفار بقيادة التونسي هيثم جيرات يراجع اللقطة قبل ما يعطي الأوكي لأتشول جابوني. إذن ضربة جزاء لنادي الزمالك. حسام عبد المجيد في مواجهة بيمبوت. خلاص حسمت الأمور. سيف الدين الجزيري جاز. جمهور الزمالك. هذا دياي لمين السنغالي مدرب ويسمع. عنده القاب أفريقية مع توبويسون مازمبي. ماذا تقرر؟ إشارة الفار على الكرة الدباغ. إذن الآن ركلة الجزاء عند الدباغ، لأنه عبد المجيد ممكن ضيع ضربة جزاء في جولتين ثلاثة في الدوري العام في الدوري المصري. إذن الدباغ اللي سجل الهدف في المباراة الأخيرة أمام سموحة براسه فتح طريق الدوري للبيت الأبيض، الآن يريد هدف التعادل ردا على هدف خالدي. خمسة دقائق، الكل بالانتظار، الكل على أعصاب. 120 مليون في مصر، أكثر من 40 مليون في الجزائر، الكل ينتظر نقطة التحول في المباراة. إذا يسجلها الأمور البسيكولوجية ستصبح في صالح الزمالك. إن ضاعت ستكون نقطة قوة ليسمع بين عدي وبين بنبوت. كرة يمشي حتى جول. 1-0 لنادي الزمالك، 1-0 لنادي الزمالك. نادي الزمالك يبتعد عن المزالق، يبتعد عن المهالك، ويحقق أول الأهداف في موسم يريد كل من عشق حبا بالقافلة البيضاء أن تكون سنة تاريخية. مصر وإفريقيا. معتمد جمال يرد على هدف لمن دياي في الذهاب، ورجعنا نقطة البدايات. التعادل الآن هدف لهدف بين الذهاب وبدايات العودة، والمشهد جميل. الزمالك بأحمره وأبيضه هنا في استاد القاهرة. سيعودون بالكاس، لأن الزمالك وقت يحتاج لثلاثة صعيب برشا أمام فريق عمل 80% من مباريات الأفريقية كلين شيت هذا العام. إذن هي مرتهنة مرهونة في هدف بالنسبة للاتحاد. كرة اليسمى من اليمين، يلعب الكرة الرضواني، سعد الرضواني فك تشيكوبانزا. تشيكوبانزا وخطأ. توتر واضح على ملامح الفريقين، برشا أخطاء من الجانبين، برشا تقطعات وتوقفات. ربع ساعة في القمة في فينال القارة هذا العام. 1-0 نادي الزمالك. ضربة جزاء عدي. من ضربة جزاء تقدم خالدي، وبضربة جزاء تعادل عدي. بين الرايح والجاي لقاء النهائي وكأس الكونفدرالية مازال لم ياخذ قرار. ترجع الكرة وسط الميدان، يسيطر على نصف الملعب الفريق الجزائري، ولكن الحكم هاتشو إشارته واضحة، قال له فكيت الكرة واخذيتها بيدك. إذن ستعود من ضربة مخالفة للبيت الأبيض. الجزائر هذا العام تحتفل بخمسينية أول ألقابها الإفريقية عام 76 على صعيد الأندية المولودية في كأس الأندية البطلة في الريمونتادا التاريخية على حافية كوناكري. يمشي كرة لنادي الزمالك، محاولة خطيرة، فرصة، والهدف الثاني للزمالك، ولكن رأي صفارة.
راية وصفارة. الدفاع الأقوى في إفريقيا يعاني في ربع ساعة، مش ممكن مش معقول. هل فيها تسلل؟ إسماعيل يسجل الجول، المساعد يرفع الراية، الحكم يقول فما فرصة بالبار. هل فيها ورقة؟ ممكن نعم، ممكن نعم. اللي خذ الكرة الآن بالرأس أوفسايد إسماعيل، لا ولكن لمسة الأولى يا إسماعيل صاحبك في الرجوع في الأوفسايد على ما يبدو. تمشي كرة خطيرة عن طريق إسلام ميريلي. إسلام كرة ما بعيد يشوت، كرة خطيرة خطيرة وضربة مرمى، المطالبة بكورنر والحكم يقول ضربة مرمى للمهدي سليمان. 20 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1 الزمالك 0 اتحاد الجزائر. تغيير اضطراري في حراسة مرمى نادي الزمالك، الشوط مر في أوقاته. هاتشو لو يحسب الوقت البدل الضايع عن الفترة الأولى لن تقل على 7 دقائق. يدخل عواد، عودة عواد لحراسة المرمى، تبدأ المساحات ضيقة ومغلوقة، ما يدورش برشا وخطيرة، والحارس عواد يتصدى لكرة البطولة. يا لو يسمع كرة تتحول إلى التماس، خطير بطل الجزائر لو يسمع. نادي الاتحاد يخترق ويقترب، عواد يتصدى براد الفينال. شوف الكرة، شوف التحضير، ممتاز المراوغة، ضيعهم باش تمشي في الرواق الأيمن، ولكن خالدي يلم يرجع للوسط بجاز تكنيك، يشوط الكرة ممتازة ويتصدى بامتياز. الكرة للأبيض، يمشي كرة ملعبها طويلة، يلعب إسماعيل، شات اليسار. لو لاحظتوا معايا ممكن شي لاحظوها الكابتن الرفيق وهيثم، الأطراف متاع نادي الزمالك واضح التعليمات معتمد جمال، ما طلعوش ما شفناش صعود فتوح في اليسار ومحمد إبراهيم في اليمين. قلت لكم الهدف المبكر متاع الزمالك غير القراءة تماما واستراتيجية اللعب. فارجة كورة كاد يقاتل، ما يعديش ما يعديش الرضواني، ومست فيه كورة، والكرة ستكون بحيازة الأبيض. خلاص هي ثواني لن تأتي بجديد في رأيي. شوط أول، الزمالك يرجع في النهائي بهدف التعادل عن طريق اللاعب الفلسطيني عودة الدباغ. ورقة صفراء على حسين الديري. آخر الثواني، آخر استحواذ لليسمع، كرة طويلة بدون عنوان، سالة للباك رايت إبراهيم، إبراهيم بعيد على بيتزيرا. كان ممكن يبدأ الدباغ على الأطراف مع تشيكو ويحط منسي في العمق والبرازيلي، نتيجة إصابة وظروف وصعوبة مباراة ندخلوا بعدنا مثل مباراة 5 جويلة. هو طبعا معتمد عنده حساباته، خاسر 1-0 في الجزائر، تخل بقوته وكامل قوته من البدايات، يعني ما كانش يتصور، كان يتمنى ما كانش يتصور انه التعادل بشياتي السريع في 3-4 دقائق. الشوط الاول خلص هنا في استاد 5 جويلية، الزمالك يتعادل بهدف خالدي ذهابا عن طريق عدي في العودة. صوت الكاس وصوت التتويج، مدرب افريقي سيحصد اللقب، هل يكون السنغالي دياي مره اخرى في البطوله بعد قياده مازيمبي، ام يكون في صف المدربين المصريين عن طريق معتمد جمال. اكثر المدرسه حققت لقب بطوله الكونفدراليه هي المدرسه التدريبيه التونسيه، عن طريق فوز البنزرتي مارتين، عن طريق ايضا الغرايري في النادي الصفاقسي غازي، وايضا معين الشعباني ولسعد. هذه هي الالقاب
في الانتظار نبدا الشوط الثاني. النتيجه 1-0. الشوط الثاني للحسم. خطا ضد اللاعب تشيكو مانزا. هل تتغير الوقائع في الشوط الثاني؟ هل يصعد اكثر نادي الزمالك في محاوله لاخذ الكره والاستحواذ وبالتالي المجازفه لتسجيل الهدف الثاني؟ وهنا اقول المجازفه المحسوبه، لانه هذه لسيس الدفاعيه، هذا التمشي الدفاعي عادي اوكلو مع معتمد جمال، اوكي يعني مسيطر على اللعبه دفاعيا. التعادل سجلته، كانت تمكنت ووجهت الهدف الثاني، خير وبركه ما فماش، الناس الكل نمشي والركلات ترجيح وعلى الظالين امين. هكذا هي المباراه، هكذا هي الاعتبارات. لمن الدياي وحساباته في مقارعتي معتمد جمال. ترجع كرة النادي الزمالك، ترجع كرة من الحارس عواد. عواد يلعب كرة طويلة. الدقيقة الثانية في الشوط الثاني، 1-0 لنادي الزمالك، ولكن 1-1 اللي تشوفوا فيه في أعلى الصورة هي نسبة إلى فوز البطل الجزائري. 1-0 من خادي أيضا بضرب الجزاء في 5 جويلة. مالون كرة ضائعة من الكاميروني. ترجع بيتزاري فوق علي إسلام. ميريلي خطيرة وحذاري، والكرة ترجع من الحارس، يمشي بنبوت. بنبوت في اليمين، كرة طويلة لمن الأفضلية. عبد المجيد، عبد المجيد كايد، آدم كايد لعب ممتاز. ترجع الكرة خادي، خادي في اليسار، هيثم نصيف كنترول من لاعب رقم 12، يدخل الوسط تاندانج. تاندانج للويسما، الديري لازم يرد باله عنده انفار. وصلت لسعدي رضواني، سعدي رضواني طريقة يلعب بها نادي الزمالك هي مختارة ومقررة من معتمد جمال. لما نسجل نستناهم، أعطيهم الكرة ونلعب على المساحات. ترجع الكرة وسط الميدان، يخسر كرة الفريق المصري. خطيرة، خطيرة جدا كرة مباراة عرضية وخالدي برا. خالدي يهدر كرة البطولة. طبعا أنا أتكلم بكل واقعية، كلكم تعرفوا إذا يسجل ياسما جول انتهت الأمور. ترجع كرة خطيرة والتسديدة ومش ممكن. كرة البطولة يا خالدي، كرة البطولة يا خالدي في دقيقة 9 من الشوط الثاني. لويس ما يكور في 5 جويلية. شوف الكرة، شوف الوحدة 2، هجوم بدأ يلقى حلول. الثنيات نتيجة التسريع في الريتم والإيقاع، يضرب دفاع الزمالك، يشوط خالدي وكاد يسجل هدف بطولة. عواد باكو يقول المعلق الفرنسي، يعني بعيد على الكرة، لو جات في المرمى تدخل. اي كرة من خادي، خطير اولاد البهجة، ممتازة جزائرية، ملعوبة خطيرة، وصلت عرضية. هو خادي، خادي واحدة واثنين، وكرة قريبة جدا من هذا الشباك. فبرشا حظ لنادي الزمالك، خادي كاد يعد الارقام ويحقق اللقب الغالي. تشيكو ما يحبش يلعب، معناه ما يقدمش أداء ومن بعد يغضب. شوف الكرة خطيرة من خالدي وراء الخطورة المستمرة للياسما في هذا الشوط الثاني. هذه الكرات تخوف، يمشي عبد الله، يمشي السعيد، يلعب على القائم الثاني وبن بوت. ممتاز، ممتاز بن بوت. ترجع الكرة لويسما، داخله برشا في اتجاه الحارس عبد الله، ما مشيتش معاه اليوم حتى الكرات الثابتة. الفريق المصري على القائمة الثانية، القائمة الثانية خطيرة جدا، والتسديدة والدفاع مرة أولى، كرة مرة ثانية، مش ممكن يا الله، مش ممكن. ضيع حلو يا اسماء، ضيع حلو يا اسماء.
خالدي يا خالدي، مش ممكن. كرة أخرى تقريب في شباك خالي، هذه المرة إصرار جزائري كبير، والخالدي كورتو أوت. قتالية كبيرة، يمشي عبد الله السعيد كيا برشا، هذه خطيره نادي الزمالك. 3-4 اذا يراوغي ولا مشكل فيها، يمشي بالكوره، يدخل يعمل عرضيه خطيره راسيه ويتصدى الحارس، يتصدى بن بوت. نعم كانت خطيره شكلا ومضمونا، برافو من منسي وبرافو بن بوت.

0: الترجيع.
1: كرة الأولى يتقدم عبد الله الحمد. 1-0 ولكن بنقود خطير. 1-0 لنادي الزمالك. واحد صفر للملك. ممتاز التنفيذ من عبد الله السعيد. الكرة الأولى للاتحاد. يتقدم ينفذ والتعادل. ممتاز الدراوي. زكريا الدراوي في الجول. كرة ثانية لنادي الزمالك. بيبوت مرة أخرى في المرمى. كرة النادي الزمالك تمشي الكرة ويحط الثاني. 2-1 يا الزمالك. 2-1 يا زمالك. تقريب ينافس طريقة الدراوي في نفس المكان أو لا. هذا حتى سنترال حتى في الوسط. حتى في الوسط. 2-1 للزمالك. يعود عواد يرجع الضغط على الياسر. في الإخراج الإفريقي لا يكتب وشكون يشوط لرقم 7 خادي. خادي رجل الذهاب الآن في ركلة الإياب. خادي وعواد حتى في مادي سليمان. الآن ضد عواد يمشي خادي. خادي ما يبعدش برشا على الكورة. خادي يمشي الكورة يشوط الكورة ويشوط ويسجل هدف التعادل للاتحاد. خادي ما يضيعش. صعيبة برشا على خادي. اثنين اثنين لركلات كلها يثار. كل حارس تبع ركلة وقرب من الثانية. الآن الركلة الثانية. ودائما اعتدت القول في ركلة الترجيح أنه الثالثة تقريبا ديما يصير فيها منعرش. سنرى. كرة للزمالك وبعدها للاتحاد. فمن يسجل ومن يهدر. الآن من العميد حسام عبد المجيد. حسام وبن بوت يتقدم لاعب منتخب مصر. تركيز وفيه خوف. الحارس تركيز وفيه طمع. الآن لحظة مين تقدم. يمشي حسام عبد المجيد وبن بوت. حسام يتقدم عبد المجيد ويحطها بكامل الصعوبة يا عبدو. 3-0 الدين الاتحاد. ثلاثة اثنين للأبيض الملك. شوف الكورة صعيبة برشا. بن بوت يعني يكاد يكون مسح. العودة مع عواد. هم يسجل الاتحاد الثاني. 3-2. الركلة القادمة ستكون جزائرية من نادي الاتحاد. أظن بن عياد. لا مش بن عياد. الكابتن يمشي بالكورة ويحطها رائعة جدا. 3-3. 3-3 ممتازة جدا. 3-3 عن طريق الرضواني. سعدي رضواني وجول. يمشي السيد يتقدم. السيد يحطها يتبعها بن بوت. والسيد يتقدم للملكي. 7 زمالك 6 اتحاد. 7-6 للزمالك. الركلة اعتدت 14. الركلة اعتدت 14 في هذا النهائي المثير. النهائي المثير على مستوى الركلات. الديربي الشمال الافريقي. فرصة اخرى للاتحاد البقاء بشرط التسجيل. وفرصة للزمالك لينهاء الأمور والتتويج بالكاس.

حالك اتصل عصام ولا تمشي عن طريق التيري. حسين حسين الديري ويحط سبعة سبعة يا الله، سبعة سبعة من حسين، سبعة زمالك، سبعة ليسمع الاتحاد عنيد، سبعة سبعة رغم محاولة عواد. دومي فولي الكرة والكرة نصف طائرة في المرمى، سبعة سبعة. الركلة الثامنة الآن، الركلة الثامنة. يشوت فتوح، هرب بيه، هل هو فتوح أم شحات؟ شحات بين بوات، هنا بوات شو ما يقربش، حاول يأثر عليه، الثامنة قد تحسم الأمور في رأي لهذا ولذاك. أعطينا المباشر، أعطينا اللقطة، شحاتة والكورة، شحاتة والحارس، شحاتة والركلة، شحاتة والضربة، ويضيعها شحاتة، يضيعها شحاتة. تمشي كرة أخيرة في المباراة لنادي ليسما ويسجلوا خلاص. ليسما بطل إفريقيا، الاتحاد بطل الكونفدرالية، الاتحاد يسجل في مرمى عواد ويسجل الثمانية السبعة. نعم الزمالك ضيع كاسه في ماتش الذهاب لما كان أفضل، في ماتش العودة ليسما أولاد الباشا كانوا أفضل وخطفوا الكاس بجدارة بثمانية السبعة. كاس افريقيا الشامخه عاليه لصالح اولاد الباجا، مبروك مبروك ليسما، هاردك حظ اوفر للزمالك.

0: passion,
1: glory,
0: history,
2: precision,
0: champion. لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس، فالقصة مستمرة.
3: موسم جديد،
0: تحدي جديد،
4: قصة جديدة
5: تبدأ الآن.
6: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
7: ارفع الكاس يا ماركينيوس واعلن باريس بطلا لأوروبا. ها هي أوروبا تتوج نفس الملك مرتين.
8: بيجا يعانق الأمجاد، اشتعلت ديران الأفراح،
7: أفراحهم لا تنتهي، أحلامهم ليس لها حدود، زمانهم يتمدد، سحرهم يتجلى، قصتهم ما زال فيها المزيد، إنه زمن باريس وللمجد بقي يا باريس.

0: الوقت بدل الضائع أمامية مصطفى استلم مصطفى هي هي مصطفى هي مصطفى مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى الله يا درش الله يا درش الله يا درش
1: تعود كرة من جديد لمنتخب كافيردي ستيفن موريرا جول بوم كيفن بينا
2: بهدوء بثقة بادخار الجهد للمواجهة القادمة أمام الكاميرون فاصل من المهارة بشكل مميز يا ولد يا لعيب لعيب لعيب لامين كامارا ينفرد بصدات الهدافين بعد هذه الكرة الجميلة
1: بيبي يختار التصويب جول كويتا بوباكار يراوغ سدد بوباكار في الشبكة جول سدد

0: فتح كلام كده درش ما بيخافش.
1: السودة ليه كبير يحكم في عمره،
2: اللي ما يجيش بالليل يجي بكسر العين.
3: انتوا ايه ما بتحسوش؟
4: انا اللي خسرت كل حاجه
5: يا واد خبيث على خبيث يا شراس.
6: لا بعدك زودتيها قوي.
7: انتوا مين اصلا؟ انتوا مين؟
8: تنسيت تاني ولا ايه؟
9: درش بتاع دلوقتي مش هو درش العدال بتاع زمان.
10: مفيش بيع ولا شراء طول ما الاسم درش ده حي.
11: حي الشيك وضع حي، الشيك وضع حي.
12: شميت نفسك دلوقتي عشان اللي كان كسر عينك غايب.
13: حلو قوي. فاصل ونواصل.
14: يعني انا مين دلوقتي؟ انا درش ولا جورج؟
15: ابدا نزيف السلام. انا حافظ نفسي.
16: يا اختي
3: انت سعيد ابو سن.
14: هلا
3: كل يوم الاقي واحده ست داخله عليا تقولي ده جوزي.
14: حرك بالعين والسن بالسن والبادي يشيل شيلته.
17: درش من الاثنين الى الجمعه على بين دراما.
18: That tiny kid grew up to be me. Well, Harris. Older? Yep. Bigger? Not so much. Life hasn't been easy, but I keep it moving.
19: I believe in you. And I made you a sandwich. Catch! Oops. Airball. Sorry about that.
18: I never lost the dream to play professional rollerball. Where the fiercest animals compete in the most dangerous stadium.
7: You don't belong here, goat.

بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام في كل مكان عبر بين سبورت، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم هنا من العاصمة المغربية الرباط ومن ملعب المدينة، والذي يشهد هذه المواجهة ضمن منافسات افتتاح المجموعة الثالثة من بطولة توتال انرجيز كأس أفريقيا للسيدات 2026. هنا مواجهة بين حاملات اللقب والألقاب العشرة للسوبر فالكونز، منتخب نيجيريا والمنتخب صاحب العراقة الكبيرة على مستوى القارة الأفريقية للسيدات، حاملات اللقب أمام فريق يبحث عن طموح هنا للمشاركة الأولى، منتخب ملاوي. نعم، مشاركة أولى في هذه البطولة لمنتخب ملاوي أو كما يلقبنا

المواجهة.

ملاوي ومنتخب إذن نيجيريا هنا في ملعب المدينة في المجموعة الثالثة، مباراة شهدت طبعا أولى أو شهدت افتتاح مباريات المجموعة الثالثة. سيدات منتخب مصر تعرضنا لهزيمة بسداسية أمام منتخب زامبيا، مباراة كانت كبيرة لسيدات زامبيا، بينما سداسية على سيدات منتخب مصر طبعا في المباريات القادمة بإذن الله التعويض. هنا في هذه المواجهة النيجيرية ومنتخب ملاوي، المنتخب الذي يشارك للمرة الأولى بقيادة المدرب لوفومور فازيلي في هذه المواجهة بـ 4-5-1

إذن بأربعة خمسة واحد منتخب مالاوي هنا كما ذكرنا يلعبنا بقيادة للمدرب لوفومور فازيلي في حراسة المرمى ميرسي سيكيليو في الدفاع بيناديت ميكا زوي روز ألفونيكا تشيمو ماتيتشي آيرين كامالو في خط الوسط روز كاديزي مدينة نغولي فيث تشينزو ليتيسيا تشانويلا وتيموا تشاوينغا إضافة إلى الأمام اللاعب رقم 10 تابيثا تشاوينغا. هذا بالنسبة لمنتخب ملاوي. بالنسبة لنيجيريا 4-3-3 جوستين مادوغو المدرب الذي يقود دفة السوبر فالكونز في هذه البطولة في حراسة المرمى تشاي ماكا في دفاع تشوكورات أولا ديبو أوسانشي أوهايو ألو أوتاسين ديمين ميشيل ألوتسي في خط الوسط راشيدات أجيبادي وهيماتو أندي جو إتشيفيني في الأمام كل من فولاتشادي إيغا مولوتسي وإستر أركو فونكو واللاعب تشينوا إهيزو. هذه بالنسبة لتشكيلة منتخب نيجيريا الذي يلعب هنا من اليسار إلى اليمين الشاشة بينما منتخب ملاوي بالأحمر من اليمين إلى اليسار. هذه المباراة التي كما ذكرنا طلقت بقيادة تحكيمية ألين أوماتوني من رواندا تلعب الكرة الأولى في هذه المواجهة الكرة الخطيرة التي ما يزال يحاولنا فيها لاعبات منتخب نيجيريا هذا الضغط الكبير وهذه البداية الكبيرة التي تنطلق مع الدقائق الأولى عند لاعبات منتخب نيجيريا. هذه كما ذكرنا حاملات اللقب وصاحبات 10 ألقاب على مستوى هذه البطولة. نعم المنتخب الأكثر نجاح منتخب نيجيريا للسيدات على مستوى القارة الأفريقية هنا في هذه البطولة وفي هذه المباريات التي كما ذكرنا عبر بين سبورتس الرياضية هنا من ملعب المدينة وثلاث منتخبات عربية مشاركة في هذه البطولة منتخب المغرب والجزائر في مجموعة واحدة في المجموعة الأولى. المغرب التي قدمت مباراة كبيرة أمام منتخب كينيا والانتصار برباعية مقابل لا شيء بينما لدينا الجزائر أيضا المنتخب الجزائر للسيدات وهذه الكرة خطيرة والأبعاد الذي يحضر في اللحظات الأخيرة في اللحظات الأخيرة تحضر اللاعب تشيموي ماديتشي لإبعاد الخطر هنا أمام اللاعب رقم 6 في اللقطة الماضية الخطورة النيجيرية عند روز كاتزيري التي حاولت في اللقطة الماضية والإبعاد الدفاعي الممتاز الذي حضر بشكل ممتاز جدا للاعبة ملاوي. هذا كالبداية عند نيجيريا التي تضغط وتريد تسجل منذ البداية. نعم الجزائر أيضا بانتصار ممتاز جدا على السنغال بهدفين مقابل لا شيء انتصارين للمنتخبين العربيين المغرب والجزائر وخسارة كما تابعنا قبل هذه المباراة حضرت أيضا بسيدات مصر أمام زامبيا بسداسية مباراة لم يظهرنا فيها بالشكل المطلوب لاعبات منتخب مصر على أمل التعويض في قادم المواعيد وقادم المباريات. ضربة زاوية لنيجيريا وهي الضربة التي قد تأتي ويأتينا من خلالها بالتسجيل نيجيريا برأسية وعند حارس المرمى ميرسي سيكيليو. هذه الكرة التي حاولنا فيها برأسية تعود مرة ثانية انطلاقة لملاوي التي يتواجد لديها لاعبات مميزات هنا لافتتاحية التسجيل كادت أن تسجل في اللقطة الماضية كرة في اللقطة الماضية حضرت واحدة خطيرة مباراة سريعة مباراة فيها كرة جميلة في اللقطة الماضية عن طريق اللاعبة وقائدة منتخب ملاوي هنا في اللقطة الماضية تيموا تشاوينغا. لدينا تابيثا تشاوينغا وتيمو تشاوينغا الشقيقتين اللواتي يلعبن هنا مع منتخب ملاوي الذي يظهر
للمرة الأولى في هذه البطولة. المحاولة مرة ثانية ملاوي حتى الآن تظهر بشكل جيد على المستوى الدفاعي لإبعاد هذه الخطورة عن مرماهن طبعا والذود عن المرمى بشكل جيد أمام السوبر فالكونز. السوبر فالكونز لاعبات منتخب نيجيريا، بينما كما ذكرنا ملاوي واللقب الذي يسمين به الشعلة، وكرة كادت أن تكون بالهدف هنا، كادت أن تسجل في مرماها اللاعبة منتخب ملاوي روز ألفونيكا مدافعة وقلب دفاع في اللقطة الماضية. نيران صديقة كادت أن تضع الكرة في مرمى ميرسي سيكيليو حارسة مرمى منتخب ملاوي. هذا الضغط الكبير الذي حتى الآن للسوبر فالكونز لمنتخب نيجيريا للسيدات، ضغط كبير لا يهدأ، يريدنا التسجيل. حتى الآن الكرة الماضية تصل عند مارسي مرة ثانية حارسة ملاوي. هذه هي المباراة التي يسعى من خلالها منتخب نيجيريا أن يسجل منذ البداية، لأنه تابع مباراة زامبيا وسيدات مصر ويريد أن يتواجد بقوة على مستوى هذه المجموعة. هذه هي أيضا التسديدة، هذا الطموح الذي لا حدود له مع المشاركة الأولى لمنتخب ملاوي. حلوة الكرة الماضية وحلوة طريقة اللعب عند منتخب ملاوي هنا، عدم الخوف عدم التردد، التقدم للأمام في الكرة الماضية الرأسية التي لعبت بهذه الطريقة، والمحاولات هنا التي جاءت عن طريق اللاعبة تابيثا. يا تابيثا تشاوينغا، الشقيقتين هنا لمنتخب ملاوي، تابيثا وتيموا لاعبتين مميزتين يتحركان بشكل جيد ويشكلان الخطورة الجيدة حتى الآن لصالح منتخب ملاوي. ضربة زاوية للمنتخب الأحمر لمنتخب ملاوي نحو التسجيل، ربما نحو افتتاح التسجيل للمرة الأولى في هذه البطولة، ولما لا. لكن هنا هذا الحديث عند القيادة التحكيمية لألين أوماتوني، وضربة الزاوية التي سوف تنفذ بهذه الطريقة على المرمى النيجيري. محاولة بالرأس مبعدة من الدفاع تعود مرة ثانية ملعوبة بالخلف، الكرة بهذه الطريقة داخل المنطقة مبعدة مرة أخرى. هذه الكرات التي حارت فيها وكانت حائرة الكرة بين أقدام لاعبات منتخب نيجيريا وملاوي مرة ثانية. المحاولة التي تبحث عنها نيجيريا، الضغط الكبير، النيجيريات اللي بحثنا عن الضغط على حاملات الكرة عند لاعبات ملاوي، لكن حتى الآن البداية جيدة لهذا المنتخب الذي كما ذكرنا المشاركة الأولى عند المدرب لوفومور فازيلي الذي أيضا تحدث قبل هذه المباراة لا يريد أن يكون مجرد ضيف. تحدث المدرب لمنتخب ملاوي والذي ذكر قبل هذه المباراة بأنه لا يريد أن يكون مجرد ضيف شرف في هذه البطولة، فبعد أن حقق إنجاز التأهل للمرة الأولى يريد أن يحول الحلم إلى طموح حقيقي بالمنافسة. نعم، هذا ما جاء في المؤتمر الصحفي للمدرب ملاوي لوفومور فازيلي، الرجل الذي ذكر وذكر بأنه طبعا يبحث عن الاستعداد بشكل جيد كان لهذه المباراة، ويريد طبعا أن لا يستهين أحد بهذا المنتخب، لأن هذا المنتخب يملك مفاتيح جيدة على المستوى اللاعبات التي يتواجدنا مع منتخب ملاوي. أما بالنسبة لهذا الرجل، هذا مدرب نيجيريا جوستين مادوغو الذي يتابع المباراة، والرجل أيضا الذي تحدث قبل هذه المباراة وتحدث بأن السوبر فالكونز قائدات وحاملات لقب هذه البطولة، قادمات لهذه البطولة للحفاظ على اللقب والمنافسة بكل قوة. طبعا هذا بالنسبة لمنتخب نيجيريا. هكذا الكرة في منتصف الملعب مرة ثانية، عاد الهدوء ليخيم على أجواء المباراة بعد الانطلاقة السحرية والانطلاقة الجيدة والانطلاقة السريعة التي حضرت عند كلا المنتخبين. نيجيريا
وسيدات نيجيريا ضغط كبير حضر في بداية المباراة لافتتاحية تسجيل وتشكيل هيمنة ورعب على لاعبات منتخب ملاوي طبعا في هذه المباراة. 10 دقائق مرت والتعادل السلبي حتى الآن في أجواء المباراة الجميلة في منافسات المجموعة الثالثة. وهذا لوفومور فازيلي المدرب الذي يدير دفة منتخب ملاوي. تصل مرة ثانية ملعوبة على الدفة اليمنى نيجيرية، المحاولة بالمرور بهذه الطريقة عند راشيدات تحاول بكرة أمامية ملعوبة مرة ثانية مبعدة بالرأس بتغطية دفاعية ممتازة. 4-5-1-5 في الوسط لاعبات منتخب ملاوي، بينما برباعي الدفاع أيضا يدرك المدرب لوفومور فازيلي قوة النيجيرية والضغط النيجيري الذي سيبدأ وينطلق منطلقة مع بداية شوط المباراة الأول. تعود مرة ثانية كرة في وسط الميدان مع هذه البطولة والتي انطلقت في 26 من هذا الشهر وتستمر حتى 6 من الشهر القادم شهر أغسطس 16، وبمشاركة تاريخية هنا بعدما كانت المنتخبات تشارك بإثنى 10 منتخبا في الدورات الماضية، هنا مشاركة تاريخية ب16 منتخب. نعم، المرة الأولى التي يشارك 16 منتخبا في البطولة الأفريقية للسيدات. رمية التماس حاضرة، المنتخب النيجيري والذي يدخل هذه المواجهة ويحمل سجل مميز. على فكرة لم يسبق له أن خسر أمام أي منتخب شارك للمرة الأولى في نهائيات كأس أمم إفريقيا. نعم، هذا بالنسبة للمنتخب النيجيري منذ انطلاق البطولة بنظامها الحالي عام 1998. النيجيريات لم يخسرن مع أي منتخب يشارك للمرة الأولى في هذه البطولة وفي هذه النهائيات. هذا بالنسبة للسوبر فالكونز لاعبات منتخب نيجيريا وحاملات اللقب في البطولة الماضية وللدفاع ورحلة الدفاع عن اللقب هنا أمام منتخب ملاوي الذي يريد كتابة فصل جديد هنا من التاريخ القاري. والمشاركة الأولى كرة ثابتة لنيجيريا حاضرة هنا، ملعوبة بهذه الطريقة مرة ثانية تقطع من الدفاع، تعود مرة ثانية نيجيرية، تمريرة خاطئة بعيدة تخرج إلى ضربة مرمى لمنتخب ملاوي. هذه الكرة الماضية والتي حضرت في اللقطة الماضية عند جو أتشيفيني، حاولت فيها جو لكن التمريرة مرت بعيدة. في منتصف الميدان مرة ثانية لمنتخب نيجيريا الذي عاد للضغط مرة ثانية للاستحواذ الأكبر على مجريات اللعب بهذه الكرة الخطيرة مرة ثانية داخل منطقة الجزاء والتغطية الدفاعية المميزة لملاوي. هذه واحدة بالهجمات المرتدة السريعة والاعتماد على الهجمات المرتدة التي قد يأتي من خلالها أولى الأهداف وأولى الكرات العرضية الجميلة التي تصل عند حارسة مرمى نيجيريا تشايماكا تسيطر على الكرة في اللقطة الماضية وتعود مرة ثانية. هي الكرات السريعة، هي الكرات التي يعتمدنا عليها لاعبات منتخب ملاوي. نعم، هي الكرات المرتدة السريعة، الكرات العرضية التي قد يخطفنا من خلالها أولى الأهداف. يملك لاعبتين مميزتين الشقيقتين كما ذكرنا، اللاعبة رقم 10 تابيثا تشاوينغا ولدينا تيموا تشاوينغا، وتيموا هي قائدة منتخب ملاوي. مرة ثانية نيجيريا ملعوبة بهذه الطريقة، نيجيريا والألقاب 10 في هذه البطولة، نيجيريا بالاستحواذ، نيجيريا بالسيطرة، نيجيريا والقوة المهيمنة، القوة الضاربة، القوة التي دائما تسيطر على مجريات
بطولة السيدات الأفريقية. نعم هكذا عرفت وقدمت نفسها نيجيريا على مستوى السيدات في هذه البطولة الأفريقية. لكن حتى الآن بالنسبة لمنتخب يشارك للمرة الأولى في هذه البطولة والحديث عن ملاوي, هي بداية جيدة في الربع ساعة الأولى التي مرت حتى الآن, وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب دفاع جيد ومحاولات والاعتماد على المرتدات بشكل سريع جدا لخطف الأنظار ولخطف أولى الأهداف, أولى الأهداف التي سوف تكون تاريخية والتاريخي ملاوي أو منتخب ملاوي الذي يبحث عن التسجيل وعن التاريخ في المرة الأولى له والمشاركة المرة الأولى له في هذه البطولة. وأمام من؟ أمام نيجيريا, أمام حاملات اللقب, أمام هذا المنتخب الصعب, هذا المنتخب الذي لديه قوة ضاربة, هذا المنتخب الذي لديه الهيبة الكبيرة عندما يشارك في هذه البطولات الأفريقية. ضربة حاضرة ونيجيريا وكرة القدم, ونيجيريا وكرة القدم الرياضة الأولى الشعبية وذات الشعبية الكبيرة في نيجيريا, وأسماء كبيرة مرة تعبرت على مستوى نيجيريا كان لمستوى منتخب الرجال ومنتخب السيدات. المباريات التي يلعب دائما فيها منتخب الرجال على أرضه تكون قوية جدا رغم غيابه عن كأس العالم منتخب نيجيريا, إلا أن منتخب نيجيريا من المنتخبات الكبيرة, من المنتخبات التي كما ذكرنا تملك عناصر كبيرة وأسماء كبيرة وقدمت تاريخيا لكرة القدم أسماء كبيرة على مستوى منتخب الرجال. في اللقطة الماضية تابعنا حتى الآن ثلاث تسديدات لنيجيريا, تسديدة واحدة مرت منتخب ملاوي وواحدة فقط على المرمى لمنتخب نيجيريا مع نسبة استحواذ جيدة لنيجيريا ب58% حتى الآن. هكذا هي البدايات, هكذا هي المباريات, هكذا هي هذه البطولة التي تنطلق هنا في المغرب الحبيب. نعم هنا في هذه الاستضافة المغرب الذي بدأ يستضيف البطولات ويعتبر طبعا من الدول التي تستضيف البطولات وبقوة وبجدارة وبثبات وبتقديم مميز جدا للبطولات الأفريقية. المنتخب المغربي الذي كما ذكرنا برباعية أمام كينيا في افتتاح مباريات المجموعة الأولى, والمنتخب الجزائري المنتخب العربي الثاني في ذات المجموعة في المجموعة الأولى بانتصار بهدفين مقابل لا شيء على المنتخب السنغالي, بينما سيدات مصر هي الخسارة الكبيرة التي والمفاجأة أمام منتخب زامبيا قبل هذه المباراة على أمل التعويض في المباريات القادمة. هذه رمية تماس داخل منطقة الجزاء خطيرة لكن حارس المرمى هذه ميرسي تعود مرة ثانية تسيطر هنا. لاحظ الخطورة التي تنبع عند النيجيريات, تأتي من رميات التماس, تأتي من الكرات السريعة العرضية وعلى أرض الميدان لاعبة منتخب ملاوي بعد الاحتكاك في اللقطة الماضية. وسلامات لي اللاعبة والمدافعة اليسرى هذه آيرين كامالو, جهد مضاعف عند لاعبات ملاوي على المستوى الدفاعي, وهذه الجماهير الحاضرة هنا في ملعب المدينة, هذا الملعب الجميل ذو الطراز الحديث افتتح في عام 2025 ويتسع ل18,000 متفرج. هذا الاحتكاك, هذه اللقطة الماضية, هذه الكرة الماضية التي حضرت, هذه هي وهذه المحاولة والإصابة التي حضرت عند اللاعبة آيرين كامالو. قوة دفاعية, استبسال في المحاولة الماضية للاعبات ودفاع منتخب ملاوي لإبعاد الخطورة كما ذكرنا. وجماهير من كل الأعمار من كل الفئات حاضرة تتابع هذه المباراة. هنا ملعوبة كرة إلى منتصف الميدان مرة ثانية, نيجيريا تقطع بهذه الطريقة مع الصافرة التي تحضر عند حكمة اللقاء ألين أوماتوني.
والمباريات التي تحضر في كل المجموعات، المجموعة الأولى المنتخب المغربي الجزائري السنغال وكينيا، المجموعة الثانية جنوب أفريقيا كوتيفوار بوركينا فاسو تنزانيا، المجموعة الثالثة التي تلعب كل من مصر فيها ملاوي زامبيا ونيجيريا هنا، بينما المجموعة الرابعة فيها غانا الكاميرون مالي والرأس الأخضر الكيب فيردي في هذه البطولة. عشرين دقيقة هنا على أحداث شوط المباراة الأول، متابعينا في كل مكان عبر بين سبورتس هنا في هذه البطولة في التوتال إنرجيز لكأس أمم إفريقيا للسيدات 2026، المجموعة الثالثة التي حتى لا تتصدرها زامبيا. هذه كرة خاطئة من حارسة مرمى منتخب نيجيريا، هي كما ذكرنا أخطاء قد تأتي وأخطاء قد تكون قاتلة. ارتكبت خطأ قبل ذلك مدافعة منتخب ملاوي قبل ذلك، وهنا خطأ من حارس مرمى منتخب نيجيريا. كادت أو كدنا أن ينجحنا لاعبات منتخب ملاوي في تسجيل في اللقطة الماضية واحدة من الكرات هذه، قد تأتي بهدف، قد تأتي بفرحة نيجيرية أو بفرحة لمنتخب ملاوي. 20 دقيقة تعادل سلبي، مجموعة ثالثة سيطرة وصدارة لمنتخب زامبيا، والصراع حتى الآن بين هذين المنتخبين بتنفيذ رمية التماس ملعوبة بهذه الطريقة بالرأس مبعدة والصافرة والخطأ في اللقطة الماضية، اللقطة التي حضرت هذا الالتحام بين اللاعبتين، حضر بين تابيثا تشاوينغا وبين اللاعبة النيجيرية أولوتوسين ديميان. وجماهير ملاوي حاضرة في هذا الملعب تشاهد تتابع وتؤازر مع بقية الجماهير الحاضرة. ملعوبة بهذه الطريقة، كرة أمامية سريعة بهذه الطريقة لمنتخب ملاوي، ملعوبة لواحدة عرضية لكن تقطع من الدفاع، تقطع من رشيدات أجيبادي في اللقطة الماضية، رشيدات قائدة منتخب نيجيريا. مع هذا الملعب الأيقوني الجميل، مع هذه اللقطات الجميلة لهذا الملعب، وهنا لضربة زاوية تحضر لمنتخب ملاوي بهذه الطريقة عند آيرين كامالو. كامالو تلعبها على القائم الثاني، محاولة لرأسية داخل منطقة الجزاء ملعوبة، خطأ لصالح منتخب نيجيريا، خطأ هذه المرة لصالح اللاعبة فولا تشادي إيغامولسي في اللقطة الماضية، مع الاحتكاك أيضا الذي حضر مع روز كاتزيري في اللقطة الماضية. هكذا اللقطة الماضية والمحاولة الماضية والفرصة الماضية هنا في هذا اللقاء الذي يجمع بين الخبرة والإصرار، بين منتخب يسعى إلى تأكيد هيمنته والدفاع عن لقبه، وآخر جاء ليقول أن الأحلام لا تعرف المستحيل. مرة ثانية نيجيريا هي المحاولة على الدفة اليسرى، عرضية خطيرة بعيدة، مرت نيجيريا في الكرة الماضية، كرة ومحاولة للسوبر فالكونز في اللقطة الماضية للنيجيريات في اللقطة الماضية، واحدة كادت أن تحضر عن طريق اللاعبة رقم 6 في اللقطة الماضية إستر، لكن إستر ابتعدت كرتها العرضية عن مرمى ملاوي. مرة ثانية هذه الكرات التي قد تأتي الخطورة منها بذات الطريقة للمرة الثانية على التوالي، وتأتي أوساناتشي تبعد الكرة الماضية، تبعد الخطورة لمنتخب ملاوي ذات الطريقة. الكرات الأرضية الزاحفة التي تتجه بشكل سريع من خلالها وتلوج من خلالها لاعبات منتخب ملاوي نحو مرمى منتخب نيجيريا. هكذا
هي كرات منتخب ملاوي، سرعة ومحاولة للبحث عن فرصة، عن كرة بينية سريعة تأتي من خلالها ويسجلنا ويبحثنا عن التسجيل الأول التاريخي الذي قد يحضر لملاوي. هنا عند ضربة زاوية عند روز كاتزيري لملاوي لفرصة لافتتاح التسجيل للمرة الأولى لملاوي في هذه البطولة. هذه كرة وعيدة في اللقطة الماضية، لكن هي ضربة الزاوية، هي الأجواء التي بدأت من خلالها سيدات ملاوي بالدخول بأجواء المباراة، بالتحرك، بالتمريرات، بالتنقل، بكرات مرتدة سريعة، ومن خلالها قد تتغير الأمور. ضغطنا، سيطرنا، استحوذنا لاعبات منتخب نيجيريا، لكن حتى الآن لم يسجلنا. هذا سيشكل عامل ضغط نفسي كبير على لاعبات منتخب نيجيريا، بكون المنتخب النيجيري حامل اللقب، يريد الدفاع عن لقبه، يريد أن يقدم نفسه بشكل جيد في المباراة الأولى، المباراة الافتتاحية له في هذه المجموعة الثالثة. لذلك أمام من؟ وأمام ملاوي الذي واللواتي شاركنا في المرة الأولى كحدث تاريخي بالوصول إلى هذا أو لهذه البطولة الأفريقية القارية. هذه محاولة مرة ثانية في الوسط، عودة دفاعية لمنتخب ملاوي لإغلاق كل الطرق، لإغلاق كل المحافل أمام منتخب نيجيريا وأمام لاعبات منتخب نيجيريا، لإغلاق كل الثغرات ومنع السوبر فالكونز من التسجيل. هكذا مرت، هكذا عبرت إلى رمية التماس لمنتخب نيجيريا. شكرات أولاديبو تنفذ الرمي، التماس في اللقطة الماضية تعود مرة ثانية لملاوي على الدفة اليسرى، هذه المرة بالرأس ملعوبة، محاولة أمامية سريعة تمريرة، لكن عند حارس المرمى تشايماكا نادوزي. هذه تشايماكا نادوزي هذه المرة هي التي تصل قبل اللاعب رقم 10 تابيثا تشاوينغا. هذه التي تعتبر واحدة من أفضل لاعبات منتخب ملاوي، ومن اللاعبات أيضا طبعا التي سوف يحسب لها كثير في هذه البطولة، لاعبة تقدم نفسها بشكل جيد في المشاركة الأولى ولها حضور جيد مع منتخب ملاوي ولها طبعا مباريات في جيدة مع المنتخب كما ذكرنا مع منتخب ملاوي في التصفيات. هنا تصل لتقدم نفسها وتشارك للمرة الأولى مع منتخب بلادها أمام منتخب نيجيريا مع ضربة زاوية. ضربة زاوية لمنتخب نيجيريا لحاملات لقب هذه البطولة، رأسية ملعوبة لكن تصل عند ميرسي سيكيليو، تصل لحارسة مرمى ملاوي في اللقطة الماضية، الكرة الماضية التي حاولت فيها النيجيريات الكرات الرأسية الخطيرة، هذه واحدة، هذه محاولة للمرور لملاوي لكن لم تنجح فيها، تعود نيجيريا، التغطية الدفاعية عند ميشيل ألوتسي تبعدها، تعود لملاوي مع سيطرة خضراء حاضرة لنيجيريا، استحواذ ومحاولات وسرعة كبيرة لنيجيريا للبحث عن التسجيل، للمحاولات لافتتاح التسجيل في هذه المباراة وفي شوطها الأول، ومع الاقتراب كثيرا من نصف ساعة أولى، نعم نقترب من نصف ساعة أولى في أجواء شوط المباراة الأول عبر بين سبورتس الرياضية لهذه البطولة الإفريقية للسيدات 2026 المقامة في العاصمة المغربية الرباط هنا ومن ملعب المدينة الذي يشهد على هذه المواجهة والمنافسة في افتتاح المجموعة الثالثة لهذه المباراة. مرة ثانية المرور الأول الثاني وخطأ وصافرة حكمة اللقاء بخطأ يحضر هنا لصالح جو أتشيفيني. هذه أتشيفيني اللاعب رقم 11، جو أتشيفيني التي حاولت فيها، وهذه الرأسية التي أيضا مرت، نيجيريا تلعب تستحوذ، نيجيريا تملك طبعا مهارة كبيرة معظم لاعباتها
ولكن حتى الآن مع هذا التواجد الجماهيري لملاوي، مع هذا التشجيع، مع هذه المشاركة الأولى، مع الرغبة والطموح بتقديم أفضل ما يمكن تقديمه عند سيدات ملاوي، تواجه سيدات نيجيريا الصعوبة في التسجيل في هذه المباراة حتى الآن. واحدة أمامية بالرأس مبعدة لملاوي مرة ثانية هنا في منتصف الميدان، على إبعاد يستمر والمحاولات تستمر لمنتخب نيجيريا، والتغطية الدفاعية مستمرة، القوة والثبات حتى الآن عند سيدات ملاوي، والمحاولة الماضية عند مادينيا إنغولوي التي حاولت فيها في اللقطة الماضية هذه الكرة النيجيرية، والخطأ الذي حضر على إنغولوي في اللقطة الماضية. وهذه لقطة، هذا ملعب المدينة الجميل الحاضر هنا والذي يشهد هذه المباراة، والبطاقة الصفراء الأولى التي تشهد فيها هذه اللاعبة مادينيا إنغولي، أول البطاقات الصفراء في هذه المباراة. تلعب نيجيريا بهذه الطريقة داخل منطقة الجزاء، مبعدة مرة ثانية، الاستقبال الممتاز والتسديدة الجميلة الحاضرة في اللقطة الماضية، التسديدة التي حضرت هنا لجو تشيغيني، حاولت فيها تشيغيني في اللقطة الماضية، قوية التسديدة بعيدة، هي حاولت بمحاولة سريعة بالاستقبال والتسديد مع التغطية الدفاعية التي منعتها من طبعا اللعب بكل راحة على الكرة الماضية، لكن تعود مرة ثانية لملاوي مع التغطية الدفاعية، مع الضغط النيجيري الذي بدأنا في خلاله بالتحرك بشكل جيد. هذه واحدة، هذه مرتدة لصالح ملاوي مرة ثانية، عودة دفاعية نيجيرية والعودة مرة ثانية للسيطرة على الكرة عند فولا تشادي، محاولة أمامية لمنتخب نيجيريا، هذه هي كرات منتخب نيجيريا، وهذه المحاولات التي ما يزلنا يبحثنا عن الفرصة. نعم، الفرصة التي قد تأتي وتكون مواتية لنيجيريا للسوبر فالكونز. تعليمات مستمرة إن كان عند هذا الرجل جوستين مادوغو لمنتخب نيجيريا، وعلى الدفة الثانية عند لوفومور فازيلي مدرب ملاوي. ملعوبة رمية التماس مرة ثانية، المحاولات بهذه الطريقة، تبقى نيجيريا، خرجت الكرة إلى رمية التماس لملاوي، تلعب سريعة بهذه الطريقة مرة ثانية، ملاوي يبحثنا عن الفرصة، عن افتتاح التسجيل، عن خطف هدف سريع قد يأتي، قد يخطف الأنظار، لكن هنا المحاولة النيجيرية والعودة القوية السريعة لدفاع ملاوي، وصول الكرة عند حارس المرمى هذه المرة إلى كرة ملعوبة بهذا الشكل وبهذه الطريقة مع الضغط النيجيري الحاضر. سيطرة نيجيرية بالتحرك باستلام الكرات، وكما ذكرنا الاعتماد على

ملاوي وجماهير ملاوي والجماهير النيجيرية. هنا جماهير تتابع وتؤازر نيجيريا، والدفة الثانية جماهير لمنتخب ملاوي تمني النفس بأولى الأهداف بأولى الانتصارات هنا على منتخب نيجيريا أمام المشاركة الأولى لمنتخب ملاوي. وإن كان منتخب نيجيريا هو ضاربة كما ذكرنا بلاعباته على مستوى المنتخب على مستوى الأندية العالمية، مشاركة اللاعب رقم 11 جو تشيجيني لاعب باريس سان جيرمان، واللاعب رقم 15 رشيدات أجيبادي قاعدة منتخب نيجيريا، أيضا لاعبة باريس سان جيرمان لاعبتين بالنادي الباريسي وللنادي الباريسي هنا مع منتخب نيجيريا، بينما اللاعبة شوكورات تتلعب في نادي روما الإيطالي. هذا بالنسبة لنيجيريا، والقوة الضاربة كما ذكرنا على مستوى هذه البطولة والأسماء الكبيرة في هذه المشاركة التاريخية ب16 منتخبا المرة الأولى في هذه البطولة. كما ذكرنا قبل ذلك كل البطولات كانت تلعب ب12 منتخب. كرة ملعوبة مرة ثانية، نيجيريا الكرة حاضرة بالاستلام بهذه الطريقة لملاوي مرة ثانية على الدفة اليمنى، محاولة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، الخطورة مع التغطية الدفاعية التي تعود مرة ثانية لتغطية دفاعية ممتازة للاعبات خط الدفاع عند المنتخب النيجيري. الاستلام هذه المرة على الدفة اليمنى عند إستر، إستر تحاول فيها المرور، محاولة للمرور لكن الدفاع أيضا لملاوي، 10 على 10 الدفاع، 10 على 10 دفاع عند ملاوي وعند نيجيريا. القوة الدفاعية الضاربة تعود مرة ثانية، كرة حاضرة لصالح جو تحاول فيها التسديد لكن لاعب على أرض من منتخب ملاوي حتى الآن، تحاول هذه كرة أمامية، محاولة بهذه الطريقة 1-2 سريع، محاولة سريعة هذه المرة، تابيثا تحاول بواحدة عرضية بكرة مرة تعدت عند حارسة المرمى عند تشايما، الكرة الماضية بعد المرور الجميل بعد الكرة واللمسة الفنية الرائعة لسيدات ملاوي، هذه هي تابيثا تشاوينغ حاولت فيها لكن حارسة المرمى تشايماكا سيطرت على الكرة، أبعدت الخطورة، منعت ملاوي من افتتاح التسجيل، وهنا بواحدة نيجيرية تعود مرة ثانية، منعت ملاوي من المفاجأة ومن تسجيل مفاجأة مدونة في هذه المباراة. تعود مرة ثانية نيجيريا مع السيطرة والاستحواذ لنيجيريا على الملعب وعلى الكرة وعلى طبعا التحركات التي حتى الآن تسيطر فيها ب60% مقابل 40% لمنتخب ملاوي. هذه الكرة الملعوبة برمية التماس لملاوي مرة ثانية، محاولات سريعة لملاوي بالمرور، المحاولة والطلب بخطأ والمطالبة بخطأ، حكمة المباراة قريبة جدا من الكرة الماضية، تبقى عند تشايماكا، ملعوبة من تشايماكا بهذه الطريقة أمامية، تغطية دفاعية معادة بالرأس لصالح مارسي سيكيليو، بالرأس كرة في الوسط لنيجيريا تعود لملاوي، محاولة في وسط الميدان، السيطرة والمرور بهذا الشكل عند روز كاتزيري تحاول فيها بالتمريرة مرة ثانية، المهارة الفردية العالية لملاوي لتسديدة لفرصة لواحدة هذه المرة بالتصدي بالقوة، حارسة المرمى تشايماكا تبعد الخطورة مع الأعصاب مع النظرات مع الترقب الكبير في المدرجات، هذا الترقب الكبير الذي حضر مع كل لمسة مع كل محاولة مع كل كرة لملاوي. هنا مرة تعدت الفرص الماضية، هذه الخطورة في الكرة الماضية الخطيرة عند اللاعبة فيث تشينزيمو التي حاولت فيها في اللقطة الماضية، لكن التصدي الكبير عند تشايماكا، تشايماكا حارسة منتخب نيجيريا، والتصدي الكبير هذا التصدي الثاني

عند تشايماكا نادوزي. سلامات لفيث. وجماهير متابعة عاشقة لكرة القدم كما ذكرنا كان على مستوى المنتخب النيجيري وملاوي المشاركة الأولى لها على مستوى كرة القدم للسيدات في البطولة الأفريقية. ضربة زاوية لصالح ملاوي، والفرصة التي قد ترسم وتفتح وتكتب من خلالها صفحات التاريخ لملاوي بالمشاركة الأولى لضربة زاوية بعيدة. نعم، هدف أول لو يحضر لملاوي سوف يسجل في كتب التاريخ الإفريقية هنا في هذه البطولة الإفريقية كمشاركة أولى، وأمام منتخب نيجيريا، أمام أحد أعتى المنتخبات الإفريقية في هذه البطولة، صاحب العشرة ألقاب وحاملات اللقب. نعم، هنا ملاوي حتى الآن بشوط المباراة الأول شوط جيد، قوة ضاربة. نيجيريا صعب جدا أن توقف نيجيريا إلا بدفاع مميز والاعتماد على المرتدات السريعة. هذه وحدة نيجيرية داخل منطقة الجزاء خطيرة، الدفاع وكل الكرات لمنتخب ملاوي، الاعتماد على الدفاع المميز السريع بالتغطية. الكرة الماضية السريعة لمنتخب نيجيريا، هذه الكرة الماضية بين لاعبتين لاعبة منتخب نيجيريا، تقدمت للأمام اللاعبة إستر التي حاولت فيها هذه الكرة الماضية. إستر أوكورونكو في الكرة الماضية وفي المحاولة الماضية، خمس دقائق على نهاية شوط المباراة الأول، والتعادل الذي يبقى سلبيا حتى الآن في هذه المواجهة بين الفريقين. محاولة نيجيرية مرة ثانية، ملعوبة عرضية داخل منطقة الجزاء الرأسية في المرة الأولى والثانية. الإبعاد الدفاعي والقوة الدفاعية لإبعاد الكرات، هذه هي القوة الدفاعية عند ملاوي، عند بيناديث التي أبعدت الكرة الماضية. محاولة خطيرة لنيجيريا، الاعتماد على العرضيات وعلى عامل الطول لمهاجمات منتخب نيجيريا. الكرة الماضية مرت والضغط النيجيري يستمر. رمية تماس النيجيرية هذه المرة، الاعتماد على الكرة الطويلة داخل منطقة الجزاء. المحاولة تصل من إستر إلى حارس المرمى ميرسي سيكيليو. هكذا مرت كرة نيجيريا، والكرة الماضية تعود مرة ثانية. ضغط كان حاضر مع بداية المباراة لنيجيريا، ضغط ومحاولات بقوة دفاعية بصلابة دفاعية بتحرك ممتاز لملاوي. حتى الآن فرضنا هذا الواقع على لاعبات منتخب نيجيريا والتعادل السلبي في هذه المباراة. كرة نيجيرية مرة ثانية ملعوبة بينية بهذه الطريقة، المحاولة للأمام عند تشوين ويدا تحاول فيها بالكعب، ملعوبة تخرج إلى رمية تماس. رمية تماس نيجيرية، ميشيل ألوتزي على التنفيذ. كرات طويلة داخل منطقة الجزاء مبعدة من الدفاع منتخب ملاوي مرة ثانية. الهجمات المرتدة، الكرات الطويلة الأمامية تلعب بهذه الطريقة، مرت وقطعت من دفاع نيجيريا. كرة مرة ثانية وصلت لدفاع المنتخب النيجيري قبل أن تصل المهاجمة لمنتخب ملاوي تابيثا تشاوينغا. تعود مرة ثانية،
لنيجيريا على استلام بهذه الطريقة ملعوبة يسارية أمامية لكن عند حارس المرمى ميرسي سيكيلوا حضرت بشكل جيد حتى الآن أمام لاعبات منتخب نيجيريا بالفرص التي مرت التي حاولنا فيها. رمي التماس مع الاقتراب من نهاية شوط المباراة الأول. ملعوبة نيجيرية مرة ثانية في المنتصف. رمي التماس مستمرة. هذا الضغط هذا الاستحواذ الكبير النيجيري ومع الصلابة الدفاعية لمنتخب مالاوي. وهذا تشجيع هنا في المدرجات الذي نشاهده في اللقطة الماضية وشاهدناها من قبل المشجع الصغير الحاضر المتابع المؤازرة لمنتخب نيجيريا. تعود مرة ثانية نيجيريا على الدفة اليمنى. هذه المحاولة لكرة تخرج إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى صلابة كما ذكرنا دفاعية توقف رشيدات أجبادي في اللقطة الماضية لاعبة باريس سان جيرمان وقائدة منتخب نيجيريا. قراءة ما بين الشوطين عند المدربين ستكون للمدرب لوفومور فازيلي مدرب ملاوي ومدرب جوستين مادوغو مدرب منتخب نيجيريا لكرة عرضية. المرور الممتاز عند تابيثا تشاوينغا حاولت فيها تشاوينغا التي مرت بطريقة رائعة مع 3 دقائق مضافة من حكمة اللقاء الرواندية ألين أوماتوني. ضربة زاوية لملاوي. تشجيع في المدرجات ولفرحة قد تأتي لمنتخب ملاوي. ضربة زاوية بهذه الطريقة ملعوبة بعيدة مرت كحال الكرات التي قبلها. ضربات الزاوية لا يتم الاستفادة منها عند منتخب ملاوي على المستوى أو المستوى الجيد. مرت كرات زاوية أكثر من واحدة بذات الطريقة اللعب بشكل غير متقن. ضربة مرمى تلعب لنيجيريا مرة ثانية في الأمام. الكرة حاضرة لملاوي مرة ثانية مقطوعة وتقطع مرة ثانية وأخرى نيجيرية هذه المرة مع الصافرة والخطأ لصالح نيجيريا. هذه هي الكرة الماضية المحاولة للاعبة راشيدات. الدقيقة الأخيرة المضافة من 3 دقائق. دقيقة واحدة متبقية على نهاية شوط المباراة الأول. كرة ثابتة لنيجيريا تلعب بهذه الطريقة المحاولة التي قد تكون الأخيرة
لنيجيريا مرة ثانية سريعة مرتدة لملاوي هذه المرة بذات الطريقة أمامية والمحاولات لافتتاح التسجيل، لكن تشاي ماكا تبعد الخطورة من أمام تشاوينغا التي حاولت في الكرة الماضية، لكن تشاي ماكا أبعدتها وأبعدت الخطورة بطريقة رائعة تبعد الخطورة من حارسة مرمى منتخب نيجيريا، أبعدت هدف أول وشبع هدف أول لملاوي كاد أن يأتي عن طريق اللاعبة تابيثا تشاوينغا، مرت من خلالها الكرة الماضية وعبرت لصالح منتخب نيجيريا. هي كرات المرتدة، هي الكرات السريعة، هي المحاولات لمنتخب ملاوي الذي صمد في شوط المباراة الأول، بل لعب وحاول أن يسجلنا في أكثر من محاولة أمام منتخب نيجيريا. صافرة حكمة المباراة ألين أوماتوني كان عن نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي هنا في أجواء هذه المباراة. استراحة قصيرة وبعد ذلك بإذن الله نعود لمتابعة شوط المباراة الثاني.

الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضائع اماميه. مصطفى استلم، مصطفى هي هي مصطفى هي مصطفى مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. الله يا درش الله يا درش الله يا درش. تعود الكرة من جديد لمنتخب كافيردي، ستيفن موريرا جول بوم كيفن بينا. بهدوء بثقة بادخار الجهد للمواجهة القادمة أمام الكاميرون، فاصل من المهارة بشكل مميز. يا ولد يا لعيب لعيب لعيب لامين كامارا ينفرد بصدارة الهدافين بعد هذه الكرة الجميلة. حلو بيبي يختار التصويب كويتا كويتا بوباكار بوباكار يراوغ سدد بوباكار في الشبكة جول سدد سدد سدد بوباكار صاروخ لا يصد يا رب هدف تقليص الفارق

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام في كل مكان عبر بين سبورت، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم لمتابعة أجواء هذه المباراة الحاضرة هنا من العاصمة المغربية الرباط ومن ملعب المدينة، والذي يشهد هذه المواجهة ضمن افتتاح كما ذكر المجموعة الثالثة من بطولة توتال انرجيز كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 في مباراة أولى ضمن منافسات هذه المجموعة. استطاع منتخب زامبيا التفوق على سيدات مصر بستة أهداف مقابل لا شيء، بينما هنا تعادل سلبي انتهى من خلاله شوط المباراة الأول مع نسبة استحواذ وصلت ل60% لمنتخب نيجيريا. هو ضاربة منتخب نيجيريا صاحبات أو حاملات لقب أو آخر لقب من هذه البطولة وعشرة ألقاب تاريخية في هذه البطولة السوبر فالكونز. هنا منتخب نيجيريا استعصى واستعصت عليه شباك منتخب ملاوي في شوط المباراة الأول، بينما الوافد الجديد لهذه البطولة استطعنا الوصول في أكثر من مرة وفي أكثر من محاولة على المرمى النيجيري، لكن بدون أي طبعا خطورة تذكر. محاولات لم تكن سيئة، كانت جيدة بالنسبة لمنتخب يشارك للمرة الأولى منتخب ملاوي في هذه البطولة ويواجه منتخب نيجيريا صاحب اللقب. وطبعا منتخب نيجيريا المملوء بالنجوم واللاعبات اللواتي يلعبن في الدوريات الأوروبية. هذه كرة أمامية نيجيرية التي تلعب نيجيريا من اليمين إلى يسار الشاشة، بينما ملاوي بالأحمر من اليسار إلى اليمين. رمية تماس نيجيرية حاضرة الكرة، ومحاولات نيجيرية لم تتوقف منذ شوط المباراة الأول، والمحاولات المنتخب ملاوي من خلال الكرات البينية الكرات السريعة من خلال الشقيقتين اللاعبة تيموا تشاوينغا وتابيثا تشاوينغا، كلا اللاعبتين رقم 10 ورقم 11. حاولنا كثيرا بفرص عديدة للاقتراب من مرمى تشايماكا حارسة منتخب نيجيريا، والفرص التي مرت وعدت ومنتخب نيجيريا الذي استحوذ وسيطر، وهذه كرة قد تكون فرصة من خلالها لمنتخب نيجيريا. حضرت اللخبطة الدفاعية في اللقطة الماضية، رمية تماس منفذة نيجيرية هذه المرة ملعوبة على الدفة اليمنى، الخطورة لمنتخب نيجيريا لكن بعيد، الكرة العرضية مرت وحضرت إلى ضربة مرمى لمنتخب ملاوي. كلا المدربين على كلا الدفتين مع انطلاق وبداية شوط المباراة الثاني، والمحاولات النيجيرية هذه المرة من الدفة اليمنى، السرعة والسرعة المطلوبة في تنفيذ الكرات هذه المرة لمنتخب نيجيريا. تصل الكرة مرة ثانية عند أستير، معادة لميشيل هالوتزي، عرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة لنيجيريا هذه المرة للسيطرة على الكرة والتسديدة النيجيرية الأولى في شوط المباراة الثاني. أولى الكرات لنيجيريا وأولى اللمسات النيجيرية عن طريق راشيدات أجيبادي، حاولت فيها مرة عدت الكرة الماضية تعود لملاوي هذه المرة، السيطرة نيجيرية والمحاولات هنا وهناك نيجيرية، والكرة الخطيرة لملاوي لهدف أول قد يكون تاريخي. لا يحضر الهدف لكن حارسة المرمى هنا بالكرة الماضية تشايماكا نادوسي تمنع الكرة الماضية، كرة روزا كاتزيري في الكرة الماضية الخطيرة لمنتخب ملاوي. هذا المنتخب الذي يملك الطموح والذي يملك الرغبة الكبيرة في أن يسجل بداية إيجابية في المشاركة الأولى في هذه البطولة، وأمام نيجيريا، نعم أمام نيجيريا مرة عادت الكرة الماضية، كرة روزا كاتزيري تعود مرة ثانية سريعة نيجيريا، والإبعاد هنا يأتي بهذه الطريقة، يأتي بهذه الطريقة لتشيمو ماديتشي، هي مرت هنا، هي أبعدتها في اللقطة الماضية. استبسال كبير، استبسال كبير يأتي بشكل ممتاز جداً
لمنتخب مالاوي ولدفاع منتخب مالاوي. تخرجون اللاعب رقم 12 مدينيا نغولوي صاحبة البطاقة الصفراء التي ذكرنا بأنها حصلت عليها في شوط المباراة الأول، بينما تحضر اللاعب رقم 9 في اللقطة الماضية لاعبة منتخب ملاوي. التبديل الذي يحضر بعد المحاولة الماضية سابينا ثم هي التي تحضر، سابينا التي دخلت منذ قليل، محاولة لملاوي لهدف أول لأولى الأهداف ولتاريخ كاد أن يفرح الجماهير. نعم، لأولى الأهداف الذي كاد أن يفرح الجماهير لمنتخب ملاوي. هذه هي الفرصة الماضية والأفسايد الذي حضر باللقطة الماضية والتمريرة والتسديد. يا سارية الكرة الماضية جميلة حاضرة، المحاولة الماضية يا تيموا حاولت فيها، لكن الأفسايد هنا يوقف الأحلام ويمنع الأحلام ويمنع الفرح لملاوي بأولى الكرات بهدف ملغى من خلال الأوفسايد في اللقطة الماضية. هكذا هي الأجواء في هذه المباراة، هكذا هي المباراة التي بدأنا من خلالها ومع بدايتها منتخب نيجيريا بالسيطرة على الأجواء والتحرك، لكن رويدا منتخب ملاوي بدأ يحضر، بدأ يقدم، بدأ يلعب، وبدأنا يلعبنا بدون أن يخشينا منتخب نيجيريا. نعم، تخشى في البداية من منتخب يملك 10 ألقاب، منتخب كبير، منتخب له حضوره الكبير، لكن ملاوي لعبت، قدمت مباراة جيدة حتى الآن. تعود مرة ثانية نيجيريا المحاولة والاستلام مبعدة بهذه الطريقة في وسط الميدان، الثقة الكبيرة عند ملاوي بدأت تأتي عند أقدام لاعباتي. نعم، منتخب ملاوي هذه الثقة التي بدأنا من خلالها بالحضور والمحاولات التي لم تهدأ حتى الآن بالبحث عن التسجيل والبحث عن افتتاح تسجيل أولى الأهداف وتشكيل مفاجأة مدوية هنا في هذه البطولة. ملاوي بالمشاركة الأولى تريد أن تسجل أولى المفاجآت المدوية في المجموعة الثالثة أمام نيجيريا في هذه المجموعة التي تضم أيضا سيدات منتخب مصر ومنتخب زامبيا. هذه هي المباراة، وهذه هي الكرات، وهذه هي السرعة التي تحضر عند لاعبات منتخب نيجيريا في استعادة الكرة، لكن مرة ثانية تقطع بهذه الطريقة بالسرعة القصوى، يحاولنا الاستفادة من كل كرة لاعبات منتخب ملاوي بالسرعة القصوى والغطاء الذي يحضر عند اللاعبة فيث تشينزيموا. هذه هي الكرة الماضية لتشينزيموا بعد الخطأ الذي حضر من لاعبة آيندي، والبطاقة الصفراء، البطاقة الصفراء على جو تشيجيني، تحصل على البطاقة الصفراء جينيفر تشيجيني، إذن تحصل على أولى البطاقات الصفراء هنا لمنتخب نيجيريا في هذه المباراة. وهذه الجماهير الفرحة هنا، الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب المدينة في العاصمة المغربية الرباط. مرة ثانية المحاولة المنفذة والمطالبة بإعادتها هذه المرة، يهو أداء جيد يعتبر ممتاز جدا لملاوي في المشاركة الأولى، أداء جيد أمام نيجيريا، أمام حاملات لقب هذه البطولة وأمام صاحبات 10 ألقاب في هذه البطولة. نعم، تنطلق، تبدأ تكسب الثقة، تتحرك وتحاول، لكن هذه بعيدة، هذه وين؟ لم يستفدنا من الكرات الزاوية ولم يستفدنا من الكرات الثابتة أيضا لاعبات منتخب ملاوي. هنا في فرصة ضاعت أيضا ومرت وعبرت عن طريق اللاعبة رقم 18 في اللقطة الماضية آيرين كامالو، مرت وعدت على مرمى حارسة مرمى منتخب نيجيريا تشايماكا، الحارس التي لعبت وقدمت مباراة ممتازة حتى الآن والتي تحترف وتتواجد هناك مع برايتون في إنجلترا. نعم، حارسة مرمى منتخب نيجيريا، خطأ وصافرة هذه المرة لنيجيريا، وهذه المرة لأستر أكورنوكو في اللقطة الماضية. بطاقة صفراء ثالثة في المباراة هذه المرة
تأتي على اللاعب تشوموي ماديشي. تشوموي ماديشي تحصل على البطاقة هذه المرة الصفراء، ثلاثة بطاقات صفراء، بطاقتين لملاوي ولسيدات ملاوي وواحدة لمنتخب نيجيريا. كرة ثابتة لنيجيريا. ملعوبة من لاعب بياناديث بهذه الطريقة الرأسية والابعاد الدفاعي مرة ثانية. حرص دفاعي كبير، حرص عند المدرب لوفومور فازيلي للعب بقوة دفاعية. يلعب بأربعة في الدفاع وخمسة في الوسط وواحدة في الأمام. اللاعبة تابيثا تشاوينغا نجمة ونجمة منتخب ملاوي يحاول أن يسيطر مع العودة طبعا وتواجد لاعبات خط الوسط للمؤازرة الدفاعية عند التواجد الهجومي والاندفاع الهجومي لمنتخب نيجيريا. سيكون هناك تبديلات قادمة لكلا المنتخبين. تبديل على ما يبدو لنيجيريا هذه المرة، تبديل لنيجيريا بدخول اللاعب رقم 12 واللاعب رقم 7 لدينا عند منتخب نيجيريا. توني بايين رقم 7 واللاعب رقم 12. تتواجد أيضا اللاعب أوتشينا كانو. بايين أو كانو بتبديلين هنا لنيجيريا. تلعب مرة ثانية بالرأس، حاضر الكرة في المنتصف إلى رمية التماس، إلى رمية التماس. مرة تعدت استحواذ نعم عند لاعبات منتخب نيجيريا بشكل جيد جدا. سيطرة نيجيرية، لعب وتحرك، بينما القوة الدفاعية والصلابة الدفاعية عند منتخب ملاوي مرة ثانية. كرة ملعوبة حاضرة نيجيريا بالخطأ، هذه كرة جول قد يأتوا من خلالها بافتتاحية التسجيل لمنتخب ملاوي لفرصة تاريخية قد لا تتكرر. مرة تعدت كرة تابيثا تشاوينغا، مرت الكرة الماضية رأسية من الدفاع عبرت باتجاه تشاوينغا. هذه تشاوينغا في الكرة الماضية لم تستفد من الكرة الماضية. مرة تعدت الكرة والخطورة وبعد ذلك صافرة. خطأ لنيجيريا بعد الصافرة الراوندية عند آلين أوماتوني. تعود نيجيريا في منتصف الميدان، كرة ملعوبة بهذه الطريقة، الاستلام والتمرير للأمام مرة ثانية، تعود بعد تغطية دفاعية والإبعاد مرة ثانية عند ميرسي سيكيليو. تلعب بهذه الطريقة ملاوي، تتحرك على المستوى الهجومي ملاوي، تحاول ملاوي، تريد الاستفادة من كل كرة، من كل خطأ، من كل محاولة، من كل شبه فرصة تأتي لصالح ملاوي. هي الفرص التي يبحثن عنها لاعبات منتخب ملاوي للتسجيل والافتتاحية التسجيل في هذه البطولة، والتي قد تكون طبعا في حالة تسجيل أولى الأهداف التاريخية بالمشاركة الأولى على أرض الميدان. لاعبة منتخب ملاوي بطاقات صفراء، وهذه البطاقة الصفراء الثانية لنيجيريا أيضا، بطاقة صفراء عند اللاعب ديمين. ما الذي يحضر في أجواء المباراة؟ البطاقة الصفراء للاعب رقم 14
على تاسع نادي مين. بدأت البطاقات تكثر عند لاعبات الفريقين بهذه الطريقة. صعوبة المباراة تكمن عند نيجيريا بالتاريخ الحافل لنيجيريا، بالقوة الضاربة لنيجيريا، مع الضغط النفسي الكبير الذي سوف يحضر على منتخبي ولاعبات منتخب نيجيريا لعدم التسجيل حتى الآن. بينما الأمور تبدو جيدة عند ملاوي، تبدو جيدة جدا في المشاركة الأولى وتلعب أمام نيجيريا ومتعادل سلبيا حتى الدقيقة 60. الأمور ممتازة جدا لملاوي، هكذا هي الأمور. كرة ثابتة، كرة وفرصة لملاوي هذه المرة، والفرص التي كما ذكرنا قد يستفيد منها منتخب ملاوي وقد يسجلنا هدفا تاريخيا مع المشاركة الأولى في هذه البطولة. الوافد الجديد ملاوي لهذه البطولة، التسديدة الحلوة من بعيد هذه لكن ضعيفة قليلا، كرة اللاعبة تابيثا تشاوينغا، هذه نجمة ملاوي، والكرة الماضية الرائعة القادمة من تشاوينغا في اللقطة الماضية. جميلة جميلة الكرة الماضية، لكن بحاجة لكي تكون أقوى من طبعا من اللمس الماضية، والمحاولة النيجيرية الخطيرة، النيجيريات أيضا بالكرة الماضية واحدة بوحدة، بكرة بكرة ومحاولة بمحاولة يا ميشيل ألوت بعد العرضية الماضية. هذه هي الكرة وهذه هي المحاولة لألوتزي، لعبتها يسارية ألوتزي، الكرة الماضية والمحاولة الماضية التي وصلت لأقدام لاعبات منتخب نيجيريا وللمهاجمة والمدافعة المعذرة لميشيل ألوتزي التي تقدمت للأمام ومرت وعدت الكرة الماضية لمنتخب نيجيريا، مرت وعدت لأن البديلة التي لعبت بشكل جيد على الكرة العرضية في اللقطة الماضية وبشكل ممتاز حتى الآن أوتشيني كانو لعبتها بشكل ممتاز جدا في اللقطة الماضية. تعود رمي التماس، فرصة مرت وعدت بعد الكرة الثابتة الجيدة لملاوي، هذه ميشيل ألوتزي، رمية تماس نيجيرية، تلعب بهذه الطريقة، تبقى نيجيريا مستحوذة بشكل جيد على مستوى الملعب وعلى مستوى الكرة في أجواء هذه المباراة، تبحث عن أولى الأهداف بعدما استطاعت زامبيا الانتصار في هذه المجموعة في افتتاح مباريات هذه المجموعة على سيدات منتخب مصر بهدف سداسية مقابل لا شيء. هنا تناظر وتنتظر التسجيل في أجواء شوط المباراة الثاني. رمي التماس لملاوي للمنتخب الملقب بالشعلة، بينما نيجيريا بالسوبر فالكونز، سيدات نيجيريا والمنتخب الذي الخبرة ويملك القوة ويملك الأسماء ويملك الألقاب على مستوى المحفل الأفريقي والبطولة الأفريقية. كرة ثابتة لملاوي هذه المرة، المطالبة بتنفيذ الخطأ من مكانه. الكرة عند فيث تشونزيمو.

كيف تلعبها بهذه الطريقة. الكرة التي تقطع من الدفاع في المرة الأولى تعود مرة ثانية رأسية هنا وهناك والمحاولات، لكن تصل هذه المرة عند تشايماكا. كرة تصل لحارسة مرمى منتخب نيجيريا، وعلى أرض الميدان على الأرض نبيثة تشاوينغا. تشاوينغا التي حاولت في الكرة الماضية أيضا. هاي الكرة الماضية التي حضرت تعود مرة ثانية، كرة حاضرة للأمام عند منتخب نيجيريا على الدفة اليسرى. المحاولة للتقدم للأمام تقطع بهذه الطريقة مع الضغط الدفاعي الكبير الحاضر والسيطرة الدفاعية الجيدة في اللقطة الماضية لمنتخب ملاوي. صافرة أيضا. على أرض الميدان سلامات اللاعب النيجيرية إستير أكورنوكو. تلعب مرة ثانية الكرة الحاضرة لصالح ملاوي. بهذه الطريقة تعود نيجيريا تعادل سلبي حتى الآن بأجواء هذه المباراة، ملعوبة لصالح منتخب نيجيريا هذه المرة السريعة عند كانو تحاول في

اقتربنا من الدقيقة 70 من أجواء هذه المباراة، نقترب من الدقيقة 70. ها هنا التعادل حتى الآن يسيطر على أجواء مباراة نيجيريا وملاوي في إطار المنافسات المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا للسيدات هنا المقامة في العاصمة المغربية الرباط. كرة ملعوبة مرة ثانية حاضرة لمنتخب نيجيريا، يحاولنا فيها في الوسط، تقطع مرة أخرى هذه المحاولة وهذه الكرة التي يبحثنا من خلالها لاعبات منتخب ملاوي مرة ثانية. هذه الكرة التي تبحث من خلالها الأخت تشاوينغا، كلا الشقيقتين تيموات تشاوينغا في الأمام، ولدينا لاعبة منتخب ملاوي أيضا في الكرة الماضية تابيثة تشاوينغا. كرات مرتدة سريعة، كرات يحاولنا الاستفادة من أخطاء لاعبات منتخب نيجيريا، لاعبات منتخب ملاوي من كرة من فرصة، مع طبعا التحرك النيجيري على كل الأصعدة على كل الجهات، على الجهة اليمنى والجهة اليسرى للبحث عن الحل الذي يريدنا من خلاله تسجيل حاملات اللقب هنا منتخب نيجيريا. ما أمام هذه الجماهير الحاضرة لمنتخب ملاوي، رمي التماس، 20 دقيقة متبقية على أجواء هذه المباراة بوقتها الأصلي. مرة ثانية مبعدة بهذه الطريقة، نيجيريا السيطرة في وسط الميدان، تعود مرة ثانية لمنتخب نيجيريا لسيدات نيجيريا لأوفسايد يحضر في الكرة الماضية لكرة أمامية ملعوبة. تعود مرة ثانية حاضرة أمامية نيجيرية للأمام ومقطوعة لسيدات ملاوي إلى رمي التماس. كرة حاضرة مرة ثانية، هذه أمامية ملعوبة تصل لحارسة المرمى ميرسي سيكيليو. تلعب ملاوي وتقدم مباراة جيدة في الظهور الأول لها في هذه البطولة، بينما أداء منتخب نيجيريا لم يصل إلى المستوى المطلوب بالاسم بالفخامة بالبطولات بالأسماء المتواجدة في الدوريات الأوروبية للاعبات منتخب نيجيريا حتى الآن. رغم السيطرة رغم الاستحواذ، ظهور ممتاز أول لملاوي أمام نيجيريا. هذه أمامية كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، المحاولة عند تيموا تشاوينغا، عند الخطورة لتشاوينغا لمنتخب ملاوي، مرة تعدد في المرة الأولى، بالثانية هذه المرة التحرك نيجيري لصالح السوبر فالكونز في محاولات للبحث عن أولى الأهداف هنا وللبداية لمنتخب نيجيريا لمحاولة التواجد بقوة في هذه البطولة. وكما ذكر في مؤتمره الصحفي مدرب نيجيريا جوستين مادوغو، قال بأننا حاضرين هنا يا تشاوينغا، هي فرصة لأولى الأهداف، الظهور التاريخي لملاوي، الظهور التاريخي لملاوي لأولى الأهداف. سجل سجل يا تاريخ، سجل هنا في كأس أمم إفريقيا للسيدات، ملاوي تسجل، ملاوي تسجل وتفتتح التسجيل في مرمى نيجيريا. أي فرحة جنونية لمنتخب ملاوي، تسجل هنا أولى الأهداف، لكن سيعود الفار، لكن هدف جميل يا تيموا يا تشاوينغا، لسرعة لقوة لإرادة لرغبة لأمل التواجد هنا والظهور الذي يبحث عنه منتخب ملاوي، للظهور الممتاز هنا، لطموح قد لا يهدأ هنا، لطموح قد يستمر في هذه البطولة إذا ما احتسب الهدف. يا تشاوينغا يا تشاوينغا بهذه الطريقة للأمام يا تيموا يا تشاوينغا، أولى الأهداف هنا، لكن بانتظار التأكيد من حكمة المباراة على فرحة تاريخية
تاريخية لتسجيل تاريخي هنا في الظهور الأول في هذه البطولة. الله على الفرحة. شوف الجماهير، هذه الجماهير المتواجدة في العاصمة المغربية الرباط هنا في ملعب المدينة عندما سجلت تيمو تشاوينغا لاعبة كنساس سيتي في الدوري الأمريكي أولى الأهداف.

افريقيا للسيدات، الظهور الاول لمنتخب ملاوي، يسجلنا اولى الاهداف عن طريق نجمة منتخب ملاوي تيمواتشا وينغا، تسجل وتفتتح التسجيل على مرمى نيجيريا، على مرمى المنتخب صاحب القوة الضاربة، صاحب الذهابي، صاحب القوة، نعم القوة التي لم تهدأ إلا بعشرة ألقاب. نيجيريا تملك عشرة ألقاب في هذه البطولة، صاحباتي وحاملاتي لقب البطولة. هنا ملاوي تفجر مفاجأة مدوية وتسجل أولى الأهداف بثقة عالية، ذكرنا ذلك. نعم كلما مر الوقت كلما تشكل عامل نفسي كبير على لاعبات منتخب نيجيريا، وعامل الصعوبة في محاولة العودة والتسجيل وافتتاح التسجيل، بينما ملاوي هنا لعبت بثقة، بهدوء وبرغبة وبطموح بلا حدود. طموح، نعم طموح بلا حدود، هذه هي مشاركة ملاوي، وهذا هو عنوان منتخب ملاوي في هذه البطولة، طموح بلا حدود في المشاركة الأولى الأفريقية. هذه الفرحة وهذه هي الجماهير العاشقة لمنتخب بلادها الذي يشارك المرة الأولى. نعم تتابع، تؤازر، تشجع، تتواجد مع منتخب ملاوي. أولى الأهداف لملاوي على مرمى نيجيريا التي تريد العودة لأجواء المباراة، تريد العودة مرة ثانية لأجواء هذه المباراة بعد الهدف الذي سجل في الدقيقة 73 بمرمى منتخب نيجيريا وبأقدام اللاعبة تيموتشا وينغا لاعبة كنساس سيتي. تعود مرة ثانية الكرة ملعوبة حاضرة لنيجيريا، بهذه الطريقة نيجيريا تستعجل أكثر وأكثر. نيجيريا تبدأ هنا وتبدأ بانطلاقتها مع الضغط النفسي، تريد العودة لأجواء المباراة. هنا مباراة لم تكن تتوقعها وأداء لم تكن يتوقعه أكثر المتفائلين بمنتخب ملاوي. التحضر ملاوي، أتلعب بهذه الطريقة، أتتحرك بهذه الطريقة، أتتقدم هنا حتى الآن بأجواء هذه المباراة. وأمام من؟ أمام نيجيريا في ملعب المدينة في العاصمة المغربية الرباط، بأجواء رائعة أيقونية لهذا الملعب، ملعب المدينة، بهذه المباراة التي حتى الآن ملحمة لملاوي أن تلعب كما ذكرنا أمام نيجيريا، هذا المنتخب المثقل الكبير الذي يحمل عشرة ألقاب وحاملات لقب هذه البطولة في النسخة الماضية. أن تأتي وتسجل وتلعب بهذه القوة، فأنت منتخب هنا ليس فقط لديك طموح بلا حدود، أنت منتخب هنا قد تكون منافسا على تواجد في الأدوار القادمة من هذه البطولة. نعم هنا ثلاث نقاط ستكون مهمة لملاوي، لكن نيجيريا والتسديدة التي تحضر في اللقطة الماضية، التسديدة يا أتشيغيني، أتشيغيني حاولت فيها لاعبة باريس سان جيرمان، التسديدة الماضية الجميلة مرت وعبرت، تعود مرة ثانية ملاوي، ملاوي، ملاوي، الله يا ملاوي، الله يا ملاوي، ثاني الأهداف لملاوي بمرمى نيجيريا، هنا تسجلها الشقيقة الأخرى، الشقيقة الثانية، تيمواتشا وينغا سجلت الأول، هنا تابيثا، تابيثا تشاوينغا تسجل الثاني، الشقيقتين هنا يسجلنا في مرمى نيجيريا، الشقيقتين هنا يسجلنا، نعم في مرمى منتخب نيجيريا ويعززنا النتيجة. هنا تابيثا تشاوينغا تسجل ثاني الأهداف، يا تاريخ سجل بأن ملاوي في الظهور الأول، يا تاريخ سجل بأن ملاوي في ظهورها الأول هنا تقدم مباراة كبيرة أمام السوبر فالكونز، أمام نيجيريا، أمام حاملات اللقب. نعم ينتصرنا بهدفين حتى الآن بأقدام الشقيقتين هنا تيمواتشا وينغا وتابيثا تشاوينغا. الله على المباراة، الله على واحدة من المباريات الجميلة في المجموعة الثالثة، زامبيا هناك بسداسية أمام منتخب وسيدات مصر، بينما هنا المفاجأة المدوية لحاملات اللقب بالهزيمة حتى الآن أمام ملاوي بهدفين مقابل لا شيء، الهدف الأول في الدقيقة 73 عن طريق

فريق النجمة تيموا تشاوينغا لتعود هنا شقيقتها تابيثا تشاوينغا للتأكيد على هذا الانتصار وعلى هذه الثلاث نقاط. الله لا والله أكثر المتفائلين بمنتخب ملاوي لم يتوقع هذه النتيجة بأن تخسر نيجيريا بهدفين، لكن ذكرنا في بداية شوط المباراة الثاني وبعد 10 دقائق من بداية شوط المباراة الثاني ضغط نفسي سيحضر على لاعبات نيجيريا إن لم يسجلنا، بينما هناك ثقة تزداد أكثر وأكثر، ثقة تزداد أكثر وأكثر عند لاعبات منتخب ملاوي. هذه هي الكرات التي تغير مجرى البطولة وتغير مجرى المباريات، لأن نيجيريا قادمة إلى هنا كما ذكرنا بقوتها بحفاوتها بألقابها 10 بلقبها في النسخة الماضية، هنا تتعثر في المواجهة الأولى أمام من؟ أمام ملاوي صاحبة الظهور الأول في البطولة. نعم سجل يا تاريخ في بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026، ملاوي تضرب بقوة، ملاوي تصعق نيجيريا، ملاوي تتقدم بهدفين مقابل لا شيء على نيجيريا هنا بأقدام الأختين الشقيقتين تيموا تشاوينغا وتابيثا تشاوينغا. الله على القوة الضاربة لمنتخب ملاوي والفرحة العارمة عند الجماهير الملاوي الكبيرة الحاضرة في المدرجات والجماهير المواجهة طبعا النيجيرية أيضا الحاضرة هنا، لكن الجماهير أيضا هناك في ملاوي، والفوز والانتصار الذي يحسب حتى الآن لمنتخب ملاوي الذي استوعب منتخب نيجيريا وقوة نيجيريا من خلال الرباعي الدفاع وخماسي الوسط والمهاجمة تيموا تشاوينغا التي تواجدت بشكل ممتاز ونفذت المهمة وأتمت المهمة بكل اقتدار حتى الآن. هذه كرة رأسية نيجيريا مبعدة من الدفاع مع هذه القوة مع هذه السرعة لمنتخب نيجيريا للبحث عن العودة للبحث ومحاولة التسجيل هدف المباراة الأول. هذه كرة سريعة، الهجمات المرتدة السريعة هي التي قد تخلق هنا المباراة وتخلق الأهداف وتصنع الأهداف من خلالها. يا تيموا كادت أن تسجل ثاني الأهداف الشخصية لها وثالث أهداف ملاوي. الله على التمريرة والصناعة والجمال في اللعب في الكرة الماضية. هذه ملاوي مو نيجيريا، هذه ملاوي. نعم من تسنى له الانضمام إلينا حاليا، ملاوي تتقدم على نيجيريا بهدفين مقابل لا شيء بقوة برعب بأداء كبير جدا يقدمنا من خلاله لاعبات منتخب ملاوي مباراة كبيرة. أوشولوا هي التي تحظر في هذه الأوقات وخروج اللاعبة رقم 6 في اللقطة الماضية إستر أكورنكو في اللقطة الماضية، لكن هي مباراة للتاريخ، هي مباراة للتاريخ لملاوي. نعم سجلت هدفين، والمدرب لافومور فازيليا الذي ذكرنا بأن الرجل تحدث في المؤتمر الصحفي وتحدث بأن هناك طموح بلا حدود، هذا عنوان المباراة بالنسبة لملاوي. نعم طموح بلا حدود خطوة بخطوة نحو هذه البطولة. لعبنا تصفيات، تحدث عن المرور في التصفيات وبأن التأهل إلى هذه البطولة لن يكون فقط هو الطموح، طبعا يريد أن يفعل أكثر من ذلك، يريد أن يتقدم، يريد أن يسجل وأن ينجح في هذه البطولة، وهكذا الأمور تسير. نعم بداية تاريخية وليس مجرد ضيف شرف في هذه البطولة منتخب ملاوي هنا. نعم المدرب وصف وتحدث بأنهم مستعدين بشكل جيد لهذه المباراة ولقراءة هذه المباراة، وذكر بأن البعض قد يستهين بمنتخب ملاوي، لكننا نملك فريقا قادرا على صناعة المفاجأة. لاحظ هذا المدرب لمنتخب ملاوي تحدث قبل هذه المباراة، ذكر وقال قد يستهين البعض بنا لكننا نملك فريقا قادرا على صناعة المفاجأة. هنا المفاجأة قد تكون مدوية بهدف ثالث لملاوي بفرصة مع وصولنا إلى 5 دقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، مع الثقة التي تزداد أكثر وأكثر وتزداد عند لاعبات منتخب ملاوي. هذه ثقة كبيرة، هذه ثقة كبيرة
قد يستهين البعض بنا، لكننا نملك فريقا قادرا على صناعة المفاجأة. يا الله، هذا حديث مدرب منتخب ملاوي قبل المباراة لوفومور فازيلي في المؤتمر الصحفي. لسنا هنا لنلعب دور الضحية، هكذا تحدث، هكذا ذكر، لسنا هنا لنلعب دور الضحية. وطبعا بهذه النتيجة لا يأتي هذا المنتخب فقط لشرف المشاركة، بل يأتي ربما للذهاب أكثر من طبعا الدور أو المشاركة، وسيذهب إلى الدور الثاني. حتى الآن أن تستطيع وأن تحقق انتصار على نيجيريا على حاملة اللقب بهدفين مقابل لا شيء، بهذا الأداء الممتاز، بهذا التنظيم الدفاعي الجيد جدا، والتقدم للأمام والاعتماد على المرتدات السريعة بشكل ممتاز. إنه قراءة، وإنها قراءة ممتازة جدا للمدرب لوفومور فاسيلي مدرب منتخب ملاوي. إحدى أقوى المفاجآت في هذه البطولة، ملاوي في هدف هنا قد يأتي بثالث الأهداف، تحاول هنا بهدف ثالث، لكن هنا فرصة كبيرة تضيع بعد الصناعة الجميلة من تابيثا تشاوينغا، من تشاوينغا إلى تشاوينغا، الشقيقتين هنا يتحركان بشكل ممتاز ويضربان بقوة في محاولة لتعزيز النتيجة. صناعة الكرة الماضية من اللاعبة تابيثا تشاوينغا إلى الأخت طبعا وشقيقتها تشاوينغا أو تيمو تشاوينغا، لكن ضاعت فرصة كبيرة لملاوي. تعود نيجيريا أيضا هنا، فرص الأخيرة أو الفرص في اللحظات الأخيرة، نيجيريا تضغط، نيجيريا السوبر فالكونز يبحثنا عن العودة، يبحثنا عن العودة، يملكنا أسماء كبيرة، أسماء لم تظهر حتى الآن، أسماء لم نراها بالشكل الذي طبعا تحدث عنه وتحدثت عنه الصحافة عن هذا المنتخب الذي سيأتي ليقدم بطولة كبيرة. حاملات اللقب والخسارة، وقد يكون هناك ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة، قد يكون هناك ضربة جزاء بانتظار القرار. الأمور مع اللحظات الأخيرة سوف تحل الأجواء كثيرا هنا في ملعب المدينة بانتظار القرار. هذه هي الكرة، وهذا الخطأ طبعا الذي حضر لصالح اللاعب إتشيغيني بانتظار إذا ما كان هناك ضربة جزاء. لصالح نيجيريا التي لديها مباريات أيضا قوية ستكون أمام زامبيا وأمام المنتخب المصري في هذه المجموعة، خصوصا زامبيا مع الانتصار الكبير بسداسية. قرار لم يتخذ حتى الآن، إما أن تكون هناك ضربة جزاء تعيد أحلام نيجيريا مرة ثانية، ستعود إذن للتأكد بنفسها حكمة المباراة الراوندية ألين أوماتوني. هذه هي اللقطة الماضية واللمس الماضية التي قد تحدث الفارق في اللحظات الأخيرة لصالح نيجيريا. بانتظار إذن اتخاذ القرار، بانتظار معرفة قرار سيدتي هذه المباراة. ضربة جزاء لنيجيريا، ضربة جزاء لنيجيريا في هذه الملحمة الإدرامية الكبيرة في المجموعة الثالثة. ضربة جزاء لنيجيريا بعد لمسة اليد الماضية التي حضرت على اللاعبة بنياديث. بنياديث هنا ارتكبت طبعا المخالفة بلمسة يد، وضربة جزاء لنيجيريا في اللحظات الأخيرة
هل ستعود نيجيريا وتسجل نيجيريا وتحدث الفارق نيجيريا وتقلص الفارق هنا لاستمرار طموح العودة عند منتخب نيجيريا لتقليص الفارق مع 8 دقائق مضافة من حكمة المباراة. 8 دقائق دراماتيكية لنيجيريا ستكون. 8 دقائق هنا تبديل لملاوي بخروج روز كاتزيري وبحضور اللاعب الرقم 13 فينيسيا شوكبيرا. بينما ضربة الجزاء لمنتخب نيجيريا على تنفيذ قائدة منتخب نيجيريا الراشدات أجبادي. راشدات أجبادي سوف تنفذ ضربة الجزاء مع تواجد 8 دقائق مضافة من حكمة المباراة الرواندية ألين أوماتوني. راشدات للعودة لإعادة السوبر فالكونز. هدف هنا بكل ثقة تسجل أولى الأهداف لنيجيريا من ضربة الجزاء. نيجيريا تعود وتقلص الفارق هنا. نيجيريا تسجل مع بداية هنا الوقت بدل الضائع. نعم تسجل. لديها الأمل بالعودة. لديها بعض الدقائق هنا التي قد تمنح نيجيريا النفس للعودة ولكسر هيمنة ملاوي في هذه المباراة ولإيقاف هذا الطموح لمنتخب ملاوي بتحقيق 3 نقاط هنا على الزاوية اليسرى وعلى يسار حارسة المرمى. أسكنتها الشباك تعود مرة ثانية ملعوبة يسارية بهذه الطريقة تصل عند حارسة المرمى تشايماكا نادوزي. فيها ملعوبة الكرة تعود وتصل في منتصف الميدان هذه المرة هنا لمنتخب نيجيريا الرغبة بالعودة لتسجيل هدف التعادل. بينما منتخبي ولاعبات منتخب ملاوي للعب بهدوء لتسيير المباراة حتى صافرة النهاية هنا وحتى إيصال المباراة نحو بر الأمان للحصول على 3 نقاط تاريخية وعلى انتصار تاريخي هنا حتى الآن. هذه واحدة في المنتصف ملعوبة. رمية تماس نيجيرية تصل مرة ثانية لدفاع ملاوي مبعدة بهذه الطريقة الرأسية الحاضرة. تأتي نيجيرية. الضغط النيجيري هنا للسوبر فالكونز يبحثنا عن العودة وعن تعديل النتيجة. كرة على الجهة اليمنى لمحاولة لعرضية لفرصة لخطورة لرأسية لكرة لم تجتاز فيها خط المرمى. لكرة لفرصة لرأسية للسوبر فالكونز هنا لكرة رائعة مرت وعبرت لنيجيريا. أي دراما هنا. أي دراما هنا. أي أكشن وإثارة في هذه المباراة الجميلة. هذه الرأسية هنا الإبعاد هنا هنا هنا اللقطة بإبعاد هنا كبير هنا واستبسال كبير لدفاع ملاوي. الله على الكرة الماضية والإبعاد الكبير الذي حضر هذه البديلة. هذه كانول بديلة التي حاولت في الكرة الماضية ملاوي والإبعاد التاريخي في اللقطة الماضية لإبعاد الكرة عن المرمى للذود عن المرمى وللحفاظ على التقدم بهدفين مقابل هدف واحد للحفاظ على هذا الانتصار التاريخي في هذه البطولة بالمشاركة الأولى. نيجيريا تضغط. نيجيريا تبحث. نيجيريا تريد أن تسجل 2 الأهداف. هدف التعادل. تريد أن توقف هذا الانتصار. تريد أن تعود بنقطة على أقل تقدير هنا في هذه المباراة. لكن هنا حتى الآن الرغبة عند هنا عند المميزة لثالث الأهداف. يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ. على فرحة على رقصة على فرحة كبيرة في المدرجات. يا تاريخ لتشوينغا لتيمو تشوينغا. ملاوي تضرب بثالث الأهداف. ملاوي تسجل.
يسجل ثالث الأهداف. والشقيقتين هنا هن اللواتي سجلنا لملاوي. تعود تيمو تشوينغا تسجل ثاني الأهداف. نعم ثاني الأهداف لها شخصيا. والثالث هنا بلمسة سحرية فنية أكروباتية. هوبا في المرمى في المرمى في المرمى في المرمى يا ملاوي. هذه كرة، هذه مباراة، هذه مباراة كبيرة، مباراة فاخرة، مباراة جميلة لملاوي. وتسجل تيمو تشوينغا هذه الفرحة الكبيرة. وهنا هذه الاحتفالية الجميلة لتشوينغا، لهذه المميزة لتيمو التي أفرحت الجماهير، جماهير ملاوي بهذا الانتصار التاريخي. 3-1 3-1 على نيجيريا، 3-1 تقسو ملاوي على نيجيريا بالبداية والمشاركة الأولى لها في هذه البطولة. حرام يا ملاوي، هذه قسوة كبيرة. ملاوي تقسو على نيجيريا وتقسو على حاملات اللقب، حرام. ب3-1 3-1 إي والله صعبة صعبة، لم يتوقعها أكثر المتفائلين بمنتخب ملاوي، أكثر المتفائلين بمنتخب ملاوي لم يتوقع هذه النتيجة. 3-1 هذا منتخب يشارك للمرة الأولى يواجه نيجيريا صاحبة العشرة ألقاب في هذه البطولة، وصاحبة طبعا النسخة الماضية وحاملة لقب النسخة الماضية. التبديل الذي يحضر هنا بدخول اللاعب رقم 13 لمنتخب نيجيريا هذه المرة. التبديلات التي يحاول من خلالها طبعا ديبورا أبودوني هي التي تحضر هنا، ديبورا تحضر، وأيدن هي التي تخرج في أجواء هذه المباراة عبر بين سبورتس الرياضية. يلحب في كل مكان حتى الآن مفاجأة مدوية في هذه البطولة الأفريقية في كأس الأمم الأفريقية للسيدات. 3-1 لملاوي أمام نيجيريا، 3-1 تضرب من خلاله سيدات ملاوي والنجمتين الشقيقتين صاحبات الثلاث أهداف تيمو تشوينغا هدفين، بينما تابيث تشوينغا سجلت هدف. هكذا سيرنا المباراة، هكذا قرأنا المباراة، هكذا استمعنا لتعليمات المدرب لوفومور فازيلي الذي يضرب بقوة ويقدم نفسه ومنتخب بلاده بكل جدارة في هذه المباراة. كرة أمامية مرة ثانية تيموا تلعبها بلمسة جميلة، تحاول المرور بهذه الطريقة في اللحظات الأخيرة وفي الدقيقة الأخيرة من أجواء هذه المباراة. 3 نقاط تاريخية، 3 نقاط مميزة لملاوي في الظهور الأول في هذه البطولة. اللحظات الأخيرة من أجواء هذه المباراة. تلعب مرة ثانية، رمية تماس لملاوي مرة ثانية في اللحظات الأخيرة لأجواء هذه المباراة. ملاوي تعلن عن واحدة من أكبر مفاجآت هذه البطولة. ملاوي تكتب التاريخ من أوسع أبوابه وتحقق انتصار مدوي على حاملة اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد هنا في مباراة ستظل محفورة في ذاكرة الكرة النسائية الإفريقية. نعم هنا للمنتخب الشعلة كما يسمى ملاوي. هنا بالمشاركة الأولى لم يكتفنا فقط بتقديم أداء مباراة جيدة بل انتصار، نعم لم يكتفنا بأداء فقط بل بانتصار، بانتصار قوي جدا هنا حتى الآن أمام نيجيريا. والثاني الأهداف، ثاني الأهداف لنيجيريا، تعود نيجيريا وتسجل ثاني الأهداف في اللحظات الأخيرة. هذه كانوا في اللحظات الأخيرة تسجل ثاني الأهداف للسوبر فالكونز. 5 أهداف في هذه المباراة، 5 أهداف يا جوستين يا مادوغو. يناظر المباراة، يناظر الخسارة القاسية التي كما ذكرنا سوف تكون واحدة من أكبر مفاجآت البطولة. نيجيريا صاحبة
الرقم القياسي في عدد الألقاب، تتلقى ضربة مبكرة في رحلة الدفاع عن لقبها، لكنها مع الخبرة قد تعود في المباريات القادمة. هنا من هذا الملعب ملعب المدينة حتى الآن مباراة كبيرة لملاوي، نعم بداية كبيرة لملاوي في هذه البطولة، تكتب في هذه المباراة قصص وتكتب قصص التاريخ في هذه المباراة. 3-2 3-2 تعود نيجيريا، أسماء كبيرة تعود نيجيريا وتقلص الفارق إلى هدف واحد مع انتظار قرار حكمة المباراة. يا لوفوموريا فازيلي، قدمت مباراة كبيرة مع هذا المنتخب، منتخب ملاوي. ثلاثة مقابل هدفين في أجواء هذه المباراة أيها الأحبة في كل مكان عبر بين سبورتس الرياضية. مباراة تقترب من لفظ أنفاسها الأخيرة بسافرة حكمة المباراة ألين أوماتوني، تعلن عن نهاية هذه المباراة وصافرة النهاية، والتي تعلن عن واحدة من أكبر المفاجآت المدوية في هذه البطولة. ملاوي إذا تكتب التاريخ.

0: وانتي كنتي كل شي بروجي ما درنا وال.
1: أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: ما يخلطي بغي غير وحدة، ليها ندوة لا يتحدى، الحب وصلك وتقادى.